السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد ولي

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون

السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم

أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم.

يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار.

الإذن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم

مَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما.

الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلك

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

يثقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل.

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

أضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا

والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفلا

بهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

تبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض

خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على

بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا.

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

أهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق

لاعبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات

قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف.

0: وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف.
1: فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
3: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني كما تبدأ في الدعاء قل: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
4: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
2: حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
3: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-366-11-01، الرقم الثاني 021-366-11-02، والرقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على الموقع عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وأيضا على عبر قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم.

0: شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول سؤال بارك الله فيكم: نرجو من فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله التوجيه حول ما صدر عن الحكومة بالقبض على خلية إرهابية من 5 أشخاص متهمون بجرائم قصف محطات الكهرباء وخزانات الوقود في الزاوية وطرابلس، وأيضا تزايد الأزمات في القطاع الصحي والتعليمي وتهديد النقابات باعتصام مفتوح بسبب التظلم في الأجور، وأخيرا استمرار القتل في سجون حفتر والأعداد غير معروفة مع صمت المنظمات الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى أمر المسلمين جميعا أن يدفعوا العدو عن أنفسهم وعن حرماتهم وعن إخوانهم، وأن لا يستسلموا لهم، وأن يقاتلوهم كما يقاتلونهم. الله تبارك وتعالى يقول: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ويقول تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ويقول تبارك وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن ينصروا إخوانهم. ما يقرب من 2 مليار مسلم يستغيث بهم أهل فلسطين الذين تدمر ديارهم ويخرجون من بلادهم وتقطع أوصالهم ويعتدى على حرماتهم ونسائهم وأموالهم ودمائهم ومقدساتهم من العدو الأمريكي والصهيوني، يستنصرون بإخوانهم. والله أوجب عليهم النصرة، أوجب على المسلمين النصرة، وعلى قادة المسلمين وعلى حكامهم أوجب الله عليهم النصرة فرض عليهم، أوجبها الله عليهم فرضا عليهم. لا يجوز ولا يحل لهم أن يفرطوا في نصرة إخوانهم. وقال تعالى: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: إلا تفعلوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فالنصرة ليست خيارا بل هي واجب. ونرى الآن الزعماء والحكام وخاصة في المنطقة العربية والخليجية منشغلون ومنهمكون فيما يطلبه منهم الأمريكان من الوساطة بين الأمريكان وإيران. الأمريكان تورطوا في حربهم مع إيران ويبحثون عن مخرج، وسخروا كل الطاقات العربية والخليجية الآن في البحث عن مخرج ينقذ الأمريكان ويحفظ لهم ماء وجوههم. وهذا درس كبير للأمراء وللحكام وللمعالي وللفخامة وللملوك. ما تفعله إيران، إيران دولة لا يمكن أن يعني أن تقارن بين قدراتها وما تملكه وما يملكه الأمريكان. ومعهم الآن حشدت معهم حتى جيوش العالم الغربي حشدتهم معها. لكن ينبغي أن يستفيد هؤلاء الحكام الذين يسعون الآن لمخلص للأمريكان، يستفيدوا من هذه الدولة، لأنها على قدراتها المتواضعة بالمقارنة مع قدرات الأمريكان تحمل قضية، ولها إرادة ولا تريد أن تنكسر، تحمل قضية. نريدكم يا حكام الخليج ويا حكام العرب في كل مكان ويا حكام المسلمين، نريدكم أن تحملوا القضية التي حملها الله لكم وأوجبها عليكم. لماذا دولة صغيرة تستطيع أن تتحدى أمريكا والآن لمدة شهور طويلة والحرب والقصف وتتحمل الدمار وتتحمل الخراب، وأنتم أنفسكم تضررتم؟ العالم كله الآن تضرر من غلاء الأسعار والنفط، وهذه الدول الخليجية التي الآن تخلت عنها أمريكا ولم تستطع أن تستنصر لها أن تنصرها، لم تستطع أن تنصرها، تخصف كل يوم، تتحمل في القصف وتتحمل في الذل، ومع ذلك هي تسعى لإنقاذ أمريكا وإخوانهم في غزة الذين يقتلون كل يوم، لا يتوقف القتل عليهم، مستمر، يلاحقونهم في الطرقات وفي الملاجئ وفي المخيمات وبين الركام، ويحاصرونهم ويمنعونهم من القوت ومن الماء ومن ضروريات الحياة، وتستنصر بهم الحرمات والنساء والأطفال والمرضى، ولا أحد يلتفت بهم، منهمكون في إيجاد مخرج لأمريكا مع ما تملكه من أساطيل ومن طائرات ومن قوات وإلى ما إلى ذلك. فإذا ما ذهبت إلى القدس وهي الآن يعني يجب على المسلمين جميعا أن يشعروا بالعار وبالخجل وبالخيبة، قطعان الصهاينة ينتهكون حرمات بيت المقدس، حرمات مقدساتهم، والحرم لإبراهيم يدخلون إليه بالمئات وبالآلاف كالقطعان وكالبهائم، يرقصون ويغنون، والآن بدأوا في تغيير فعلي عملي، يغيرون في البناء وفي الأسقف، ويغيرون في الأبواب وفي الأقفال، والمسجد الأقصى المبارك ممنوع فيه الأذان الآن أكثر من 70 يوما لا يرفع فيه الأذان، الصهاينة مستولون عليه ويمنعون المسلمين من دخوله ويعبثون فيه مبانيه وبدوره وبباحاته وببنائه، ويغيرون كل شيء، ينتزعون من المسلمين مقدساتهم الشريفة، وتفريط المسلمين وهم يرون هذا، ولا تتحرك لهم غيرة ولا حرمة ولا شعرة انتصارا لدينهم، انتزاع بيت المقدس منهم، هذا يهددهم بانتزاع باقي مقدساتهم في مكة المشرفة والمدينة المنورة. إذا استمروا على هذا فإن الصهاينة أطماعهم لا تتوقف، يعني ما فيه بلد عندهم لها حرمة، ترون ما يفعلونه يعني في لبنان وفي سوريا وفي بلد الجوار، ولا يتورعون عن شيء، ولا تقف حدودهم وأطماعهم في عند سقف، كل ما يأخذون شيء يطلبون غيره. وما يجري في الضفة أمر يعني جحيم لا يطاق، أهل الضفة الآن يعيشون في جحيم لا يطاق، قطعت أوصالهم ومنعوا من الحركة، واستولى اليهود والقطعان والمستوطنون عن ديارهم وعن أملاكهم وعن مواشيهم وعن دكاكينهم، ويجرفون مزارعهم ويجرفون أراضيهم ويفعلون ما يريدون، وكل من يعطي أو يتكلم يدمرون بيته وأسرته وأهله، لا يقفون عند حد. وهذا الفعل المخالف لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية غضبت منه حتى الدول الغربية التي هي ترعى في الحقيقة إسرائيل منذ نشأتها، وتمدها بالسلاح وبالعتاد وتحميها في المؤسسات السياسية، وتمدها بالسلاح وبكل ما تملك. ولكن لشناعة ما يرون هذه الأيام في الضفة الغربية اجتمعوا يمكن أكثر من 10 دول غربية في الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها من هذه البلاد، وأصدروا بيانا ينددون بفعل الصهاينة وفي المستوطنات ومقاطعة المنتجات من تلك المستوطنات. بل وزير الخارجية البريطاني تكلم بكلام غير مسبوق لأول مرة، يصف أعمال المستوطنين بالإرهاب وبالتطهير العرقي، وهو ما أغضب اليهود وأقفل القنصلية في القدس واتخذ إجراءات. والآن الإعلام الصهيوني والأمريكي يشنع على الإنجليز لفعله في هذه الفعلة. وهذا الوصف وصف الفعل هذه المقاطعة التي أعلنها هي من ناحية المادية قد لا تساوي شيء، لأن ليست لها قيمة كبيرة، ليس هناك أموال كثيرة من المستوطنين، هي منتجات تضر بإسرائيل، لكنه من ناحية المعنوية له أثر كبير. هذا الإعلام من 11 دولة له أثر كبير. وزير الخارجية البريطاني وصل إلى حد أنه وصف هذه الأعمال من المستوطنين بالإرهاب والتطهير العرقي. هذا لم يجرؤ إلى حد الآن حتى أحد من قادة المسلمين والحكام اللي هم أوجب الله عليهم النصرة، لم يستطع أن يصف به ما يفعله اليهود. انظروا غضب الكفرة والأعداء من فعل هؤلاء المجرمين ولم يغضب أهل الإسلام بعد. ثم ما تفضلت به فيما يتعلق بالوضع المحلي، الحكومة أصدرت بيانا وذكرت أنها قبضت على خلية تتكون من 5 أشخاص، منهم محليون ومنهم يعني من خارج البلد، وتوقف الأمر عند هذا الحد. ونتمنى أن يكون الأمر من الحكومة في هذه المرة جادا، وأن يتواصل التحقيق وأن ينشر، لا أن يبقى كما عهدنا في بيانات سابقة مجرد إعلان في الأيام الأولى ثم لا يتم تحقيق. رأينا هذا، وعدت في كثير من المشاكل زي والسرقات والاعتداء على الأموال وما يحصل في قطع النفط وشركة أركنو، وشكلت لجان للتحقيق وما كذا، وانتهى كل شيء، ما في شيء تم. زي ما يقول كانت حاجة تبي تقتلها شكلها لجنة للتحقيق، ثم ذلك تتحول إلى صفقات وينسى الناس وهذا هو الذي جعل الأزمات تتفاقم ولا تتوقف، لأنه إذا لم يكن هناك ردع للمجرمين فلن يتوقف الفساد بل يستفحل ويزداد يوما بعد يوم. وهذه الخلية ما دام هي فيها أجانب مرتزقة وناس محليين لابد الحكومة أنها عرفت من يدير هذا الإجرام، وهو القصف بالمسيرات على يعني الأماكن والمؤسسات الحيوية ومحطات الكهرباء ومصافي النفط وإلى ذلك. لابد الحكومة أنها عرفت عدوها وعرفت خصمها، وخصمها الذي هو لا شك فيه وتعرفه هو يعني النظام الموجود في الرجمة، هؤلاء هم خصومها. فمن يدير هذه المسألة لابد أن يكون هناك مركزه وهو عنده الأموال، والأموال يأخذ فيها من الميزانية الليبية يعني ينهبها من مال الليبيين، وزي ما يقولوا من لحيته افتل حبل، يأخذ في أموالنا ويشري بها في المرتزقة ويشري بها في الدول ويشري بها في السلاح ويشري بها في هذه المسيرات وكذا. فهو الإدارة لا شك عندي أنها من هناك، لكن قد يستعمل فيها ناس من المنطقة الغربية، فإن الحكومة لها خصوم الإدارة من هناك ويجند لها بالمال من كل مكان، يجند لها من المنطقة الشرقية ومن خارج ليبيا ومن المنطقة الغربية. هذا يعطي درس لكل الذين يسوقون الآن لهذا الاتفاق 4+4 الذي يريد أن يجعل السلطة مقاسمة بين الحكومة في طرابلس وبين عصابة الرجمة، هذا يعطيهم درسا. كأن الطرف الآخر الذين تريدون أن تمكنوه من الحكم في ليبيا يقول لكم انظروا، ويعني يقول لكم خذوا الحذر مني، يقول لكم إني لم أتب. صحيح أني في الماضي أنتم تعلمون الدموية والقتل وما فعلته بأهل بنغازي وبأهل درنة ومن التشريد ومن القتل في الميادين ومن يعني الاستبداد والقهر والإذلال، لكن ربما ما ينطريش عليكم الآن، ربما تظنوا أني تبت. يقولهم بالبرهان وبالدليل في وقت التوقيع معه على مقاسمة السلطة، هو يبين لهم ويقول لهم أنا لازلت على ما أنا عليه من الدموية ومن الغدر ومن الخيانة ومن تدمير المؤسسات ومن اغتيالات الناس، هذه اللي يسموا فيها المسيرات، هذه الآن لا أحد الآن يعني يستطيع أن يحمي نفسه من حتى الحكومة وأرتالها ومؤسساتها وما تملكه من عتاد. معاك إن شاء الله حتى 100 سيارة تحمي فيك، تجيك طيارة من فوق تضرب السيارة ورته وتنتهي المسألة وخلاص. هذا اختراق خطير. والمسيرات الآن أصبحت في المتناول، زي ما يقول الناس زي الرز الآن. الأسرة كل أسرة إحنا في ليبيا تملك سيارة، ثمن السيارة المتوسطة للأسرة اللي تجيب فيه يجيب لك 100 مسيرة الآن، تقدر تجيب 100 مسيرة من الصين ولا من غيرها بثمن سيارة واحدة. ولما يكون يعني هناك جهة متربصة بليبيا ومجرمة وتريد القتل وتريد تدمير طموح وآمال الليبيين، تبقى هذا من أخطر الأمور التي تنتظر ليبيا، لأن مشروع حفتر مشروع دولي. ما تقولوش راهو أن هذا مجرد يعني هو شخص ليبي وبنديروا معاه مصالحة وأبدأ حسن نية وبننهوا الانقسام وبنديروا الانتخابات، هذا لا تحلمون به ولا يمكن أن يكون، لأنه لو أراد لو كان يريد الانتخابات هو ما أعلن انقلابه في وقت كانت البلد فيه مستقرة وفيه مجلس منتخب ومعروف في العالم كله. هذا الرجل مشروعه مشروع دولي، مشروع أمريكي. حفتر هذا هو وإن كان اسمه عربي اسمه حفتر فهو أمريكي في حقيقته، أمريكي زي بولس مش اسمه مسعد، هو أمريكي. حفتر نفس الشيء. فهل ممكن، هل يعقل يا أهل ليبيا ويا حكومة طرابلس أن تنصبوا عليكم أمريكي يحكمكم؟ هو أولاده أمريكان، وإن كان اسمه حفتر ولا بلقاسم ولا صدام هو أمريكي. هل تقبلون أن يحكمكم يعني أمريكي في بلادكم؟ حفتر مشروعه مشروع دولي أمريكي صهيوني لإفساد ليبيا وإفساد ما حولها. التقارير الدولية هذا الأسبوع تبين خطورة الإمداد المتواصل، سلسلة الإمداد اللي تخرج من ليبيا ومن الكفرة إلى السودان، إلى الانقلاب حميتي وما يفعله بأهل السودان الضعفاء المستضعفين الذين لا حولهم ولا قوة، يلاحقونهم في كل الأمكنة، في يعني مشردون في الطرقات وفي الصحراء ولا يرحمونهم وينتهكون حرماتهم ويفعلون بهم كل الأفاعيل. من يفعل هذا ومن يدعمه؟ المنطقة التي يعني منها يصل الإمداد هي المنطقة الشرقية بقيادة هؤلاء الذين تريدون أن تقاسمهم السلطة. الأيدي الخارجية الموضوع كله مشروع صهيوني أمريكي. ما يجري في ليبيا فعليكم أن تحذروا. هذا الاتفاق اللي عملتموه اتفاق مشؤوم واتفاق عاقبته وخيمة، والحكومة لا تفرح به فإنه لن يدوم لها الحكم الذي هي تؤمله لمدة سنتين، لن يرضى بذلك. حفتر لا يقبل المشاركة، هذه أمر قولا واحدا مقطوع به، هذا أمر لا جدال عليه ولا اختلاف عليه. الحكومة نفسها بعد عدة أسابيع من إعطائها الثقة من المنطقة الشرقية ما عادش استطاعت أن يعني تطأ قدمها بنغازي، لأنه لا يملك المشاركة. لو استطاع من 2019 أن يملك ليبيا بالسلاح هو جرب، لو استطاع لفعل، لكنه لما عجز الآن هو يفرح بهذا العرض الذي يعرضه عليه الأمريكان وما يسمى المجتمع الدولي، وانجرت إليه الحكومة وبعض المسوقين إلى هذا الاتفاق، فعليكم أن تحذروه. هو يقول لكم أنا لازلت على ما أنا عليه، على حد يعني مهما حاول المجرم أن يخفي جريمته لا يستطيع، ما قدرش يصبر حتى لمدة شهر ولا اثنين ولا ثلاثة بعد يقولوا هو تغير ولا أبدأ حسنية، بل هو مستمر يقولهم يعني الآن يواصل القتل في السجون والاغتيالات والغدر بالأبرياء، أعداد كل مرة 10 كل مرة 20، الأعداد لا يعلمها إلا الله، 80 90 900 لا يعلمها إلا الله. يقتل، ما زال يواصل في قتله، ما زال يفعل الأفاعيل والإجرام، فهو لم يتوقف. واللي فيه عادة ما يقدرش يغيرها، راه مستحيل، الطبع يغلب التطبع كما قال القائل، كما قال زهير ابن أبي زهير ابن أبي سلمى يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ما يستطيعش هذا خلق عاش عليه وتربى عليه هو وأولاده منذ أن وطئت أقدامه ليبيا، هو يقتل هو يدمر، لا يترك أحد حتى من أنصاره حتى من مكنوه من الحكم يتخلص منه الواحد بعد الآخر. فلا تطمع الحكومة بأن يعني تكون شريكا له ولا أن يستمر لو تم هذا الاتفاق، وأرجو ألا يتم، لو تم لن تبقى الحكومة فيه أكثر من أيام قليلة، ثم بعد ذلك يستفرد بالليبيين، وما يفعله في بنغازي يفعله أيضا في طرابلس. ثم بعد ذلك فيما ذكرته من الشق الآخر المتعلق بزيادة الأزمات ويعني تفاقمها، هذه لابد أن تبحث عن أسبابها. العلاج كما نقول دائما، إذا أردت أن تعالج قضية ما ابحث عن أسبابها، إذا قطعت الأسباب توقف كل شيء. إذا الإنسان عنده نزيف لابد يربط الشرايين التي تمد الدم، فإذا أنت ما ربطتهاش وعالجت السبب، ما تفعله بعد ذلك من التضميد والمسكنات والغيارات كله لن يغنيك شيئا حتى يموت المريض. الأسباب لهذه الأزمات ما ذكرته من أن وزارة التعليم ونقاباتها يعلنون اعتصاما مفتوحا بوقف الدراسة، يطالبون بمستحقات مالية وتحسين أجور، وكذلك فيما يتعلق بقطاع الصحة الطواقم الطبية والدكاترة يشعرون بالغبن ويشعرون بحقوقهم ضائعة ومرتباتهم ضعيفة، ويهددون أيضا هم الآن يوقفوا العمل إلا في الأشياء القصوى الضرورية. ومن أول الأمر هذه القطاعات هي يعني أمورها في غاية السوء، يعني ما فيه خدمات صحية تقدر تعول عليها ولا يطمئن الإنسان ولا يفرح بها، وليس هناك نظام ولا أتوا على كل شيء في الصحة، الصحة أتوا على كل شيء لا يتركون شيئا. آخر حاجة مركز العقم، تسلط عليه بعض الميليشيات وتسلط عليه المجرمون ويبتزون القائمة الإدارة القائمة على هذا المركز بتوقيع عقود، حتى القمامة حتى يعني الإعاشة لا يريدون شيء، لا يريد شيء يتركوه، كل يريد أن يستولوا عليه. ولابد أن توقع الإدارة على التزوير الذي يريدونه، وأن العلاج تم وأن قمنا بالواجب، ويريد أن يأخذ المقابل من غير أن يقدم أن تكون هناك أي خدمة للناس. وهذا يعني إجرام أتى الآن، الإجرام في وزارة الصحة أتى على كل شيء، لم يترك شيء، حتى مسائل هذا يعني شراء الأدوية اللي قلنا تأملنا فيه في الشهور الماضية، كانت هناك محاولات لعطاء ولغيره وإمداد إلى آخره، كله أيضا التف عليه المجرمون والعصابات والميليشيات على سمع وبصر المسؤولين في الحكومة، ويعرفونه كله، يعرفون أن الإمداد الطبي الآن فيه فساد كبير، وصدر قرار مؤخرا بالتكليف المباشر، انتهى كل شيء، رجعنا إلى نقطة الصفر. كل المحاولات والجهود التي بذلناها على مدى أكثر من عامين وقلنا هاي الحكومة تريد أن ترجع إلى الأمر وفرحنا به، ثم بعد ذلك نكصوا على أعقابهم ورجع الأمر إلى التكليف المباشر اللي كان مستمر على مدى سنين طويلة، كان كل الدواء بالتكليف المباشر. وحتى يعني على الرغم من الميزانيات اللي خرجت من المصرف المركزي لشراء الدواء سواء الأمراض المستعصية ولا الغسيل الكلوي وإلا السكري، كله مختفي، لا شيء، الدواء كله مختفي، وحتى الأجهزة الضوئية في المجمع الطبي. المجمع الطبي في طرابلس يخدم منطقة تضم الملايين، ثلث ليبيا في المنطقة الغربية، ويفترض أن يقدم الخدمة لهؤلاء الناس. الأجهزة الضرورية كلها معطلة فيه، الذين يشرفون عليها، المؤسسات تشرف عليها واخد فلوسها، والأجهزة معطل، بيتسكان معطل، الري المغناطيسي معطل، تبحث حتى عن إكسري عادية ما تليهاش، ميزانيات كلها تنهب في المؤسسات والتقسيمات وتقسيم أوصال وزارة الصحة بهذه السياسة، السياسة الخرقاء، السياسة التي جنت على وزارة الصحة، ما عاش فيها أي مؤسسة، بل كانت وزارة ووكيل وزير، الخنبة يمكن من جهة واحدة، تو قسمتها الحكومة إلى 8 ولا 10 أجهزة، فالسرقة بدل ما كان يسرق واحد، بدل يسرقوا 10 بل يسرقوا مئات، الميليشيات مستولية على كل العقود، الأدوية 1.5 مليار صرفه المركزي لشراء أدوية الأورام، أين هي الأورام؟ شراء الأدوية الأخرى الضرورية للكلى وللسكر ولغيره، لا تجد دواء من هذه الأدوية، عصابات مستولية على المال أينما تجده، يطمعون في كل شيء، على الرغم من المليارات التي بأيديهم لا يتركون ولا يزهدون في شيء، حتى 10 قروش يطمعون فيها، لأنهم تربوا على الإجرام وعلى النهب وعلى أكل الحرام، لا تشبع بطونهم، ويتاجون في أموال المرضى وأموال الفقراء وأموال المحتاجين، لن ترجع عليهم إلا بالدمار وبالخراب بيوتهم. الظلم هذا ظلمات، يرجع بزوال الملك، يرجع على أهلي بزوال الملك وبخراب الديار. وهذا عدم علاج هذه الأمور، هذا هو السبب الأول، لأنه أدى إلى سرقات المال. شو معناها؟ معناها الإنفاق كثير والخدمات معدومة، ولما يكثر الإنفاق بالسرقات ولا يتساوى مع الموارد، معناها الغلاء الفاحش، معناها التضخم. الناس الآن أصبحت مرتباتها ما عادش تكفيها، هل يأخذ فيها 2000 ولا 3000 ما عادش يكفيه، بسبب هذا الغلاء وبسبب فتح الباب للسرقات، وما فيش معالجة. لما ما فيش معالجة الناس حسوا بالغبن، وخصوصا أنهم يرون بعض القطاعات، يعني كأن البلد زي ما قلنا مرارا فيها طبقة، يعني من الأغنياء ومن النبلاء ومن العظماء، وطبقة أخرى من العبيد والأتباع والفقراء، هذون اللي تعطيهم يرضوا به، هم يشبحوا في الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وجيش حفتر المرتبات في 7000 و8000 و10000، وهم أطباء وهم معلمون وهم كذا، يرون مرتباتهم في 2000 و3000، أحسوا بالغبن، أحسوا بالظلم. وذلك هم الآن بدأوا في مشروع آخر فتحوه على الحكومة، اعتصامات مفتوحة، ما عادش في خدمات طبية، على الرغم أن هي منهارة من الأول مش موجودة، الآن زادوا الطين بالله. وكذلك التعليم هو من الأول منهار، في جيوش لا أول آخر، في ربما ثلث ولا ما يقرب من ثلث الآلاف المؤلفة، مئات الآلاف اللي هم محسوبون على أنهم معلمون لا يشتغلون ولا يعرفون حتى المدارس اللي هم منصبوا إليها، يأخذون أموال وخلاص، يأخذون مرتبات بالحرام ومقعمزين في بيوتهم. هذا معناه، مش معناه لما يكون في فوضى والمؤسسة منهارة وما فيهاش يعني في إدارتها من يضع الأمور في نصابها ويعطي الحقوق واللي معناش حق يمنعه ويصفي. يعني كان عندنا 600,000 مدرس وحين محتاجين إلى 200,000، 400,000 يدورون لهم مشاريع، هيك يفترض. مش الحكومة يعني ما عندهاش قدرة على أن تعطي للـ200,000 اللي يستحقون مرتبات مجزية كما هو المطلوب، ودول ما دام هم 600 ألف ما نقدرش نعطيهم إلا الحد الأدنى اللي هم الآن لا يستطيعون أن يعيشوا به، وهو ما أدى إلى الاعتصامات وفتح باب الاعتصامات والعشاء المدني. لابد من معالجة الأسباب. النهب في قطاع النفط وأركن ومؤسسة النفط وما فيها من فساد، والتهريب الموجود على أشده في كل جهة في المنطقة الشرقية والغربية والموانئ وفي عرض البحر، ويعني تهريب لا أول له ولا آخر. هذا لابد من معالجة أسبابه، لأن هذا هو اللي أدى إلى الغلاء، هذا هو اللي أدى إلى العصيان المدني، هذا هو أدى إلى الاعتصامات. لابد من علاجه، وذكرنا مرارا أن علاجه يبدأ بوقف الدعم. كانكم بتحاربوا التهريب ما عندكمش قدرة عليه، لأن هؤلاء العصابات أصبحوا مدجرين بالسلاح ويحمون أنفسهم ويملكون كل الوسائل أكثر من الوسائل تملكها الحكومة. لا قدرة لكم عليهم، القدرة الوحيدة أن تعالجوا الأسباب. تريدون وقف التهريب، وقفوا الدعم. إذا وقفت الدعم خلاص ما عاش في واحد عنده مصلحة فأن يهرب شيء من هذه الأشياء. ولذلك أنا أنصح الحكومة أن تهتم بالمسائل وتعالجها من جذورها، ولا تخاف الله لومة لائم إن كانت تريد أن ترضي الله. أما المضي بهذه الطريقة فهو مؤد إلى زوالها ولا شك، لأن الظلم معناه خراب الديار ومعناه زوال الملك. فهذه الخلية التي ضبطوها يفترض أن نسمع في الأيام القريبة، لا نسمع عنها وعن تفصيلاتها ومن هم ومن وراءها، لأن هذا أمر خطير لا يجوز السكوت عليه. وأخشى أن ندخل في الصفقات كما عهدنا في اللجان المشكلة للتحقيق في مسائل يعني مشابهة.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحكم في أخذ بعض الاتصالات. معي الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا محمد.
2: السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شيخ عبد الله لو سمحت من أسأله فضيلة المفتي سؤال.
0: نعم تفضل.
2: تسمع فيه يا شيخ؟
0: تفضل. نعم
2: من أسأله عليه، الشيخ تكلم عليه الموضوع بتاع الصفقات اللي بيجيبها حفتر صفقات مع دبيبة وكذا، لكن نحن مستغربين الحق من المحللين السياسيين اللي قاعدين ما زالوا يطلعوا في الشاشات وما زالوا يظنوا ان المجتمع الدولي والدول الاوروبيه راهي مهتمه باستقرار ليبيا وتبي حل الازمه وتحقيق طموح الشعب وتبي تخلي ثروات ليبيا للليبيين. قصدي الثقه الكبيره هذه في المجتمع الدولي وفي امريكا مش عارف منين جايبينها، وقاعدين يسوقوا في الوهم للشعب الليبي هي من قبل ويا بال توا في حكومه ترامب. يعني نبغى فضيلة الشيخ يعلق لنا على الموضوع.
0: تمام، شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. ما في اتصال اخر؟ نعم، الاخ علي من طرابلس، تفضل علي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الشيخ بارك الله فيك وفي سماحة المفتي. حقيقه عندي سؤال سريع بخصوص المدارس الدوليه اللي منتشره في ليبيا وما تبثها من افكار حقيقه، سواء في مناهجها او في نشاطاتها، من افكار قد تكون دعوه للمسيحيه او نحوها، خصوصا ان اليوم وزاره التعليم اصدرت قائمه فيها مدارس معتمده ومدارس غير معتمده. العديد من المدارس غير موجوده في هذه القائمه وهي ناشطه وتعطي في مناهج الان وزاره التعليم تقول هي معتمده اساسا. فنبغى راي سماحه المفتي في الموضوع.
0: طيب بارك الله فيك، شكرا على اتصالك. في اتصال اخر؟ نعم. طيب نعم، بارك الله فيكم شيخنا. الأخ محمد طرابلس يسأل عن ثقة بعض المحللين السياسيين، يرى أن هناك ثقة زائدة في بالمجتمع الدولي وأمريكا والدول الأوروبية بأن كأنها تهتم باستقرار ليبيا وربما تكون الحلول تأتي منهم.
1: نعم، هذا هو يعني بعض النخب الآن في ليبيا، وكذلك المسؤولون في ليبيا وزراء ورؤساء مؤسسات وحكومة، تراهم يعني عندما يجلسون مع المندوب الأمريكي ولا السفير الأمريكي ولا الأمم المتحدة وكذا، يستصغرون أنفسهم ويستمعون إلى الإملاءات. وعلمنا أن حتى الشركات الأمريكية للدخل تريد معلومات حتى في المصرف المركزي، يعني ما فيش حرمة. هل هو خوف وإلا فهم خاطئ زي ما ذكر السائل، أنهم يظنون أن هذه ما يسمى المجتمع الدولي وأمريكا وأوروبا والبعثة الأممية أنهم فعلا كما يظهرون يبحثون عن استقرار ليبيا وعن خيرات وأن تكون فيها دولة وأن تكون فيها انتخابات. هذا كلام يعني التلويح بالانتخابات هذا صار شعارا يتاجر به كل من يريد أن يكذب على الناس في أيامنا. وما يسمى المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا، من يظن أن هؤلاء يبحثون عن استقرار ليبيا وأن تكون لها دولة ومؤسسات وحرم، يعني حفاظ على الحرمات وتطبيق القانون وأن تكون فيها عدالة ويتوهمون ذلك، هذا كله وهم، هذا مجرد وهم لن يكون أبدا. هؤلاء يفرحون وفرحون بما نحن عليه من الفشل، لأن المشروع كما قلت مشروع دولي صهيوني، يريدون هذه من هذه الدول أن تكون فاشلة، لأن إذا ملكت أمرها معنى هذا المعاش يستطيع إلا في المعاملة معها إلا الند بالند، تبادل المصالح. هم يريدون أن يأخذوا لا أن يعطوا، يريدون في علاقتهم مع ليبيا، لأنها لما تكون هكذا فاشلة والحكام اللي فيها والوزراء والمسؤولون يبحثون عن رضا المجتمع الغربي والأمريكي بحيث يبقوا في كراسيهم، معناه يستطيعون أن يملوا عليهم كل ما يريدون ويبتزونهم ويمتصون خيرات ليبيا. هذا هو الذي يتمنونه، هذه الحقيقة والواقع، هذا الذي ينبئنا عن ذلك. الآن ليبيا كم لها يعني سنة هي في هذه الحلقة المفرغة في الوعود بالانتخابات والبعثة الأممية المسيرة من الأمريكان ومن غيرهم، كل شهرين ثلاثة تطرح علينا عرض ثم يعني تأتيها بشيء آخر وتلوك الكلام وتدوره بطريقة أخرى. يضحكون علينا ويضحكون كل من يتوهم، كل من يظن أن المجتمع الدولي ما يسمى المجتمع الدولي يبحث استقرار ليبيا هو واهم. والدليل على ذلك أمران: الأمر الأول هو التجارب، جربنا في ليبيا هو سنين طويلة، رأيناهم ماذا يفعل. هل لو أرادت أمريكا ولا أوروبا انتخابات في ليبيا يقدر حد يمنحها؟ لا أبدا، هي صلت عليها رجل أمريكي ليدمر ليبيا، وتسلط عليه بعثة أممية لتكذب علينا وتأتينا كل يوم بالوعود الكاذبة والآمال الفارغة. وترون ما تفعله هذه الدول، ترون ما تفعله وما فعلته في الماضي. هل رحمت أهل أفغانستان؟ كم قتلت منهم؟ كم قتلت من البوسنة؟ كم قتلوا الآن ويقتلون من أهل السودان؟ كم قتلوا يعني من أهل اليمن؟ والقائمة تطول. التجارب تدل على أن هؤلاء الناس لا يريدون الخير، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في القرآن في آيات عديدة ما فيش معها اجتهاد، نصوص واضحة، ومن يقول غير ذلك فهو يكذب عن نفسه. لأن الاستقرار شنو معناه؟ معناه الخير للبلاد، معناه أن تحقق آمالها ويقوم فيها العدل والحكم والمؤسسات. والله تبارك وتعالى يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الاستقرار خير وإقامة الدولة خير، والله يقول هم لا يريدون لكم الخير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وآيات في هذا المعنى كثيرة. وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم عن إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم حتى عن دينكم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ليش هم يتمنوا

0: تسوهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها، فهم لا يريدون الخير بنا. هذا هو كلام الله، والله تعالى كلامه حق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولذلك على الناس أن ينتبهوا، فكل مشاريع البعثة الأممية كلها هي يعني لا تأتي إلا بالشر على أهل ليبيا، سواء فيما يتعلق يعني بالمشاريع السياسية، ولا فيما يتعلق بالهجرة، وإلا يتدخلون هم يشتغلون شغلا منظما، شغل يشتغلوا فيه شغل منظم مؤسسي، مش زي نحن عشوائي لا يتركون شيئا. التدخل الأجنبي بمنظماتهم الدولية ودعمها بالأموال لإفساد المرأة تحت اسم هذه الأيام يعني هذا ما يسمى مكافحة العنف ضد المرأة على أشد، تدخل ماشي في الوزارات وفي المؤسسات، وحتى الحكومة استجابت لهذا وتأثرت وأسست المجلس الوطني للمرأة بقانون فيه مواد ما أعرفش 11 ولا 12 مادة ما فيهاش إشارة إلى الشريعة الإسلامية، كلها تتكلم على أشياء قانونية صرفة، ومنها هذا مكافحة العنف ضد المرأة وما إلى ذلك. والبرلمان أمامه مطروح أمامه ما يسمى البرلمان مطروح أمامه قانون حتى هو العنف ضد المرأة، وقائم كل مواد القوانين اطلعنا عليها قائم على اتفاقيات السداو واتفاقيات الأمم المتحدة التي تبيح كل المحرمات ولا حدود فيها للإجرام، ولا ما هو يعني مراد حتى المجتمع الغربي صار إنه منه ولا يطيقه من تدخل في الأسرة وتغيير الخلقة وما إلى ذلك. هذا يريد أن يجعله قانونا للليبيين، وليس فيه إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى يعني الشريعة الإسلامية. ويشتغلون على موضوع الهجرة والمفوضية السامية، يشتغلون شغلا منظما، فهم لا يريدون استقرار ليبيا، يريدون أن يقوضوا ما بقي فيها ولا يبقون شيء، ويمتصون خياراتها ويسلبون كل شيء منها، ولا يبقى لها قرار ولا حكم ولا عدل ولا إنصاف، والناس يعيشون يلهثون خلف لقمة العيش ويبحثون، كل واحد يقول لك انجو بنفسه، انجو سعد فقد هلك سعيد.
1: نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. ناخذ هذا الاتصال، الاخ اسامه من طرابلس، مازال معي اسامه، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حيا الله شيخ عبد الله، حيا الله قضيه المفتي وكل المستمعين وكل مشاهدي قناه طرابلس.
1: اهلا وسهلا
2: يا والله هو بما تفضل فيه الشيخ مع الناس من زيدو، ولكن من بلاد الذمه احنا اتانا رئيس الملك الرئاسي في ميدان الشهداء، وكل يعرف ان المجرم حقه هو سبب الازمات، وقلنا له ان الولاء لازمات هذه كلها المجرم حقه، لم ينصت لنا ولم ياخذ منا باي رد، فيعرفونه كما يعرفون ابنائهم. فالشيخ صالح لما تفضل راي الحكومه والرئاسي والمسؤولين امام الله سبحانه وتعالى امام المجتمع الليبي بان الازمات كلها والافتعالات والتفجيرات كلها وراء المجرم حقه. فلهذا نشد على يدي الشيخ باسم تنسيقي في ميدان ثوره، ونسال الله ان يبارك فيه وان يمد الله في عمره وان ياخذ من اعمالنا ويعطيه، ونفع الله في البلاد والعباد. ونريد من الشيخ ان يشكر كل التوال الذين وقفوا يوم 1/9 في ميدان الشهداء وميدان الثوره، وان يشد عليهم ويشكرهم ان شاء الله.
1: شكرا، بارك الله فيك اخ اسامه، تفضل. يا شيخنا طيب، بارك الله فيك. الاخ علي من طرابلس يسال عن المدارس الدوليه في ليبيا وخطورتها وتمريرها لبعض الأفكار مثل التنصير وغيرها، ويقول أن وزارة التعليم أصدرت قائمة بالمدارس غير المعتمدة.
0: ما عندناش معلومات شنو تعني بالمدارس المعتمدة وغير المعتمدة. فهو المدارس الخاصة تكلمنا عليها في الماضي، المدارس الخاصة إذا كانت هي ملتزمة بالمناهج المحلية التي تعكس هوية الليبيين وتحترم النصوص الشرعية والأخلاقية ومناهجها هي المناهج المعتمدة في ليبيا، وتدرسها وتطبقها بالفعل فهذه يجب أن تستمر.

0: لكن إذا كانت هناك مدارس أخرى هي تسمي نفسها مدارس ليبية ولا هي حتى جامعات وتسمي نفسها على المذهب المالكي وفي الواقع هي تبث السموم وتدرس مناهج يعني مناهج مملات عليهم من جهات أخرى تقودها مخابرات، آيات الجهاد من القرآن محذوفة، آيات القتال اليهود محذوفة، الآيات التي تدم اليهود تدم اليهود ولا تصفهم بأنهم قتلوا وكذا محذوفة. هذا أمر خطير ولا بد من الحكومة أن تنتبه إليه، لأن هذا الآن بدأ في السعودية حذف آيات القرآن التي يعني تدم اليهود و تصفهم بالمجرمين ولا بالقتل وآيات الجهاد، بدأت تحذف هذه الآيات من مناهج في السعودية، فأخشى أن تملى هذه القرارات هي في السعودية أن تملى على المدارس عندنا في ليبيا. هذا يجب على الحكومة أن تنتبه إليه وأن تحذره.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ أسامة من طرابلس تحدث عن يعني أصل المشاكل والأزمات كما ذكر لرئيس مجلس الرئاسي بأنه خليفة مجرم الحرب حفتر، ولكن أيضا أشار إلى نقطة شيخنا بارك الله فيك، أن في 1 سبتمبر من هذا الشهر كانت هناك وقفة كبيرة من ثوار فبراير في الساحات ومنعوا رفع الخرقة الخضراء، والذي ربما شجعتهم بعض الأطراف والقنوات المأجورة على التواجد في الميادين.
0: صحيح، أحييهم كل من وقف في الميدان في أول هذا الشهر ومنع هؤلاء المجرمين وأعوان المجرم القاتل الخارج عن دين المسلمين. القذافي للأسف الذين يقفون معه الآن لا يدرون ماذا يفعلون. هذا الرجل بإجماع علماء المسلمين خارج عن الملة، مات يعني على أسوأ ميتة، كان يطعن في كل شيء في كل المقدسات، يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بالقرآن ويستهزئ بمقدسات المسلمين ويستهزئ بالصلاة ويستهزئ بكل حرمة من ثوابت الدين القطعية. فالعلماء كلهم أفتوا بأنه خارج عن الملة وأنه كافر. بالله عليكم كيف تلقون ربكم؟ لأن المسلم يحشر مع من أحب، فأنتم إذا كان صحيح تحبونه على كفره وعلى خروجه على الدين وعلى الملة وعلى انتهاكه للحرمات وفساده فستحشرون معهم. عليكم أن تتوبوا وتستغفروا الله وتستغفروا الله، حتى من كان معه في الماضي وتبين له الأمر عليه أن لا يكابر، لأن الحياة مدتها قصيرة زي ما هو الآن تحت التراب حتى أنت ستكون تحت التراب. عندما تلاقون ربكم ماذا ستقول؟ ماذا ستقول عن ما كان يفعله بليبيا؟ ولذلك يعني عليهم من يرجو إلى الله، فهذا من نصيحة إذا أرادوا أن ينقذوا أنفسهم من الهلاك. ومن خرج في أول شهر سبتمبر في وجه هؤلاء المفسدين والمجرمين الذين يرفعون خرقهم لا يزول، أذن أحييهم وعملهم جهاد في سبيل الله، لأنهم تحملوا، لأن كانوا يزمعون على أن يقوموا بشيء كبير. جماعة القذافي كانوا ينوون أن يعملوا شيء كبير ويقوض الأمن ويعنوا أنهم لهم قوة وأن لهم شأن ويظنون أن ثورة فبراير انتهت وكذا، لكن الأبطال والشجعان ومن تكلم الأخ أسامة وغيره من أمثاله ممن يتصدوا لهؤلاء المجرمين أبلوا بلاء حسن وعملهم من الجهاد في سبيل الله. وكذلك حتى بعض مؤسسات الدولة مؤسسات الحكومة الأمنية شاركت بفعالية، فكل من شارك أشكره وأبارك له عمله وأنسأل الله أن يتقبله منه. ويجب أن يستمر هكذا في قمع الفساد والمفسدين ولا يسمح بالانتهاكات والتي تقوض أمن الدولة وأمن الناس وتريد أن ترد الأمور إلى ما كانت عليه من الفساد والقهر ولم يكفها ما نحن فيه من البلاء.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. آخر سؤال شيخنا، ورد سؤال يقول يأتون الناس إلي لطلب الزكاة ولا شيء عندي منها، فهل أعطيهم من مالي وأكون ممن تحمل حمالة ويصح لي أخذها من الزكاة لما تأتي، أو أعطيهم بنية ردها لما تأتي الزكاة وأخبر أهل المال بذلك لما يعطوني فأقول لهم أني أعطيت من قبل كذا مبلغ ونبي نرجعه منها، ما الحكم الصحيح؟
0: لا لا لا يجوز له هذا، ما يجوزش الزكاة، يعني ما يصحش للشخص. هي إذا جاءتك الزكاة عليك أن تسلمها لمستحقها، لكن أنك تسلف عليها ثم بعد ذلك تأخذها أنت من الزكاة، أنت لا يحل لك هذا الزكاة. فهذه الحالة أنت أخذت الزكاة مش الفقير. الفقير الزكاة يجب أن يأخذها الفقير مستحقها، لا أن تأخذها أنت وتقول أني دينت بها، هذا يفتح باب للفساد ولا يحل هذا. كان عندك زكاة عطيم تبي تحسن إلى الناس اللي جاءوك محتاجين، أحسن لهم من مالك ولن يضيع أجرك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فأنت لك من مالك ما أنفقت لا ما ادخرت، هذا هو مالك الحقيقي اللي قدمته لنفسك وعملت به لنفسك قصور في الجنة وراحة، هذا هو المال الذي ينفعك، هذا مالك الحقيقي. لكنك انت تحايل على مسد وريمة لان ما عنديش زكاة ونعطيهم من فلوسي وبعدين ونجيك الزكاة تأكلها انت، انت لا يحل لك أكل الزكاة، لا يجوز.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
1: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
0: ضاع نعم.
1: لا لا في صورة
0: في الأولى لما صارش
1: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
0: كل حد عارف يعني
1: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
0: الفقير
1: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
0: ما يعرفش أصلا كم عنده
1: هو. ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب، تقيض مره تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مره بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
0: نعم
1: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
0: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوائج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
5: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالناه يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أو الحاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه، إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة، يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة، ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
7: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك، هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5، سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي 3 أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي 3؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه 3، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في 5 ولا يزاد على 5 قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل، وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين. اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: فقه الحديث، برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
11: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
10: آمين أجمعين، بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعين الكرام، لازال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، وعن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر. أما الأول وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، فقد قال دعلج بن أحمد السجزي: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان. فقلت: نعم. فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ثقة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير والحاكم واللفظ له بإسناده والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر، فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية يذكر فيه إلى أجل معلوم، وفي رواية للبخاري ذكرت الكيل والوزن والأجل بأسلوب الشرط بدل النهي. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 سنة و3، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، هذا الحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر هو من رواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق معنا في حلقات سابقة التعريف بشيء من سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عرفنا نسبه وقصة إسلامه وقصة إسلام أبيه رضي الله عنهما. فلو تعرفنا وتعرف المستمعين الكرام على بعض مناقب هذا الصحابي الجليل وما اختص به من بين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، تفضل شيخنا.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، تقدم أن مما شرف الله به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة أبيه، وأن أمه أم الفضل رضي الله عنها هي أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. فتوفرت لهذا الصحابي من أسباب القرب، بل من أسباب الدخول لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعاني التي تقدم ذكرها. وإن مما شرف به أن أباه العباس خصه ببعض الفضائل كالسقاية بعده، أي أنه تولاها بعد أن توفي العباس رضي الله عنهم أجمعين.
10: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما المراد بالسقاية؟ وهل يعني العباس رضي الله عنه هو الذي أنشأها؟
11: الحق أن ما يتعلق بمعنى السقاية، السقاية هي القيام بسقي الحجيج الوافدين على بيت الله الحرام. كان أهل مكة يرون هذا من المناقب العظيمة ومما يتنافسون عليه أن تقدم الخدمات لحجيج بيت الله الحرام. والسقاية هي أن يوفر الماء أيام منن عندما يخرجون الناس إلى منن، وكذلك في سائر المشاعر فهم يوفرونها. ومما يعني يتنافسون فيه لربما مزجه العباس بالنبيذ، والنبيذ هو أن ينقع التمار الطيبة وتبقى فيها حلاوة التمار في هذا الماء ثم يسقى به الناس، وذلك قبل أن يتغير، قبل أن يتبدل بالحموضة. وبعضهم لربما مزجه باللبن أو العسل وقدمه للناس، كل هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بإنشاء هذه المسألة فليست هي من اختراع العباس وليست هي من إنشائه، وإنما هو أمر ورثه عمن قبله. العباس ورثه عمن قبله، كان إسماعيل عليه السلام، أبو إبراهيم عليه السلام، وهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. كان إسماعيل عليه السلام هو القائم على شؤون البيت الحرام بعد أن وجد في ذلك المكان هو وأمه هاجر، ومن بعده قام بشؤون البيت، قام به بهذه الشؤون أخواله من جرهم، لأن إسماعيل تزوج منهم من قبيلة جرهم التي جاءت من اليمن. فبعد إسماعيل ترك أبناء يبدو أنهم كانوا في حال صغر العمر لم يتمكنوا من القيام بمثل هذه الشؤون، فتكفلت بها جرهم. ثم آل الأمر إلى خزاعة ثم إلى قصي، وهو من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصي بن كلاب، وهو يعود كذلك هو من أحفاد إسماعيل عليه السلام، فتولى الحجابة، والحجابة هي ما أن يأخذ مفاتيح الكعبة، يأذن الناس يدخل بإذنه إلى الكعبة المشرفة، وتولى السقاية، هذه هو سقية الحجيج، وتولى الرفادة، وهو زيادة عن سقي الماء أن يقدم الطعام،
10: إطعام الحجيج،
11: إطعام الحجيج. وكذلك لما كثر الناس في مكة صارت لهم مكان يسمى بدار الندوة، يجتمع فيه الكبار ويقرر فيه الشورى
10: يعني
11: ويتشاورون ويقرر فيه ما ينبغي لهم. واللواء لربما عقدوا أمر على يعني خوض حرب أو شيء، فهذا الذي يكنون عنه باللواء. فهذه الأمور، هذه الأمور تولاها قصي بن كلاب، لكن من بعده خص بها ابنه الأكبر لما دنا أجله، حس له ولد، الولد الأكبر لقصي وهو عبد الدار، كان كبير السن ولكنه أقل يعني درجة في مكانته الاجتماعية أو كمكانته على كل حال في أهل مكة بين أخوته عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد العزة وآخر يسمى عبد هكذا. فهؤلاء كانوا أكثر منه حظوة ومكانة في مكة، فقصي أراد أن يعطي هذه الأشياء، الحجابة والسقاية والرفادة
10: لابنه عبد الدار،
11: لابنه عبد الدار ليرفع من قدره ومن مكانته. ونعم أعطاها له، ولكن بعد انتهاء هذا الجيل الكبار بقي الأبناء والأحفاد فاختلفوا فتصالحوا بعد هذا الاختلاف والمشادة بينهم أن تبقى الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، لأحفاد وأبناء بني عبد الدار. واستلم أبناء عبد مناف الذين هم من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد مناف بن قصي، الذين هم عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، تولوا السقاية والرفادة. طبعا هما يعتبروا من أعمام والد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، وجده صلى الله عليه وسلم هو هاشم. فتولوا الرفادة والسقاية، ثم صارت هؤلاء لما أخذوها من أبناء عمومتهم استلمها هاشم، لكنه توفي يبدو أنه بكرا بغزة، ذهب لعله لتجارة أو شيء من هذا، توفي بغزة، ثم استلمها المطلب، ثم عادت بعد ذلك إلى أبناء ابن الأخ وهو عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم بعد عمه المطلب، ثم إلى العباس. هذا إذن مسألة السقاية إنما هي أمر متوارث منذ عهد إسماعيل عليه السلام.
10: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بعد الإسلام هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المهام المتعلقة بالكعبة والحجيج؟
1: هو في الواقع نعم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقر العباس، ومما يدل على إقراره ما رواه البخاري، ذكر أصحاب السير والبخاري كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، يعني وجدهم قد انشغلوا بسقاية الحجيج فطلب منهم السقيا الماء، ولكن ومع ذلك أرادوا أن يكرموا ويميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب منها، يعني ليميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الطلب قال اسقني، وهكذا ثم وعلل للعباس قال لأن الناس لربما لمسوا هذا الماء بأيديهم وكذا، ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلب منهم أن تقدم السقيا من هذا الماء كعموم الناس، وقال لهم اعملوا فإنكم على عمل صالح، وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي أقرهم عليه، ويعني حثهم على المضي في هذا بقوله لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بإقرار العباس ثم عبد الله بن عباس، وكذلك ما كان لبني عبد الدار وهي الحجابة واللواء وكذا
10: والندوة، نعم
1: والندوة أقرهم على الحجابة بالذات، وهي أن عندهم مفاتيح الكعبة، فكانت عند عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وابن عبد العزة بن عثمان، وهو يرجع إلى بني عبد الدار، إلى عبد الدار الذي أعطاه قصي. هذا الرجل يعني له مناقب الحقيقة، عثمان رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، كان حتى قبل أن يدخل في الإسلام صحب أم سلمة في هجرتها وهو على الكفر، ثم أسلم في وقت الحديبية، يعني في بعد صلح الحديبية في الهدنة، بعد صلح الحديبية أسلم رضي الله عنه، فهو لم يدرك بداية الهجرة ولم ينتظر حتى فتحت مكة، ففاز بالإسلام في مرحلة صلح الحديبية. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة، يعني على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، يعني هذا بعد الفتح، ثم دعا عثمان بن طلحة، هذا شاهد للإقرار، دعا عثمان بن طلحة مع أنه كان مسلما في ذلك الوقت، فقال ائتني بالمفتاح، وكان عند أمه، فذهب إليها لأجل أن تعطيه المفتاح، ولكنها رفضت في أول الأمر، امتنعت وقالت، فقال أراد أن يحثها على الإعطاء وحذرها لا تعطيني هذا أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، وفي رواية من بطني، يعني خوفها بأنه سيموت، هذا تخويف لأنه مسلم وهو يعلم حقيقة الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحمل على التخويف. فعندها يعني أعطاها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر مع أسامة وبلال وعثمان طلحة إلى الكعبة المشرفة، وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بلال.
10: طيب شيخنا بارك الله فيك، ما الذي يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار التي سبقت؟
1: الحق أن ما من حدث حصل في عهده صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن لنا يعني هذه الأمة أن نقتدي بها في جوانب وننتفع به من جوانب عدة، سواء كان ذلك من جانب الاحتساب أو من جانب القدوة الطيبة أو من جانب الأخلاق أولا. ولذلك لو نظرنا إلى هذه يعني الأخبار التي تقدم ذكرها، أولا لو نظرنا إلى الحرص والتنافس على فعل الخيرات، يبقى هذا الأمر جلي فيما ورثوه من خدمة الحجيج وخدمة بيت الله الحرام، تنافس أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الحقيقة هي والله مثل طيب، كل إنسان ينبغي لنا معشر المسلمين أن نورث لأبنائنا ولهذه الأجيال القادمة أعمال صالحة إن شاء الله، يعني إذا توارثوها وساروا عليها ورأوا أباءهم يعملون بها فإن هذا من المسالك الطيبة، بخلاف من يقترف الموبقات، سرقة، خمر، كذا، ويشاهد من قبل الأبناء لربما ورثوا منه كذلك هذا السلوك. هذا أولا الحرص والتنافس على الخير. كذلك لو نظرنا إلى جانب الوفاء والمروءة، كما أخبرت أم سلمة أن هذا الرجل عثمان رضي الله عنه وعنها خرج بها من مكة لما منعت من الذهاب إلى المدينة المنورة، قالت لما خرجت ليس معها أحد، فتكلم الرجل قال ليس لك من مترك، يعني كيف نتركك هنا؟ فذهب معها وكان هذا الرجل سار بها من التنعيم، والتنعيم هذا معروف في مكة إلى اليوم،
10: صحيح،
1: اللي في
10: مسجد عائشة، يعني
1: مسجد سيدة عائشة، وجدها في التنعيم، وجد أم سلمة أرادت أن تنطلق من التنعيم حتى أوصلها إلى مضارب المدينة ولعلها مسجد قباء، وهو يسير معها والشاهد الوفاء والمروءة تتجلى في هذا الرجل العربي مع أنه لم يكن مسلم في ذلك الوقت، فأخبرت عن سلوكه فانطلق بها، فكان يهوي بها والجبال ويصعد وكذا، وقالت ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم منه، فكان إذا بلغ المنزل أناخ بي، قالت يعني ينيخ الناقة أو الجمل ويتأخر عنها حتى تنزل هي براحتها زي ما يقول الحيوان في ستر، فتستريح ويقيد هو البعير أو الجمل تحت شجرة ويتنحى عنها إلى مكان آخر، فيضطجع هو من المسير، ثم بعد ذلك إذا أراد الرواح قام إلى البعير فقدمه وتأخر عنها، استأخر عنها حتى تركب براحتها زي ما نقول نحن كذا، ثم يأتي ويسوق البعير. فهذا مثل طيب والله من المروءة يا شيخ، هذا رجل جاهلي راه لم يكن قد دخل الإسلام، فحري بنا أن نحن أهل الإسلام لما نلقوا مرأة في الطريق ماشية محتاجة تقدم لها الخدمات من غير أن تؤذى ومن غير أن يعني.
10: اليوم سبحان الله شيخنا العكس اللي صاير، يعني الناس اليوم تتحرش بالنساء وتعاكس فيهم،
1: هذا من ذهاب المروءات. لما تذهب المروءة يعني الرجلة، يعني ولذلك ينبغي لنا لما نشعر إنسان يعني يؤذي مرأة في الطريق يعكسها يقول كلمة مش طيبة، أول ما يفقد نقول هذا فاقد المروءة، يعني ما هوش راجل، هكذا بيصطيح العبارة، نقول أنت لست رجلا، لو كان رجل ولو كان من أهل الجاهلية كهذا الرجل ما فعل مثل هذا، فلينظر إلى أخلاق أهل المروءة. ثم بعد ذلك حتى الإسلام هذا إذن الوفاء والمروءة. كذلك من المثل التي تأخذ من هذه الأخبار تقدمت العفو والتمام، العفو تمام العفو والإكرام، طبعا هو مجرد العفو والإكرام هذا يحصل من جميع الناس، لكن تمامه مجرد العفو ومجرد الإكرام يحصل من الناس، لكن تمامه هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وما جرى على الرسل الكرام مثل يوسف عليه السلام. فكان هذا يعني من المثل التي تذكر، ذكر ابن سعد بأن هذا عثمان بن طلحة، طبعا هو أسلم بعد ذلك، لكن تكلموا على ما مضى في مقام العفو وال يعني نقولوا حني تمام الإكرام والعفو. كان عثمان بن طلحة أخبر هو عن نفسه رضي الله عنه، قال كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأخبر عن موقف من المواقف الصعبة، قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مع الناس إلى الكعبة، قال فأغلظ له القول، عثمان أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم ونال منه، طبعا كلمة نال منه هذه كلمة واسعة باش بالكلام بأي وجه من الوجوه، لأنه يملك مفاتيح الكعبة، يعني عند صاحب سلطان على الكعبة المشرفة، ونال منه. لكن ماذا قال؟ قال فبرز حلم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف، من ذلك الموطن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه لعثمان بن طلحة في ذلك الموطن، قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي، أضعه حيث شئت، قال ممكن يوما ما تجد المفتاح في يدي، وهل أنت توفيدك هذا كذا وكذا؟ فقال عثمان بهالكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقد هلكت قريش إذن، إذا أنت بتأخذ المفتاح وكذا معناه هلاك، ودلت فقال بل عمرت وعزت يومئذ. فما نشوف الموقف تو هذا موقف، لو كان إنسان حشاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الناس اللي عندهم الضغائي
10: ينتصر لنفسه وكذا،
1: ينتصر لنفسه هذا واتت فيه فرصة،
10: لكان يوم فتح مكة لا كان أهان يعني عثمان ولا ما لما سلمه المفتاح، يعني
1: نعم يأخذ من أقل شيء يعني ينحو منه المفتاح. ومع ذلك بعد فتح مكة كان الأمر والنهي والسلطان لمن؟
10: النبي صلى الله عليه وسلم،
1: كله للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بأمر الله، كله بأمر الله، لكن ما فيش إنسان عنده كلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم الفتح. الأمر والنهي والسلطان كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعد أخذه المفتاح، مفتاح الكعبة عليه الصلاة والسلام، رده إليه كما هو في الأحاديث الصحيحة، الأخبار الصحيحة، وقال في بعض الروايات كما قال ذكروا، قال خذوها يا بني أبي طلحة، مش لعثمان فقط بل لآله من بعده،

0: حكمه وعفوه إلى يوم القيامة على هذه الأسرة. فحري بنا الحقيقة نحن نتمثل هذه الصور ويعني نقتدي بها. كذلك من الأشياء التي ينظر فيها وينتفع بها نشوف عثمان لما ذهب إلى أمه، كان مسلما هذاك الوقت لأنه أسلم في وقت الحديبية قبل ذلك اليوم، لكن لما سار إليها وأراد أن يأخذ المفتاح المرأة أصرت على أنها
1: رفضت في الأول،
0: رفضت بل بقوة، ومما يدل على قوة ذلك أنهم قالت له لا واللات والعزة، يعني حلفت نقول إحنا، لأن هذا قسمهم، كان هذا قسمهم، قالت لا واللات والعزة لا أدفعه لك أبدا، أصرت على عدم هذا. فهو طبعا هو مسلم وجيش معه النبي صلى الله عليه وسلم، كان المرأة هذه عاجزة أن يفتك منها بالقوة وكذا وكذا، لكن جاء إلى هذه الأساليب الطيبة اللي ينبغي لكل إنسان أنه يحاول يوظفها
1: بحسن التدبير وحسن
0: نعم حسن التدبير. فقال لا لات ولا عزة، يعني بين لها بأن هذه أصنام هوت وانتهت ولا نفع منها ولا تفيد شيء، وبين لها ثم وظف العاطفة رضي الله عنه، وظف العاطفة لما قال لا تعطيني هذا المفتاح أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي أو كما جاءت ريات من بطني، يعني خوف أمه، ولهذا ذكروا قالوا هذا مجرد تهديد وتخويف باش الأم تعطي المفتاح وهي طائعة.
1: هو أحسن اختيار الأسلوب،
0: أحسن اختيار الأسلوب، تقدمه طائعة والمجياش واحد نقول إحنا من إفراد الجيش يفتك من هذا المفتاح، لأن هذا ما هذا معهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحقيقة مثل طيب،
1: يعني هو شيخنا جمع بين البر بأمه وفي نفس الوقت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآن في الأسر أحيانا نلقوا فيه اللي يلقى أمه، فيه اللي يلقى أبوه، فيه اللي يلقى ذا، نقول إحنا معنت ولكن في الباطل، كيف يجيه بأسلوب من الأساليب يوظف العاطفة، يخوفه، يقول أراه ولدك يمكن يصاب، ممكن ولدك يموت، ممكن. في الغالب إذا جاء للأم كذا من هذا الباب تتنازل الأم ويتنازل الأب،
1: يشوف يعني الطريقة المناسبة اللي تتماشى معه اللي ممكن تأثر فيه،
0: ممكن تأثر فيه عاطفيا. نعم. لأن لما يجي عاطفيا هو طوعا، بيجي طوعا ويمتثل، توظف في الحق طبعا، مش نعم. مش في الباطل.
1: نعم.
0: يعني تو مثلا على سبيل المثال اللي ما يخدش في الدواء وما يبيش يمتثل، يجي يقول له ولدك يخمم ويمكن يركب له السكر، ولدك يمكن يقول والله يعني خاطره مثلا يعني
1: صحيح.
0: بدل لأن نسمع من الناس يقول والله ما بيش ضربناه، زعم ما فيش باس، ضربنا على مصلحته، هدهدناها على مصلحته، ما فيش باس، باي ما فيش اسلوب غير هذا، لابد ان هدهدوه، لابد ان يضربوا في الكبير وغيره، فيها اساليب لربما عاطفيه تؤدي هذا الغرض.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج الى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث ان شاء الله تعالى.
2: انتم تستمعون الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. شيخنا، قبل الفاصل أو في بداية الحلقة استعرضنا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول في النهي عن السلم في معين، والحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر. لو نرجع شيخنا للحديث الأول وهو عن النهي في السلم في معين، الذي رواه الذي روي عن دعلج بن أحمد السجزي عن أحمد بن علي الأبار عن محمد بن أبي السري العسقلاني عن الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد السلام بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هذا الحديث شيخنا ما حكمه من حيث الصحة والضعف؟ هل هو حديث صحيح يحتج به أم أن به ضعفا؟
0: الحق أن هذا الحديث رواه الإمام

0: الحاكم. ومن المعلوم أن الإمام الحاكم جعل كتابه المستدرك استدراك لما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، فأراد الإمام الحاكم رحمه الله أن يستدرك على البخاري ومسلم وما جاء به كله في مقام البخاري ومسلم، يعني من الصحيح، أراد هكذا أن يكون من الصحيح. ولكن العلماء حقيقة تتبعوا ما رواه الحاكم، فمنه ما وافق فيه البخاري ومسلم وقرروا صحة ما جاء به الحاكم في كتابه، ومن الحديث ما هو منتقد وإن حكمه بصحته بناء على اجتهاده رحمه الله. ولهذا الحقيقة كان هذا الخلاف هو محل اختلاف بين العلماء في من حيث القبول والرد. هناك من صححه كما تقدم الإمام الحاكم ما ذكره إلا لاعتقاد صحته، ومنهم كذلك الإمام الحافظ الإمام المزي رحمه الله قال هذا حديث حسن، والحديث الحسن هو مقبول من الحديث المقبول عندنا الحديث الصحيح واللي بعد الحديث الحسن، فقال هذا وإن لم يرقى إلى مرتبة الصحة كما ذكر الحاكم لكنه حديث صحيح، حديث حسن، حديث حسن. وجاء من النقاد كذلك ابن حجر، أحمد بن حجر رحمه الله، وقال نظر إلى الإسناد فقال رجال الإسناد موثقون، ونحن نعلم أن نراه الحكم على الإسناد غير الحكم على مطلق الحديث. لما نقول هذا حديث صحيح هذا أقوى وأبلغ، ثم لما نقول حديث حسن هذا أقوى، الحكم على مطلق مجموع الحديث في بمتنه وإسناده،
1: سنده ومتنه،
0: نعم سنده ومتنه. لكن لما نقول رجال الإسناد موثقون تحمل مسؤولية توثيق الرجال،
1: لكن لا يستلزم صحة الحديث،
0: لا يستلزم، نعم. وكذلك هو لما يقول راهم موثقون لا يستلزم حتى صحة كما ذكر بعضهم صحة الإسناد،
1: صحيح،
0: لأنهم قد يكونوا من الثقات لكن هل بينهم انقطاع ما فيش انقطاع، الحكم على التوثيق من عدمه. بينما لو قال القائل مثلا هذا إسناده صحيح وفر لنا توثيق الرجال مع صحة الإسناد، لكن هذا على كل حال هو كلام إيجابي في الحديث،
1: قد يكون فيه نكارة في المتن، يكون فيه
0: نعم أو حتى انقطاع أو نعم. لكن ما الذين ذكروا هم أهل ثقة. وصرح الوليد هني قال وقد صرح الوليد، وهو طبعا لأن هذا متهم بالتدليس كما هو معلوم بالتحديث، وماذا ما صرح بالتحديث ما قالش عن فلان، وإنما يعني صرح بأداة التحديث، يبقى هذا رفعت التهمة.
1: الوليد بن مسلم،
0: الوليد بن مسلم
1: قال حدثنا محمد بن حمزة،
0: نعم نعم, نعم. وذكر ابن حجر قال
1: هو شيخ التدليس، شنو المقصود به يعني؟
0: هو الحق التدليس له معاني، منها لعل منها هذا أن الراوي أحيانا لربما روى الحديث وفيه في إسناده رجل ضعيف بين ثقتين، فلربما تجاوز الضعيف وذكر من هو موثق، ولربما يعني من التدليس لعل معنى التدليس أن يكون الراوي معروف بلقب أو اسم معين فيؤتى له باسم آخر، ولربما وإن كان هذا الأمر بعيد في مثل هذا، ولربما الراوي روى بأداة العنعنة وهي عن، كان يقول مثلا وعن زيد وعن بكر، هذه الأداة من الناحية اللغوية تصلح لأن تكون أنه قد سمع منه مباشرة، وتصلح لأن تكون قد أخبر سمع منه بواسطة طور الخطيب الجمعة لما يقول وعن أبي هريرة أنه فعل كذا وكذا، من يستنكر عليه الخطيب؟
1: لا أحد،
0: لأن جاب كلمة عن، وهذه تحتمل أن يكون سمع من إنسان مباشر، ويحتمل أن يكون عن واسطة، والوسائط كثيرة لا شك بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه. لكن لو قال الخطيب أخبرني أبو هريرة يدعى أنه أخبره،
1: هذا كاذب،
0: هذا نعم، والناس كلها ترجي فيه،
1: صحيح،
0: كيف خبرك أبو هريرة؟ ولذلك هو الراوي أحيانا هذا من دقة المحدثين، وهذا يعطينا انطباع إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سخر الله لها من المدققين ومن الخبراء اللي اعتنوا حتى بهذه الألفاظ، هي كلمة عن تفيد الاتصال وتفيد عدم الاتصال، ومع ذلك فرقوا بين أن يخبر النبي عن وقد تحمل على غير الاتصال.
1: الشيخ نعيم يفيدنا في دقة في التمحيص،
0: في دقة عظيمة، وذلك ما نسمعوش لأصحاب الشبهات اللي بيقولوا السنة النبوية فيها الضعيف وكذا، لا نقولهم لكن فيه مخدومة خدمة عظيمة من حيث من هذا الجانب.
1: يعني الآن شيخنا الوليد بن مسلم اللي هو أحد رواة هذا الحديث،
0: نعم،
1: معروف عنه التدليس،
0: نعم،
1: في حديث أخرى معروف عنه أنه هو يدلس،
0: نعم،
1: أنه من التدليس، لكن بما أن في الحديث هذا يعني استخدم أداة السماع اللي حدثنا،
0: نعم.
1: انتفى عنه
0: انتفى
1: التدليس.
0: نعم انتفى التدليس في هذا الحديث بخصوصه، ولذلك صار هذا سليم من هذا الباب. كذلك لو كان فيه شيء يفيد الضعف قال وجدنا له شاهدا من وجه آخر، وجد له شاهد، وهذا تقوى تقوى. هؤلاء الحقيقة اللي منهم الإمام الحاكم والمزي وابن حجر يميلون، وكذلك حتى الهيثمي صاحب
1: مجمع الزوائد،
0: مجمع الزوائد نعم، قال رجاله ثقات، وافق ابن حجر في هذا. هؤلاء واتقوا الحديث، وهؤلاء مدام واتقوا وصححوا الحديث وقبلوه فهو حجة عندهم، حجة عندهم. لكن نظرا للاختلاف هناك فريق آخر قال بعدم الاحتجاج به لضعفه، ولذلك قرروا رد هذا الحديث وعدم الاحتجاج به. منهم الإمام الذهبي معروف ناقد، وهو شيخ ابن حجر، شيخ ابن حجر الإمام الذهبي إمام ناقد كذلك، وقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر ضعف. وكذلك ضعفه البصيري من غير الذهبي، البصيري ضعفه. ومن المعاصرين، من النقاد المعاصرين، الشيخ الألباني رحمه الله الجميع قال هذا الإسناد له علتان. الشيخ الألباني قال هذا الإسناد له علتان، وطبعا هذا يتفق مع قول الذهبي ومع قول البصيري.
1: نعم.
0: الذين قالوا يضعفه. لكن ما هي العلة الأولى والثانية التي ذكرها الشيخ الألباني؟ قال الأولى جهالة حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال لأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، قالوا ما دام هكذا الأمر فهذا يعني يعتبر حديث في ضعف لأجل هذه الجهالة. قالوا موثق حد هذا إلا ابن حبان،
1: ابن حبان معروف عنه تساهل في التوثيق.
0: نعم نعم. نعم هذا ما هو معروف لما صنفوهم، قالوا هذا متساهل وبالتالي عنده حجة ابن حبان، لكن عند التساهل في هذا الباب في توثيق المجهيل بالخصوص. والعلة الأخرى الحقيقة عن الوليد بن مسلم في إسناده، وإن كان هذه قد عالجها ابن حجر
1: في طريق أخرى فيها تصريح بالتحديث،
0: تصريح نعم. بالتحديث نعم. وبالتالي أجاب عنها بأنها صرح بالتحديث، لكن على كل حال
1: بقيت علة جهالة حمزة بن يوسف.
0: نعم. وهذا نعيد الكرة بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سخر الله له لها من الرجال المحققين من القدامى والمعاصرين، من القدامى والمعاصرين كله يصب في مصب التمحيص والدقة، تمحيص والدقة. هذا ما يتعلق بقضية الحكم، لكن هل يحتج بها ولا يحتج به؟ طبعا من قبل الحديث كان حجة عليه الحديث، ومن لم يقبل الحديث طبعا مش بالضروري بيحتج بلفظه، ولكن بميل لماذا بعد ذلك؟ للعلل.
1: نعم.
0: العلل. وبالتالي الحقيقة العلة التي من أجلها ورد الحديث هي حاضرة حتى في من لم يقل بصحة الحديث، حتى اللي ما قالش بصحة الحديث تبقى العلة هي حاضرة. يعني أحيانا تمنع الصورة التي نهى عنها الحديث لأجل العلة،
1: إن يعني النهي عن النهي لأجل هذه العلة ثبت من حديث صحيحة يعني.
0: نعم، لأنه مطلق الغرر المسلم. نعم. عندهم بأنه ممنوع يعني.
1: نعم.
0: ممنوع، لكن غرر اللفظ، هذا اللفظ هل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا هو نقول إحنا نقاش بين هؤلاء العلماء.
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، مما جاء على ألسنة بعض النقاد في نقدهم لهذا الحديث ما روي عن الذهبي أنه قال عن هذا الحديث إنه حديث منكر، وما روي أيضا عن ابن حجر أنه قال وجدت لقصته شاهدا من وجه آخر. ما المقصود بقول الذهبي هذا حديث منكر، بقول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا من حديث آخر أو من وجه آخر؟
0: الحق أن لما قال حديث منكر الفقهاء تكلموا على هذا الوصف إذا وصف به الحديث، وذلك لأجل راوي من الرواة، وصف لحال الراوي الحقيقة. نعم. ولذلك هم يعني لما يوصف بهذا الوصف هذا من صفات ليست هي من صفات التوثيق، وإنما هي من صفات الرد التي توجب الرد، فهو جرح الحقيقة، هو في الراوي جرح في الراوي، ولكن تطلق أحيانا على الراوي لربما يكون متهم حتى بالكذب ولم يثبت عليه، وأحيانا تذكر إذا خالف من هو إذا خالف الثقات ننظر فيه إذا خالف الثقات الراوي، يعني هذه من الدقة أن الرواة ينبغي أن تكون الروايات منسجمة فيما بينهم، ما فيش اختلاف. لما تكون منسجمة الأخبار في وجه واحد بوجه واحد، دلالة على أنها صحيحة وقوى بعضها البعض. لكن لما نلقوهم ماشيين في اتجاه الرواة ونلقوا واحد خالفهم، الغالب أن الخطأ بيقع على المجموعة ولا بيقع من الواحد؟
1: من الواحد،
0: من الواحد. هذا الغالب. وهذا كسائر الأخبار، كسائر الأخبار لما نلقوا واحد يعلن على موعد امتحان والله أي شيء، نلقوا الكل يقول راه في الموعد كذا، ويجي واحد يقول لا في كذا. العقول السليمة بتميل تقول هذا أقوى
1: للمجموع.
0: المجموع. لكن هذا ينظر فيه، هل هذا الذي خالف الجماعة هو من الثقات، وبالتالي يتلطف بوصفه بيقال هذا شاذ، هذا هذه الرواية شاذة مثلا لأنه خالف الأوثق وهو مقبول الرواية، والله هو يترى ضعيف بالأصل مع زيادة ضعفه خالف الثقات، فيوصف بهذا الوصف وهو أنه منكر، هذا الخبر أنه منكر لأنه جاء من رجل ضعيف وخالف به من هو خالف به يعني الثقات. هذا دقة المحدثين في من معاني كلمة منكر، يعني من معانيها. أما قول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا، الحديث الحقيقة إما أن يكون من الحديث المتواتر وهذا قطعي الثبوت، المتواتر قطعي الثبوت، وإما أن يكون من الأحاد، طبعا المتواتر اللي جاء من طرق كثيرة جدا، يستحيل أن يتفق الناس على الكذب وأن حتى يقعوا في الخطأ. وهذه حديث عند المتواتر الحمد لله كثيرة التي جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الغالب تلقى في جماعات. لكن بعض الأحاديث هي صحيحة، صحت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بها رواة يعني فرادة، جماعات 4 أنفار 5 من الرواة كذا مع صحتها، فهذا يبقى صحيح. ولربما لكن إذا كان العدد هذا حاله نقوله مشهور، ولربما نقص إلى 2 نقوله عزيز، ولربما واحد يبقى في الحال هذا يعني يبقى يوصف حتى بالغرابة مع صحته. باهي ما دام هذا الحال ونقول ربما هو يأتي من خلال راوي واحد، والغرابة أحيانا تكون فيها من قوة الراوي لأن يقبل منه من غير أن يحتاج إلى دعم. لما هو يتبادر الشك في الرواية من من من من عادة المحدثين أنهم يبحثوا عن من يوافقه في هذه الرواية، لأن مرات الإنسان اللي بين يديه حديث ولا 2 خالف حديث الآخر، لكن لا نتعجل بالحكم على هذا الحديث اللي بين يدينا الآن، ولكن علينا بمزيد البحث في
1: الطرق
0: مرات نلقوا اللي نشعر فيه واحد نلقوا معه مجموعة كبيرة وافقاته، فهذا البحث أحيانا بنلقوا حديث وافقه، أحيانا بالصحابي والمتن فيكون تابع لي وهو يتقوى به، نقول الراوي هذا لم ينفرد عن أبي هريرة، بل الذي روى عن أبو هريرة فلان وفلان وفلان
1: تابعه ووافقه يعني
0: ووافقه. وأحيانا يكون هذه الرواية ليس لم تأتي عن أبي هريرة، بل جاءت عن طريق أنس أو جابر بن عبد الله وكذا، وجابوها رواة آخرون عن طريق صحابة آخرين،
1: نعم،
0: لكن في المتن وافقت هذه الرواية، فهذه العلماء سموها شاهد للتفريق بينها وبين
1: المتابعة.
0: المتابعة لكن هي كلها تصب في مصب تقوية الحديث.
1: ربما شيخنا الشاهد يكون يعني أقوى من المتابعة، يعني
0: هو
1: الشاهد من صحابي عن طريق صحابي آخر، يعني
0: نعم عن طريق صحابي آخر
1: يقوي الحديث زيادة يعني.
0: نعم يعني هي وأنك يا شيخ بتقول هي حتى الصحابي لم ينفرد به صحابي واحد،
1: نعم،
0: بل حتى في طبقة الصحابة تعددوا القائلين به، فكان نعم العلم به شائع،
1: نعم
0: نعم. فهذا إذن على كل حال من طرق تقوية الحديث والذي يذكرونها. هذا ما يتعلق بقول ابن حجر رحمه الله.
1: طيب شيخنا، لما قيل في نقد هذا الحديث ان حمزة ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام مجهول، ذكرت شيخنا ان يعني انفرد بتوثيقه ابن حبان. هنا شيخنا يقصد بالجهالة جهالة يعني حالة من حيث الحفظ والضبط، ولا مجهول الذات يعني هو مجهول نفسه حمزة ابن يوسف ما حدش يعرفه يعني؟
0: والله الحقيقة هي الجهالة هذه لم إذا ما أطلقت تطلق على نوعين في الغالب، إما أنها جهالة حاله بحيث أنه هذا الرجل لا لقينا من قال ثقة ولا لقينا من قال ضعيف، اسمه مذكور في الإسناد لكن ما فيش من عرفه هل هو من الضعفاء ولا من الثقات، فهذا يبدأ مجهول الحال، مجهول الحال، وفي الواقع هو حكمه وكأنه التوقف إلى معرفة الحال. وأحيانا تطلق الجهالة من نوع آخر وهي ما تسمى بجهالة العين على من انفرد عنه راوي واحد، إذا انفرد عنه راوي واحد يبقى يسمى مجهول، لكن هذا النوع يسمى مجهول الحال. وهذه حتي من دقة المحدثين النقاد، يبقى الراوي يكون معروف بالرواية أنه جلس هذه الرواية، يعني شيخ من شيوخ الرواية، لكن لأن الرواية أحيانا تأتينا من إنسان هو لم يجلس للرواية، عنده مرويات ولكن لمناسبة معينة
1: لم يحدث بها، يعني
0: لم يحدث بها، ولكن لمناسبة معينة لقي واحد إما تلاقوا في صفوف الجهاد والله في تجارة والله في كذا، أخبره عما سمعه ولكنه لم يتصدر للرواية، أخبر هذا الرجل فقط لمناسبة معينة مع أنه قد يكون ثقره،
1: ما حدش بها لعامة الناس
0: لم يتصدر للرواية وكأنه معيار لأنه لم يتصدر. فالعلماء قالوا ما دام هو روى عنه راوي واحد سموه مجهول العين إلى أن يثبت له أكثر من راوي، إذا ثبت له أكثر من راوي يعني يبقى هذا له القبول أكثر، وكأنه تصدر للرواية وكأنه كان مقبول في وقته. فعلى كل حال هذا معنى مجهول العين، ولهذا لما ذكروه هني في هذا الذي كتعليل ذكروا بأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، وبالتالي هذا بتكون متوجهة لجهالة العين لأن روى عنه ابنه فقط، ابنه محمد، لكن ابن حبان يقال كما ذكر العلماء الحقيقة أنه عرف بتوثيق المجهيل اللي هو العين هذا وهو ابن حبان أو ابن خزيمة رحم الله الجميع.
1: بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هناك ألفاظ وردت في متن الحديث يحتاج الناس إلى معرفة معانيها، منها ما جاء على لسان زيد بن سعنة أنه قال دنوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسمي حائط بني فلان. ما المقصود شيخنا بالحائط؟
0: هو الحائط لعل الأصل في هذه تسمية ما هو معروف في وقت هذا من لما نقوله العامين يقولوا إحنا حائط يعني جدار، فهذا الأصل وهي أسوار، لكن هو المقصود مش مجرد السور المبني ولكن المراد به البستان
1: اللي وراء السور.
0: نعم، ما يحتوي عليه هذا المكان، فهو أطلقت على هذا الجدار،
1: يعني هما يعني أطلقوا الحد وقصدوا المحدود، يعني
0: قصدوا المحدود. نعم، وبالتالي إذا كان لقينا نقول إحنا مزرعة بلغتنا المعاصرة مزرعة هكذا يعني لم تحوط بشيء، قال بعضهم يعني الأرض هذه لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لكن لو كان هي أحيطت بسياج أو جدار أو كذا فهذه بعضهم قال يطلق عليها يعني الحائط هذا البستان، ويطلق عليها حديقة كذلك الأمر.
1: نعم،
0: فمرادهم بأننا نقوله هو بستان مصور، هذا هو الحائط.
1: بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا، من الألفاظ التي يعني قد تحتاج إلى بيان قول الراوي أو قول زيد بن سعنة فقلت نعم فبايعني فأطلقت همياني، ما المقصود شيخنا بلفظ همياني؟
0: ذكر الحقيقة علماء اللغة كلمة الهميان هي لفظة معربة، ولما نقول معربة هي دخيلة على كلام العرب،
1: يعني أصلها ليس عربي،
0: ليس عربيا. وهذا معروف أن لأن العرب خالطوا الأعاجم قديما،
1: خالطوا يعني الفرس والروم. نعم،
0: الفرس والروم وخاصة فارس في التجارة وكذا، بعض الكلمات هي لو نبحث في اللغة نلقوا بعض الكلمات هي أصلا يقولوا فارسي
1: معرب،
0: يعني فارسي معرب، زي حتى كلمة لعلها العربون وكذا. فعلى كل حال هي كلمة استخدمت لأن التجار خالطوا هؤلاء الشعوب كأهل فارس وغيره، فصارت بعض المصطلحات شائعة فاستعملت. فهي إذن كلمة معربة دخيلة، والمراد بها هي قالوا كيس تجعل فيه النفقة، كيس تجعل فيه النفقة، لعله مصنوع بهيئة معينة، زي ما احنا تو عندنا في الوقت هذا نقوله محفظة، ولا نقوله بالعامية تزدان، ولا نقوله يعني المسميات حقيبة صغيرة، يعني ما يوضع للحجاج اللي يسموه بالعامية البوط، هذا اللي يشد فيه النفقة.
1: وشيخنا لكن عبر بأطلقت همياني، يعني أطلقت محفظتي، يعني
0: نعم هو بادر بالموافقة على بالشراء، يعني أخرج ما فيه من
1: شو نقصد شيخنا بالإطلاق يعني أطلقته؟
0: يبدو أنه لأن كانوا قديما يعبرون بالعفاص والوكاء، هذه الكلمة العربية هي،
1: نعم
0: الكلمة العربية يعبرون بالعفاص والوكاء، فالعفاص هو قطعة القماش التي يوضع فيها النقد، والوكاء هو خيط يربط فيه، فيبدو أن اللي يشتري صاحبه لما يتفقوا يطلق الوكاء دلالة على أن خلاص شرعوا في التبايع،
1: يفك الخيط يعني،
0: يفك الخيط
1: يطلقه، نعم.
0: وهذه فيها إشارة إلى المبادرة بإعطاء رأس المال، لأن إحنا معروف إحنا نتكلم على ستتيد الأحكام، أحكام السلم لابد فيها من دفع رأس المال قبل مضي 3 أيام، مع أن البضاعة هي بتتأخر إلى ما أكثر من شهر، لكن هل بادر هذا الرجل بإعطاء رأس المال أو لم يبادر؟ نخدم من عبارة أنه بادر بالإعطاء، حتى أنه حل
1: رباط
0: الكيسة هذه اللي فيها المال،
1: العفاص،
0: نعم نعم،
1: الهميان
0: اللي سماها الهميان هو في وقته،
1: نعم زي ما تقول توا الآن شيخنا تعبيرنا المعاصر نقول افتح التزدان، افتح سرعة التزدان،
0: نعم. أيوة نعم، عند حقيبة فيها فلوس، خزنة كذا، نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا من الألفاظ التي قد تحتاج إلى بيان قول زيد بن سعنة أيضا، فأطلقت همياني، وعرفنا أن المقصود بالهميان هو المحفظة أو التزدان أو نحو ذلك، قال فأعطيته 80 مثقالا من ذهب. ما المقصود شيخنا ب80 مثقالا؟ المثقال ما المقصود به المثقال؟
0: طبعا 80 هذا رقم معروف،
1: رقم نعم،
0: نعم. لكن المثقال هي حقيقة من وحدات الوزن، وحدة من وحدات الوزن، ويتعارف عليها، يتعرف عليها يبدو أنه بحسب الزمان،
1: زي إحنا تبغى نقول الجرام والكيلو
0: زي الجرام والكيلو، نعم زي الجرام والكيلو، بحسب الزمان يعني يبقى يتعارف الناس على أن المثقال هي كتلة توزن بها الأشياء، وذكروا في هذا العصر لعل 4 جرامات ونصف هي تسمى مثقال الآن، لعل في بعض، لأن بعض المناطق لهم وحدات يعيروا بها، زي مثلا الأوقية في وقتنا هذا، الأوقية قديمة ذكرت في النصوص النبوية الأوقية، لكن ما زالت بعض المناطق حتى في ليبيا يستخدموا في كلمة الأوقية، وهي عبارة عن وحدة وزن لما يقولوا أوقية من ذهب حوالي 30 أو 33 جرام الآن، بعض المناطق لعلها طرابلس العرب ما يستخدموا في الجرام أكثر، جرام أكثر من الأوقية، فبقى اللي يستخدم في الأوقية ويجدها في نقول احنا في النصوص النبوية القديمة، مش بالضرورة تكون الأوقية القديمة هي نفس الأوقية اليوم، يتصالح الناس، أهل الزمان يتصالحوا على وزن هذه،
1: يعني مسمى واحد لكن المقدار يختلف،
0: بالضرورة، لأن بيتعارفوا ويتصالحوا ويتوافقوا أهل السوق على أن الأوقية كم وزنها، لما يقول نشري منك بأوقيتين، ولما يقول الآن بمثقال،
1: يعني قد يكون المثقال مثلا البغدادي مخالف للمثقال المدني، مخالف للمثقال المصري، يعني
0: نعم أيوة بالضبط، وهكذا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستعرض فيها الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM.
1: إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق، وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
3: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غيره، هذا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يمات ب 15 يمات ب 20 يمات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى ب 30 يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
3: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن بيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا. هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
4: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة صعب، تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
5: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
6: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها حسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما أقول بناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
7: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول الصلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت دخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
8: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
7: نعم بارك الله فيك شيخ.
0: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان.

0: نطفة، كان من طين، أصبح نطفة، نطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو يجي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها، لأن شيء ممتهن. هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه، وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا، ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير، ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود، وتبقى تسيل على وجهه، ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل، ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة، والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاهه وقلبه في اتجاهه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل، في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس كالذي
3: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته

0: 90.9 FM.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر

0: بكر لما مشايب يشوف لبكر ما لقاش، قال أرى ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
2: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني تمام تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين، في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجة يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد،

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، فهذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش

0: الشيخ محمد المزوري. ووحدنا
1: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
2: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. أن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا. لله در امرئ أفنى
4: شبيبته يتلو ويحفظ. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقه؟ مش ليه، امانه. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثه، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
3: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
4: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
3: يتصالحوا
4: يحسبوه له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: توجيه نصيحة لأولياء أمور الطالبات في استقبال العام الدراسي الجديد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عام خير وبركة على البلاد والعباد. من المسائل التي ينبغي التنبه إليها مستمعينا الكرام، وكما قلت الخطاب موجه إلى أولياء الأمور، يعني سواء الآباء والأمهات وكذلك إلى إدارات المدارس وإلى الأساتذة والأستاذات والمعلمات في هذه المدارس. من الأشياء الشائعة والأخطاء التي واضحة يعني يراها كل إنسان هو ما يتعلق بالزي المدرسي، ما يتعلق بالزي المدرسي والذي يخص طالبات المرحلة الإعدادية خصوصا. يعني هذه المسألة يعني كما نعلم أن الاشتراطات يعني نقوله في الابتدائي يلبس في الجرامبيول المعروفة يطلق عليه الجرامبيول، مرحلة ابتدائية أولى وثانية وثالث ورابع وخامس وسادس، وفي المرحلة الإعدادية يعني لبس ما يصلق ما زي المدرسي المتعارف عليه بالعامية بالجيلي أو حاجة زي هذه يعني. ويلاحظ في هذا اللباس اللي هو لباس المرحلة الإعدادية أنه حقيقة مخالف للشريعة الإسلامية، زي المعتمد هذا اللي نشوف فيه يعني من قطعتين أو يعني الجيلي هذا الجزء الأعلى إذا كان يوصل لممكن الفخذ يعني، ولبس السروال ولبس السروال. هذه من المسائل كما قلت المخالفة للشريعة، وخاصة أن المرحلة الإعدادي يعني سن 13 عام و14 هذه مرحلة بلوغ أو مقاربة على البلوغ أو مرحلة البلوغ معروفة، يعني علامات البلوغ اللي هي عند النساء زي ظهور الشعر الخشن في العضو التناسلي أو الحيض أو زور الحيض أو معك من 15 سنة إذا لم تكن هذه العلامات موجودة الخاصة بالمرأة. فبالتالي نلاحظ مستمعينا الكرام كما قلت يعني أن هذه المسألة يتساهل فيها سواء أولياء الأمور ويتساهل فيها أيضا الناس المختصة بهذه بالمدارس، ونحن كمسلمون أو كمسلمين يعني ملزمون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسنا. وعليه فاللباس الذي ينبغي أن يعني نتقيد به هو كما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فاللباس الذي ينبغي على الإنسان أن يتقيد به هو أن يعني اللباس الشرعي كما أمرت بذلك الشريعة. ليش نقول في كلام هذا؟ زي ما قلت لكم كما قلت، إذن اللباس الشرعي الذي ينبغي أن نتقيد به يعني كمسلمين هو ما أملته علينا الشريعة، الزي المدرسي الآن المتعارف عليه في عامة بلاد الدول الإسلامية، يعني هذا موجود ومتعارف عليه، لكن احنا نبغى ان نركزوا على مسألة ان احنا كمسلمين ضابطنا هو ما أمرتنا به الشريعة، يعني سواء كان المرأة أي لباس تريد أن تلبسه المرأة ولما تكلم المرأة، المرأة تكلم عليه كل من هو في سن البلوغ، وصلت سن البلوغ. طيب الكلام إذن على المسألة زي ما قلت لباس المرأة المسلمة. يعني المرأة، يعني قلنا في أكثر من حلقة، يعني الإنسان إذا وصل مرحلة البلوغ أو سن البلوغ أصبح مكلف، أصبحت يعني حسناته تحسب عليه، ويعني وسيئاته طبعا أولى هي التي تحسب عليه. يعني الإنسان قبل البلوغ يعني تحسب له الحسنات ولا تحسب له السيئات، لكن لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف. وهذه ينبغي مسألة ينبغي أن ينتبه لها أولياء الأمور جيدا. يعني الإنسان، يعني الإنسان لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف زيك زيه، يعني تكتب عليه السيئات كما تكتب عليه الحسنات، تكتب له الحسنات. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، ما نقولش هو صغير وقاعد صغير ومازال وتو يتعلم وتو كذا وإلى آخره. لا، راه ينبغي عليه أن يتقيد بأحكام الشريعة التي صار ملزما بها، صار ملزما بها. وبالتالي من هذه الأشياء نتكلم عليها فيما يخص اليوم التنبيه الذي يعني كل عام نلاحظه، هو عملية لباس الطالبات في المرحلة الإعدادية بالدرجة الأولى. إذن ينبغي ننبه على الطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية طبعا بابي أولى. قلنا إحنا إذا البنت إذا أصبحت إذا وصلت لسن البلوغ يعني أصبحت مكلفة وأصبحت ملزمة بالحجاب الشرعي، ملزمة بالحجاب الشرعي اللي نصت عليه كما قلت يعني الأحكام الشرعية المتطلبة للضوابط أو لكل امرأة تخرج من بيتها أو لا أو تكون حتى يعني ضوابط خاصة أمام المحارم وضوابط خاصة أمام الأجانب. كلمة الأجانب كل من لا يصح له صح لها، كل من يجوز له الزواج منها. يعني لما تطلع المرأة للشارع زي ما قلت يعني تصبح يصبح زيها ينبغي أن يكون زيا شرعيا لا يعني يظهر منه إلا الوجه والكفين فقط، إلا الوجه والكفين فقط عند جمهور أهل العلم منهم السادة المالكية. يعني ويستثنى المرأة التي يعني تكون جميلة وتلفت الانتباه، يعني هذه ينبغي أن تستر حتى وجهها، حتى وجهها يجب عليه أن يجب عليها أن تستره. هذه ضوابط الشريعة، ينبغي أن تنقاد الدولة والناس للشريعة ولا تنقاد الشريعة للناس وللقوانين الدولة. نحن كمسلمين أو يعني ينبغي علينا أن نحتكم لشرع الله، وشرع الله فيه يسر. يعني لم نطالب بأشياء، يعني ما قلتش لا والله المرأة ما تقراش والبنت ما تقراش وينبغي أن تبقى في البيت وكذا. لا، تقرأ البنت وتتعلم العلم الذي ينفع البلاد والعباد، لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. فبالتالي ينبغي كما قلت إذن الحجاب الذي ينبغي أن تلتزم به يعني المرأة المسلمة هو أن يكون هذا الحجاب أو اللباس ساترا، ساترا لجميع جسدها، ساتر لجميع جسدها ما عدا ماذا قلنا الوجه والكفين. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. الأمر الثاني، الأمر الثاني يعني أن يكون هذا الثوب يعني نقوله جلباب فضفاض يعني وفيه سعة واسع لا يحدد يعني جسد المرأة، زي اللي يلبسه الآن تلبس فيها مثلا يقول البدي ولا يقول كذا أشياء لاصقة على جسد مفصلة للجسد، هذا طبعا لا يجوز، ليس حجاب. يا جماعة الخير الحجاب راهو ماهوش مرهون في اسمه الغطاء الدير على الرأس وخلاص، لابسة جاكة ولابسة سروال ولابسة يعني زي ما قلت اللباس الآخر الذي يحدد يعني جسد المرأة أو يبين. يعني لما يكون غليظ كلمة غليظ احنا مش نقول لا كيف بتلبسها الصوف في الصيف ونو كذا، يعني معناها غير يعني غير شفاف، لا يبين ما تحت الثوب، الثوب اللي بتلبسه هذا ما يبينش ما تحته. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذن اللي هي كذلك قلنا ما يكونش محدد، ما يحددش مثلا جسد المرأة كذلك. فينبغي كذلك عدم الخروج بالتطيب بالزينة، يعني سواء كان المكياج خفيف غير خفيف كذا كريمات ما كذا أي شيء يعني يدخل في الزينة، هذا لا ينبغي. المرأة تخرج لقضاء حوائجها من دراسة وتعليم وغيره، يعني هي مش ماشية تستعرض، يعني مش ماشية تعرض نفسها للناس وعياذ بالله، أنت طالعة لقضاء حوائجك، فينبغي عليك أن تخرجي بمظهر لا يلفت الانتباه إليك، سواء زي ما قلت من حيث اللباس، يعني جلباب فضفاض، فضفاض معناه يعني واسع، لا غير ما هوش رقيق ما يبينش يعني ما تحته، يعني هذا اللباس الوجه يعني كل ساتر لجميع الوجه والكفين، معفن ما عدا الوجه والكفين، وبالذات يعني زي ما نشرح الآن في يقول الوشاح هذا اللي يلبسوا فيه، يعني الوشاح في كثير من الأحيان تجد أن يعني المرأة غير ساتر لشعرها وخاصة من الخلف، هذه أشياء نلاحظوا فيها في المحلات ونمشوا في الأسواق وكذا نشوفوا فيه قدامنا. فالنصيحة يعني لأولياء الأمور، أيها الآب وأيها الأم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني هذه أمانة ملقاة على عاتقكم في تحمل هذه المسؤولية. ينبغي على لباس المرحلة الإعدادية، يعني من كنهم على مرحلة البلوغ أو على وجه البلوغ أو في البلوغ، ينبغي أن يكون اللباس مفروض يكون جلباب، مفروض يكون جلباب. وهذه نصيحة أيضا نوجهها لولاة الأمر من وزارة التربية والتعليم، ينبغي أن يكون فيه توجيه في هذا الشأن. يعني قلنا المذهب الجمهور أن هو مذهب الإمام مالك والجمهور أهل العلم أن يكون جلباب ساتر لجميع الجسد، ما يبانش منه إلا الوجه والكفين، وخاصة في العموم نتكلموا، إحنا قلنا ستنا علماؤنا من كانت يعني جميلة وفاتنة هذه ينبغي حتى وجهها تسترى، لأن المطلوب منك أنت ماشية، يعني كلام لبناتي أيضا، أنت ماشية بتقري، أنت ماشية بتقري بتتعلمي علم نافع تنفعي به نفسك وتنفعي به بلدك، مش ماشية بتستعرض. يقول كلام موجه كذلك لمنه للمدرسات، كلام موجه لمنه للمدرسات، يعني انت ماشية بكامل الزينة متاعك ولا ماشية مدايرة مكياج وعندك زملاء وعندك يعني مدرسين وموظفين او كذا وإلى آخره، وحتى في الشارع انت اصلا انت لمن تتزيني لمن تضري في زينتك، يعني هذا شرعا لا يجوز، هذا بكلام الله وليس باجتهاد من نحني. ربي قال يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، إلى المحارم فقط، هو الذي المحرم هو يعني بوق وإحنا نقوله شبانيك بالتعبير العام، بوزوجك يعني عفوا لفظة الشبانيك هذه، لأن بعض منكم يعني متعارف في بعض العائلات وكذا يطلقوا لفظة الشباني، لكن المراد به هو أب الزوج، ولدك أخوك ولد أختك ولد أخوك عمك خالك، هذا اللي تظهر الزينة أمامه ما فيش بس، لو طلعت متبرجة أمامه ما فيش بس محارم يعني، لكن الشارع طالعة متزينة لمن تتزيني، تعرضي في نفسك وزينتك لمنه، معلش استدي نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ربي قالك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، هذا كلام الله مش كلام شيوخ متشددين ويعني وتصعبوا على الناس، أي من صعبش عليك أن يعني أخاطبك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت كأستاذة وكلام يشمل حتى الموظفات، يعني كل مرأة تخرج من بيتها يعني تخرج لقضاء حوائجك، زي ما قلنا الشرع يعني يسر فيه يسر أنك تخرج لقضاء حوائجك يعني بقضاء مصالحك أنت بتقضيها كذا، لكن يعني تخرجين بما لا يلفت الانتباه إليك، وإنت أيها الزوج وين من هذا كله، إنت أيها الزوج يعني كيف ترضى لزوجك تطلع متزينة متعطرة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج إلى البيت وهي متعطرة،

معروف علينا يعني المحافظة حتى بآراء الناس اللي يجوا لليبيا، يعني هنا الشعب محافظ الشعب الليبي، لكن حفاظنا له ناقص. يعني أنت زي ما قلت لك يعني تمشي وتشتغلي وتقضي المصالح متاعك ما فيش بأس، لكن لباسك لابد أن يكون لباس شرعي. يعني حتى ولا قصدي من ينظر، التقي مش حينظر إليك، لكن أنت يعني حيغض بصره. لكن غير التقي الذئاب الثانية تنظر إليك، كل من ينظر إليك فأنت آثمة. شوفي أنت لما تطلعي من الحوش من بيتك إلى أن تروحي كم يعني تحصدين من الآثام بنظر الناس إليك، الرجال إليك يعني. فأنت زي ما قلت مثلا موضوع هو بالدرجة الأولى، لكن الله غالب الحديث يجر بعضها مستمعينا الكرام، هذه مسألة شائعة عندنا في المجتمع الليبي أصبحت على الأسف. يعني لباس تلقاها لباس جلباب وكذا وشاب، لكن مكيجة ايش درت انت؟ ولا متعطرة بالزينة يعني روائح تمشي من ممر تشم فيما قررت العمل وكذا، تخطو من ممر تلقاها كلها روائح يعني تثير الغرائز في بعض الأحيان. خلينا نتكلم ونكون واقعيين، وهذا عايشين وكذا، ونبو الستر مع الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. يعني الكلام طبعا في الدرجة الأولى لولاة الأمر اللي هم الآباء، وزي ما حتى مسؤولين وزارة التربية والتعليم، أن ينبغي أن يكون هناك سواء من ولي الأمر، أنت بنتك تبي تمشي تشتري يقول الجليه، لا الجليه هذا لازم يكون جلباب طويل واسمه وشاربة معاه، يعني ساتر لجميع الجسد، هذا هو اللباس اللي ينبغي له، هذا اللي بيحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. الدولة ما تفرضش عليك مسألة أخرى بقول عليها، حتى احنا مش من نكون يعني منصفين، ما فيش واحد يعني لا أعتقد ما أسمع على الأقل في المدارس العامة أن واحدة لبست يعني طالبة لابسة جلباب وشاربة وجدت المدرسة يقول لها ممنوع عليك من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندكش، لا ما عندكش عفوا حجة أمام الله سبحانه وتعالى ألا تلبس يعني ابنتك اللباس الشرعي. يعني ليش نشوف نقول كلام هذا؟ بروا يا جماعة الخير وخش المحلات بتاع زي المدرسة الجلي فيه اللي يعني كانت جاكة عادية، جا يعني يا دوب كيف نازل من في نص الفخضة أو في الربع الفوقي من الفخضة أو كذا، وتفننون فيه يعني يتفننون فيه. وحتى الكلام آخر موجه، معلش موضوعنا اليوم موضوع حساس ومهم، يبغي حتى أصحاب معامل الخياطة اللي يطلب منك راهو لما أنت تجيك مدرسة خاصة ولا عامة ولا خياطين، تجيك حد يقول خيطين الجليه ما يكونش على هيئة جلباب، أنت مشاركة في الإثم ومشاركة في نشر اسمها الحرام. يعني أنت لما تجيك أنت خياطة تجيك تقولك والله فصيل الجليه لبنتي وكذا، مهما شرعتك فيه مليون، إذا كان ماهوش موافق يعني اللبس الشرعي على هيئة الجلباب المفروض ما تخيطيش، لأنك أنت بتساعدي على نشر الحرام. فهمتي؟ هذا سواء كان رجل أو امرأة، معمل مصنع ملابس كذا، كلكم راهو يعني المسؤولية يعني متضامنة، كل واحد عنده جزء من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. الكلام موجه أيضا لوزارة التربية والتعليم، أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد. أيضا حاطنتم يعني فودكم عندكم توجيه في هذا الشأن، يعني تقدر تلزموا أولياء الأمور بهذا اللباس. توا الابتدائي هذا ما هوش مرحلة بلوغ، يعني نادر جدا نادر جدا يبدأ حكم خاص، يعني توصل صف سادس تقرأ صف سادس وهي وسط بلوغ، هذا يجب على والديها أن يلبسها اللباس الشرعي. لكن حددت كوزارة التربية والتعليم أن في العادة يعني المرحلة الإعدادية هذه مرحلة بلوغ، ينبغي أن يكون فيه توجيه بهذا الأمر، وتعاون على البر والتقوى، هذا اسمه هذا واجب علينا شرعا كمسلمة متعاضدة. في المقابل قلت ما يجيش واحد يقول لا والله المدرسة طالبة كيراه، احنا عايشين في بلادنا ونعرف هذا الأمر، ما في مدير بيقول لا ما تلبس بنتك حجاب شرعي، حاشا وكلا ما سمعناش حقيقة، وإن كان فهو شاذ والشاذ لا يقاس عليه، ويمكن حتى يعني يواجه هذا. ولو تشكيفية لوزارة التربية والتعليم مش حيفوتوها له زي ما نقولوا احنا، يعني موجود. فالمستمعين الكرام ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في بناتنا،
ونعرف أن هذا اللباس له لباس

0: بس غير شرعي، ويحرم عليك يا ولي الأمر أن تشتريه، أن تشتري ولي الأمر، سواء كان الأب موجود أو الأب غير، أو الأم الأب غير موجود الأم موجودة. وهذا راه لباس غير شرعي، وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسألة يعني. فهذه التوجيه يعني كما قلت لجهات الاختصاص، لكل من له علاقة سواء الأب أو الأم أو يعني، وحتى الناس اللي خيطوا، حتى لما تخيط راه مشارك في الإثم، ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر، أنك يعني تشيع الحرام بين الناس في هذه المسألة بالذات. فلعل تكون هذه نصيحة، وقد يكون غاب علي كلام، لكن هذا ما في البال في هذه الآونة. فنسأل الله أن يسترنا ويستر بناتنا ويستر أعراضنا جميعا، ويلهمنا الصواب في كل ما نقدم عليه.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، دعنا الدين وغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا، يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب والتضرر الطلاب من هذا الفعل. هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة، يعني ما هوش يعني الناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس اللي فايبوا يعني مرتبات أكثر، وناس عايشين في بيئة وفي مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم. المجتمع عايشين بالعكس، الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد من ناحية المصحات، من ناحية العلاج، من ناحية المصاريف الغذائية، من ناحية السكن، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من كل شيء. فالباب هذا اللي باب هو باب شر فتح حقيقة، أتكلم بما أعلم أو ما ينجني مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في أكثر من حلقة على جماعة التضامن، وتكلمنا على جماعة الضمان، وتكلمنا يعني عليه هؤلاء الناس والتفاوت الغير عادل أو غير العادل بين طبقات المجتمع. صحيح إن فيه مستويات ليست واحدة، يعني ما يجيش إنسان خريج ابتدائية ولا يعني شهادة إعدادية عنده ومقارنة بشخص جامعي، وما نقارنش شخص مثلا شخص جامعي بشخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا يعني حتى الناس الفنيين لا نقارنش يعني الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا، يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفي العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن يكون يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه، يعني أنت عندك 4 صغار وأنا عندي 4 صغار، يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، ولي صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش، ما تعسلي متكلم، يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات الحياة المتعارف عليها، مش رفاهية يعني أعطيني من المطر يقول أعطيني الشرقة وكذا أعطيني البحري، فمنبوش إحنا الآن أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر قبل أن يتم الشهر، يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف، وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب عفوا قولوا لليها ولعليها، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمعوا مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا، والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش، يعني أي أساس تعين أنت مكان يبي 10 فرحات معين فيه 100 نفر؟ أنت ما هو ده فساد من من من الدولة نفسها يعني؟ وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره يعني؟ على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة. كلام راوي يطول في هذه المسألة ويأخذ منا وقت يعني، لكن من باب البيان بس إن شاء الله ما تسعبش منا الحديث كثيرا يعني، من باب البيان بس يعني، من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات يعني، من حق المواطن ما يشتغلش أن تعطيه الدولة، ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه، تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل لعمل خاص ولا من الدولة، يعني من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو افتح باب فساد يعني، حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني بنشي نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا، بنشي نشتغل معه بقديش بيعطيني؟ بيعطيني 700-800 ألف في الشهر؟ لا، ده أنا مقعمس في الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل، وما نمشيش نمشي موقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأنا متريح، عشان من نقدم معك أنت يعني. التأثير يعني كانت الحمالية بالعكس، كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة، أكثر منها الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير، يعني الناس اللي يعني مقعمز وراغد في الحوش ويأخذ في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة يعني سبحان الله، ما نعرفش من يتكلموا بالضبط ومن يشدوا الخلل اللي صاير. شنو جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الاضرابات يعني، زي ما قلت انت لما ما تديرش حاجة موحدة للناس، مرتب موحد للناس كلها، ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئة عن الأخرى يعني، حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علامة الخطر الفعلية اللي موجودة يعني. عادة زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال، ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي 300 ولا قده ولا 11000 ولا كذا، كيف نميز بيناته في مرتب واحد يا جماعة الخير؟ ده ما يجيش. معلق في الهواء على عترة ولا على حاجة وعلى خطأ بسيط تفقد حياته ونسمعه فيه يعني، هذا شبه كل مرة نسمعه واحد يعني مات من الكهرباء يعني، قصدي نسمعه فيه معي. وبين شخص يعمل في مكتب موظف وموظف عادي وظيفته يقوم بها أي شخص. التميز كذلك بين الشهادات العليا اللي تؤدي في عمل وبين غيره، قصدي. لكن زي ما قلنا في حاجة يعني تحفظ كرامة الجميع، اللي هو أدنى الدخل اللي يحفظ كرامة كل الناس، يحفظ كرامة كل الناس وبحسب كل عصر، حسب كل عصر. طبعا الكلام هذا مربوط يعني للأسف يعني بالوضع الحالي للبلاد، يعني أنك كل مرة جهة تطلب لكي يشترى ولاءات أو كذا يقد يجدوهم الرواتب، الجهة الثانية الناس الثانية، وانت معك ليبيين كنت عايشين معك في نفس البلاد يعني، يعني انت تشتغل في نفس الشغل اللي نشتغل فيه هني بالضبط، ما فيش فرق بيني وبينك، انت سواك في مصلحة فلانية مدنية واني سواك في مصلحة فلانية مدنية، وناخده في نفس المرتب، انت اخذ مني انت مرتب مرتبني 1000 ومرتبك انت 5000 ولا 4000 ولا حتى 3000 يعني. هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه عدالة يعني تحقق يعني المطلب الشرعي للتسوية بين الناس في بيت بين المسلمين؟ هذا شيء طبيعي، شيء يعني بالعكس يولد عدم الإتقان العمل، وعدم يولد يعني يولد البغض للعمل نفسه، يولد البغض لولاة الأمر، يولد البغض للبلاد وعدم الإنصاف. الناس يعني إيمان الناس لهم زي بعضها، مش كل إنسان يقدر يصبر ويتحمل ويفتح باب الفساد للرشاوة ولشراء الذمم ولكل شيء يعني. فمستمعين الكرام يعني هذه المسألة أكثر من سؤال جي حولها بخصوص معاملة التعليم وشريحة المعلمين، هذا واحد اشترى حتى هم نفس الشيء يعني ناس يعني. ودور التعليم، التعليم يعني مكانة عظيمة جدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مكانة المعلم، معلم معلم أجيال يا جماعة الخير. حنقولوا للي واللي عليه الاثنين. المعلم معلم أجيال يعني أساتذة الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وأدوا رسالتهم كما ينبغي كما قلت. يعني لا زالت أسماء كل أستاذ قراك وترك فيك أثرا في أدائه لوظيفته بالوجه يعني الأكمل أو حسب ما قدم فإنك تذكره ولو بعد 50 عاما. يعلم الله أن لدينا مشايخ يعني منذ أكثر من 40 عام وتعالى جاي زي ما أقول حتى 50 عام وتعالى جاي لا زال الذكر من علمنا في ابتدائي أسماء لا زالت خالدة في أذهاننا لهذا اليوم صورة وشكلا ومضمونا وعطاء ما زالوا يعني سواء في شتى العلوم رأى اللي قرأنا القرآن اللي قرأنا الرياضيات اللي قرأنا علوم يعني الأسماء أسماءهم لا زالت الأسماء التي لها أثر لا زالت إلى يومنا هذا يومنا هذا نذكرها أتكلم يعني أنا وأمثالي ممكن أكثر حتى من 50 عام من حين في صف خامس ورابع وثالث واللي حتى في السنة الأولى ابتدائي يعلم الله أن نذكرهم إلى يومنا هذا وكل ما نتذكر دعاء لمشايخنا يدخلهم فيهم إن شاء الله تعالى. فالتعليم يعني أساس قيام الدولة وتقدم الدولة التعليم هذا هو الأساس. أركان الدولة كلها قائمة على التعليم. فالإنصاف من حق هؤلاء المعلمين أن ينالوا حقهم من الرعاية الكاملة. هذا اللي هو مفتاح للمهندسين معلم، مفتاح للأطباء معلم، مفتاح لأعضاء هيئة القضائية المعلم، مفتاح حتى والتعليم حتى التدريب المهني وغيره يعني العمل المهني الشامل أو التدريب المهني وكذا منه حتى هو معلم. التقنية معلم، الطيار لابد يعني البدائي والإعدادي لابد ما فيش حد بيجي طيار ولا بيجي مهندس ولا طبيب ولا قاضي من يخش الجامعة على طول زي ما نقول. تبدأ منين تبدأ والجامعة حتى هو مدرس نفس الشيء معلم يعتبر معلم حتى نفس الشيء. فمن الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة طريق بناء الدولة الناجحة التعليم. ده لا يتجادل فيه اثنان يعني هذا مطروح غير قابل للنقاش على الإطلاق. التعليم الذي يؤدي رسالته أو عندما يؤدي رسالته إلى الوجه الأكمل. إن اجتهد المعلمون وأخلصوا لمسنا النجاح في المخرجات، وإن لم يخلصوا يعني وجدنا الفشل في المخرجات كذلك. فهذه مسألة من ناحية أن المعلم، وفي مسألة أخرى اللي هي مستمعينا الكرام نشوفه في المدارس العامة يعني تو المدارس الخاصة ممكن فصل تلقى فيه 20 و15 طالب. المدارس الخاصة المدارس العامة من الضغط يقول فيها 35 و40 يعني حتى الكرسي بتاع النفرين اللي قاعد فيه 3 انفار. شوف انت الجهد اللي يستوعب هو الطالب نفس البيئة نفس مرات نساعده في بعض المدارس على الأقل. لكن شوف انت المعلم، شوف المعلم يعني بيدرس وخاصة فئة الابتدائي والإعدادي يعني فيها كل فئة في بداية ديما كل ما كانت الفئة متقدمة بالسن يعني أو عفوا المراحل الأولى كل ما كانت أصعب الاستيعاب والفهم ويعني وسعة الصدر اللي بيكون عند المعلم والحلم وسعة البال حتى يعني يستطيع أن يوصل المعلومة الصحيحة للطالب وعلى مستوياتهم الضعيف والمتوسط يعني وبيشوف كل واحد بيحاول يتماشى معه بالقدر الذي يصلح من حاله في عملية تعليمية. فالحقيقة الذين يبذلون الجهد ويخلصون لله يعني يستحقون التكريم المادي والمعنوي. التكريم المادي والمعنوي هذا كلام لا جدال فيه على الإطلاق. تكلموا طبعا كلام على الصحة نفس الشيء الأطباء وما يتعلق بالطبيب وما يتعلق بالجهاز العمل الصحي حتى هي وكل ركن في الدولة وكل مصلحة يا جماعة الخير لها سادة ثغر من الثغور. فينبغي حقيقة الإنصاف في حق هؤلاء الناس. يعني طبعا في المقابل نقول للمعلمين يعني حبذا يعني الاعتصام هكذا من الأول يعني الإقفال يعني طالب ثم طالب يعني اشتغلوا وطالبوا وجربوا قبل يعني ما نجيش من الأول نعطي مسكر الباب على طول يعني حتى هو راه باب فتنة من باب أن يقول ما لك وما عليك الذي أراه أمام الله والذي ينجيني أمام الله هذا الذي يهمني لأن يعني ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد ومحاسبون على كل كلمة أنكم تستحقوا مثل ما يستحق الآخرين وأكثر هذا لا جدال فيه وخاصة نتكلم عن الناس المخلصة في العملية التعليمية مش اللي وقع يروح ولا يجي يوم في أسبوع تاخذ حصة في أسبوع تروح لا تكلموا عن الناس اللي هي مخلصة في عملها أشهد بالله يعني لأن زي ما قلت بعض مشايخنا وأساتذتنا نحتفظ لهم بالاحترام والتقدير الذين علمونا كما قلت من اسمه وذكرهم لازال على أو صورتهم لازالت محفورة في ذاكرتنا منذ أكثر من 50 عاما أو 40 عاما وهلما جر إلى الجامعة كل واحد له حيز في الذاكرة نحفظ له الجميل ونشمله في الدعاء هذه قلت لكم هذه ما فيهاش كلام ومن حق هؤلاء أنهم يكرمون ويعطون الدرجة التي يستحقونها والمعاش الذي يستحقونه والاستحقاقات اللي يستحقونها قولا واحدا هذه ما فيهاش قلت لكم جدال على الإطلاق في المقابل المطالبة بالحقوق مستمعينا الكرام يعني الضرر القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة شرعية وحديثة يعني منهم من صح وقفه ومنهم من أقل شيء القاعدة من الأصول المتفق عليها لا خلاف بين علماء الأمة أنه لا ضرر ولا ضرار لا تضر نفسك ولا تضر غيرك في نفس الوقت يعني حبذا لو على الأقل سيدي نبتدئ العام الدراسي أو نعطوا فرصة على قدر الفصل الأول الآن راهو عندكم نهاية الفصل الأول درونا حل أو نهاية الفصل الأول درونا حل وكذا فيبدأ المطالبة منطقية ومعقولة وما فيش تعطيل للمدارس يعني الفترة اللي بتمر يعني بتحسب في المستقبل وبعدين تخش في عملية الدمج المناهج دمج المقررات يعني زي ما قلت مع المعلم قولا واحدا مع المعلم قولا واحدا لأن هؤلاء الذين هم من أوقفونا بفضل الله سبحانه وتعالى على أقدامنا كما يقال كل في مجاله فنحفظ لهم جميلهم ولا ننساه هذا كلام يعني لا خلاف في ذلك فيه يعني غياب التعليم يؤثر فيه غياب الصحة يؤثر فيه يبدأ واضح غياب كل مرفق من مرافق الدولة له تأثيره شركات الخدمات العامة والنظافة يوقفوا 3 أيام الدنيا تولي يعني القمامة والأوساخ يعني تشوفها أخذوا اللي أقل مرتبات الآن واللي هم حتى هم يفترض لهم نظرة لهم يعني حقيقة يعني أنت شوف روحك يعني رئيس الدولة ولا رأس الدولة ولا كذا لما يغيب ما نشعرش به يغيب يجي ما يجيش ما نشعرش به ما يأثرش فيه لكن المدرسة اللي يقرأ فهودي لو تعطله تتأثر فيه المستوصف اللي نعالج فيه ولا المستشفى لما يتعطل يأثر فيه كمواطن ليه تأثيره الخدمات العامة أصحاب الشركات شركة النظافة بارك الله فيهم وجزاهم الله خير لما ما تجيش السيارة للمكان اللي يوضع فيه القمامة يوم اثنين تشوف الأثار السلبية الموجودة تأثر فيها فكل واحد في هذا المجتمع في كل يعني كل مصلحة في هذا المجتمع إلا وليها أثر فينبغي أن نعطي هؤلاء الناس حقوقهم نعطيهم حقوقهم وبالتكريم وبالتبجيل وليس بالمن لا نمن عليهم لا نمن عليهم لأن هذا حقهم الذي فرضه الله لهم حقهم في بيت المسلمين وحقهم فيما يقدمونه من خدمات هذا لكن زي ما قلت يعني حبذا أن نقابة المعلمين تعطي فرصة زي ما نقول احنا يعني هذا باب التوجيه والذي أراه صوابا وحتى أنا أعوض هي التدريس زيكم حتى في الأصل يعني ما أشعر بما تشعرون به تمام لكن حبذا أنكم تعطوا فرصة بس يعني ما تسكير الباب من الأول هكذا يعني حقيقة نشوف فيه سلبني من ناحية من نظرتني أنا تكلمت بما لكم الحق فيه والذي لا يناقشكم فيه زي ما قلت أحد ما يقولش في أحد وأن الموضوع هذا طبعا ممكن نجوز حتى على بعض الأسئلة ولا كذا لأن هذا شأن عام يهم عامة الليبيين فهو أولى بالتكلم فيه وإعطاء حق الذي يستحقه. فهذه القصد زي ما قلت القاعدة مستمعين الكرام السادة المدرسين، لا ضرر ولا ضرار، نطالب ونعطي فرصة، أعطيني مهلة يا سيدي حتى باش يستجيب لك الطرف الآخر والجهات المسؤولة، يعني في مفاوضات شوية زي ما قلت لك، يعني نعطي الآن احنا حنبدأ الدراسة باب حسن النية، واحدة من اثنين الجهة فلانية مش خير منا، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، نبقى مساواة زينا زيهم أو بقدر كل ما يحقق زي ما قلت الحد المعتاد للصرف للاستهلاك البشري معي، وبعدين كل واحد وخطرة فيه تفاوت لا بأس به، ما فيش بأس بذلك، هذا في العالم كله معمول به. فاحنا نحاول نعطيكم فرصة الآن يا جهات المسؤولة المالية ورئاسة الوزراء ولا كذا الناس اللي في يدها القرار، نعطيكم فرصة أو عندكم مثلا لنهاية الفصل الأول ديروا لنا رأي، وبعدين يعني ربك لعل يعني تكون فيه يعني أديته عليكم على الأقل، والله أعلم هذا الاجتهاد قد يكون كلامي صوابا أن نقول الفصل الأول أو نهاية العام الدراسي أو كذا. يعني دائما في العادة حتى في المستمعين الكرام حتى في العالم الآخر يعني متقدم إداريا يبدو فيه مفاوضات قبل بين النقابات وبين الجهات المسؤولة، وفي اجتماع واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين كان يأسوا يخشوا في الأضراب، يخشوا في الأضراب على طول لكن الذي أعلمه والله أعلم يعني في شوف الأخبار يعني. فنبو نجمعوا بين شيئين، معلش إخوان نقابة المعلمين لكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، أنكم مسؤولون عن هذه الشريحة من المجتمع، أن تطالبوا بحقوقها وأن تكرم هذه الشريحة، هذا قلت لكم لا نزاع فيه. لكن يعني لو ضحينا بشيء بسيط، احنا تو زي ما نقولوا احنا قلنا كم سنة معاشاتنا ما ينفعوش، مثلا 3 سنين 2 سنين، ولو زدناهم شيء ولا 3 شهور راهو الضرر مش حيقع، يعني اللي يتحمل سنة وسنة نص يتحمل شيء ما فيش بأس، ولا 3 شهور نفتح المجال المفاوضات، يعني تحسين مرضي جزئي مرضي السنة هذه مثلا كيف ما تروا أنتم مناسب. لكن تعطيل الدراسة هكذا لعد ليس فيه من الحكمة، مش نقول مش من حقكم راهم، يعني المسألة حقيقة إنسان تتشابك فيه عدة عواطف وعدة أشياء ينظرها كل تنظر من ضغط من دار تعطيل الطلب على الدراسة، من ناحية شرعية تعطيلهم لا يجوز، من ناحية أعضاء التدريس لهم حقوق، المعلمين حتى هم لهم حقوق نفس الشيء يطالبوا بها. فأني أقول الله أعلم إن كان صوابا أن الأولى أن تعطى فرصة وتعطى مهلة معقولة وندير مفاوضات جلسة أولى وثانية وثالثة ورابعة، ثم بعدين لكل حادث حديث، يعني والله أعلم هذا ما أراه صوابا، فإن كان كذلك فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله أعلم.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرة، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلة يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك والأمير المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة، ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخصنا يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر واجتناب كل ما نهى الله عنه وما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه، يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. رأوه معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها، لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمرها بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله، أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتي يعني، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك يعني، بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا لا انت غير شوف روحك، وانت اصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم صح،
2: وهو
1: صح
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا كده، عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر إلى أذهان كثيرين، بأن الإنسان رأى عنده مصلحة شخصية مش حصل فيها، وكذا عنده منها صفقة وكذا منها كذا. فالحكمة في الدعوة كانت يعني أن الرسول يعلن أنه متجرد من أي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا،
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا
2: بال... نعم يربطهاش الناس هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر وهذا الكفر وأهل الفسوق أيضا نحن نشوفها حتى في مجتمعاتنا مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا موضوع غلط يقول لك لا لا كده في مصلحة كده عنده صفقة هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل وعنده فيها صفقة الفلانية وعنده فيها كذا فهذه هذا من قديم المسألة راهي ماشي جديدة يعني فهو قال لهم ما عنديش فيها أدنى مصالح حتى أخف مصالح اللي هي الأجرة ولا كده ولا مبلغ معين أما عنديش فيها أي مصلحة يعني تبرأ هو من أدنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه بيحصل فائدة منه يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت وراه أنا لا أسألكم عليه أجر راه أني من بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا
2: نعم
1: كل تنصح واحد تنصح واحد يقول لك معاملة غلط ومرات فيها حرام يقول لك حاسدني فلوس واحد حسب
2: الناس كثيرا ماذا الناس لما جت لهم مستورد وغيره يقول لك لا لا كده عندهم شركه
1: ايه صحيح هذه كده
2: نعم
1: صدرت من دار الافتاء
2: لعل عنده شركه هذا علاش في اللحم الفلاني انتم منعته لين ما هذه كلها نفسها في الامور الصحيه ونفسها في الامور غيرها فهو قال له ما يعني مع يعني لا اطلب منكم شيئا من اجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا او قليلا جدا ومش معنى ذلك انه يعني يطلبش في الـ يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عند الله تبارك وتعالى منكم انتم لا اريد شيئا لان الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر دعاته الى الله جل وعلا ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم ان يجري الا على رب العالمين يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه وبما أن أجر على رب العالمين أني من بمنكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة
2: نعم هي التقوى في مضمونها بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى بأن يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر هذا هو مضمون التقوى أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
1: ذكرا
2: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها ديما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك وبعدين الجيل المرحلة الثانية أن يجتنب الإنسان الكبائر المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر فهي التقوى لها مراحل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق فلذلك احنا لما نجولي كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات والتعريفات كلها قريبة من بعضها يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية ويترك الاغترار بالطاعة يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا
1: كلهم نفس المعنى
2: نعم كلهم قراب من بعضهم وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى، يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب بالذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل، يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
3: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
2: نعم، هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. عمر بن الخطاب لما سأل أبو ابن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتشوف يسار، كان في شوك يمين تأخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
3: يعني شيخنا معنا التقي مش ضروري معنا يكون معصوم أو ما يغلطش،
2: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه، المتقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور، ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، عند دخان سبسي بسيط ترى لها سبسي، لكن في اليوم تاخذ منه الدفي في 20 و30 تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يدي الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
3: يعني حتى لو
2: ما يحذر ويرجع. نعم، كل ما يقدم عليه من قول وفعل، والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخ المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها اللي هي الإيمان، وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر، ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يضر بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه أدلة من القرآن على ذلك، ذكر الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، ديما
3: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
2: نعم، العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون إنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبد الله واتقوه، ومذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبد الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره. وهذا موجود في القرآن لما قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بينت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبينت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال

0: تقريبا اكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الايه سوره البقره تقريبا 15 صفه يعني.
1: نعم
0: ال 15 صفه هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الامور كلها. في ايه في اخر الايه ربي قال اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون.
1: المتقون.
0: فبذلك يتبين لنا الحكمه والسر اللي من اجلها ذكر الله جل وعلا التقوى في حتى في اول سوره البقره لما قال الله الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وربي قال تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ونسال الله ان يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القران يبين أوصاف المتقين حتى عندهم صفات يعني. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال، هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
0: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما ما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه فتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
1: لا تدريش أنا شيني وانت شيني مرة
0: لا لا لا مرة أخذ من هذا هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل. احنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلابد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، لكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه؟

0: وتعالى في كتابه، وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
1: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بينت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر خمس صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فأهم الصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، والله ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر. سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده، يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، ومثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه. وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهي أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول. لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة، هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليه قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنه حتى تبعد عنه القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير لا بطر، والله بمجرد ما يصير حكمه يبدو يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه الطبيعة. قال: إلا المصلين، أول واحد يبدأ: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات بعد ما ذكر المتصدمة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخر آخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج: ربي قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
0: شيخنا بالله استفسار بسيط شيخ. نعم. شيخنا ده سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا شين أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
1: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ نسرح. يعني نسرح ونبدأ نفكر
0: في أمور الدنيا، مش عارف
1: يعني. نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عنه هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
0: السجود لله والتكبير لله.
1: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
0: شيخنا في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديره وخلاص.
1: لا، هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
0: يعني شيخنا
1: الدعاء. نعم،
0: أنه يقرأ التفسير.
1: نعم، والآيات كل مرة يقرأ سورة جديدة، ما يقرأش نفس السورة دي من الكوثر ودي من الإخلاص، نفس السورة ماشي فيه. لأنك لما تبدأ نفس السورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش نفسك، لكن كل مرة تبدأ سورة جديدة وقري معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا. يعني نقول صلي صلاة مودع، عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد وأن الله يسمع كلامه وأن الله يرى حاله، عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدل الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني ذهن الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع أنهي قبل الصلاة تمام، ما تبدأش تفكر فيه أنت. أيضا لما تبي الإنسان يبتعد عن المعاصي، هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة يعني تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا. وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة، هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية، ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات ودوشة زنبك،
0: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
1: يختار مكان هادي بعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء. الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا: اللهم أن يعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم أن يعوذ بك من قلب لا يخشى. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار ويستحضر عظمة الله جل وعلا وينظر لموضوع سجوده ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش. السكون راي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا. دي لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه واجلس بهدوء وركز. عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشى فيها مباشرة، مش تجي وتطلع وكأنك ما تفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مسألة الخشوع، لا، قبل صلاة دقيقتين انك انا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها وبنركز على معاني الفاتحة وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راهو يجيب الشو بالتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه ويبدأ قلبه يعود. كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض الصلف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راه يبي صبر، يبي مداومة. فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا، ربي يعني ذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة. المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن راه المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة مثل الجزع والخوف زي ما قلنا منع الخير. وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين. فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
0: بارك الله فيك. نعم.
1: أن الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا اللي هي بعد ما ذكر الصلاة قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة واللي في الزروع مثلا ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا كل 40 شاة، في الزروع في بعض من في مساقة السماء كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الأبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا. ولو ربي سألنا كل أموالنا الله كان في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طال يعني
0: جزء بسيط من
1: بسيط جدا جدا جدا. يعني لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع ضرائب 10% و20% فعلينا نتكلم روع لربع العشر من الأموال.
0: نعم.
1: ربع العشر مش 10% وكذا كذا، لا. يعني المسألة يعني في بخل من الناس. وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
0: يعني شيخنا لو حسبناها
1: الله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال. يعني نعم
0: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار الربع دينار ربع
1: اي نعم اي يعني عشرة دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني العشرة دينار ربع جنيه، والمئة دينار زوز ونص، والألف 25، والأربعين ألف ألف، والمئة ألف 2500.
0: سبحان الله.
1: يعني أي مبلغ نقسم عليه 40، أي مبلغ تقسيم 40 هذا هو الزكاة بالنسبة لزكاة المال والذهب والفضة، أي مبلغ نقسم عليه 40. أيضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن، قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذه الصفة طبعا فها الانتماء إلى كل إن يعني الأديان، إن دين الله دين واحد ودين واحد يعني في كل الشرائع، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يعني أساس دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة، هي توحيد الله جل وعلا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء كلهم إخوة والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء على كل من آمن، سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، ويقولون سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا. لكن الذين يؤمنون زي أهل الكتاب الحاليين وكذا، الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بـ بـ بـ بـ بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ أن يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهة، فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما إلا إذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان، بحيث يصير من الأمور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الأفكار، فلا يتطرق له أدنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، وحتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
1: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى، يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة، إن رسلنا نوح إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة وانبعها الأول كان يعني يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان يعني وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منهم. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين. يا قوم إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عندهش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني. وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوفوا بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف على الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر. هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا لا لا، رسائل الله جل وعلا
0: كل شيء في مصلحة،
1: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك. وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخلي يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح والعمق واضح والشمولية واضحة، عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول. أن أعبد الله يعني هو عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر، هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا وهناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوفه إلى من المصدر. تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول. فلذلك لابد من طاعة الرسول، لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور، العبادة والتقوى والطاعة، يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني
0: جزء تبارك.
1: نعم اي نعم، هي جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من اكثر الامور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات، وما فيش غرابة في ذلك، لان الله جل وعلا هي الوصية اللي اوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوة، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
0: شيخنا هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات أو...
1: نعم، أحد هذه الأمور أن بداية العصيان وبداية الذنوب وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم صلّم الخلل في هذا الأمر. أيوة، المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام روى دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء حتى أنبياء بني إسرائيل ربي ذكر عنهم قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام قال وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، نعم، هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
0: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه، هو قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي ممكن هو خانات التعبير يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني وقال لك يا سيد طهر
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
3: ربع جيجا يعني
4: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم ما نقدرش نقدروا اللوموم لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو ولا النقد، لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده حمد الشاكرين، ونسأله التوفيق والسداد في أمرنا كله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه مكالماتكم للرد عن أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف 092-092-16-02 092-092-17-02. هل لدينا اتصال؟ السلام عليكم أخ أبو محمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخنا سلامك مبارك شيخنا.
1: عليكم مبارك أخي الكريم.
2: والله بنسألك يا شيخ، أنا رجل كبير في السن شوية، في 76 سنة
1: ما شاء الله،
2: وفي جنب المسجد يبعد عني 50 متر يعني أقل.
1: نعم.
2: وطبعا أنا مش ماضي في الجامع المسجد نصلي في الخمسة وقت، بما أني أنا نطلع في مكان تاني نصلي في مكان آخر، لكن بجنب لما أكون أنا موجود نصلي ديما في المسجد. لكن الشيخ نسك صور الحقيقة، الواحد محرج كان في المسجد، إحنا ما نقدرش نتكلم ونتحشم شوية هيك.
1: نعم.
2: إحنا الإمام اللي يصلي بينا واخد الأركان كلها، واخد الإمامة أنه يصلي، واخد يعني زي ما تقولوا قيم، واخد المهم غلنا ما نبي نقعد نصلي، انا اللي بنصلي ولكن انا اللي بنذن يعني. فالحقيقة ما نزنوش بقل يعني جدنا الفجر، جدنا الظهر، جدنا المغرب، جدنا العشاء، وجدنا صلاة الجمعة اللي هو الثاني، وماشي ما نتكلموش، وشاب صغير وماشي ولو جابوا طبعا ما ينقلش منهم، جايب واحد يخدم في المسجد فلوس على صندوق ما صندوق كلام، احنا ما ندوروش ما نبوش لنا مشاكل المسجد، وتحسب عليه لما حد يكون كبير يتكلم هيك تحسه فات في خطرنا شويه. والواحد انت تعرف انسان ضعيف الشيخ، انه باقي العمر هذا ما يبي يمشي بالعمره وبيصلي وبيكفى عن سيادته، وكان حصل كيف يد في الجامعه كويس بين حرمش من الاذان وهكذا. في الحقيقة الناس بقول كي وخلاص، مش أنا بتفي حتى ناس تاني غابش بيش قدرين يتكلموا ولا يسعب ولا حاجة. لكن شاع الخضر إنه هو في الفترة اللي فاتت هذه الرجل استاجع شوي ما بيش فيه يعني، ولكن كويس إن شاء الله. فكان قعدوا ناس تانيين بدلة شبابه، لكن في يوم جمعة كان هو مش موجود، تقدم واحد ضمن الجمعة. المجموعة الثانية اللي معه اللي صلي معه في الصلاة تقدم هذا الذن، ولكن الثاني قام استعمل الصلاة يعني واحد رجل تغدى الذن بعد هذاك الشيخ اللي غايب، جاء الثاني هذاك قام صلاة واحدة يعني عادي ما مشيت العادي ما فيش مشكلة. نفس المرة الثانية جاء الثانية الحقيقة يعني قمت أنا بالأذان، ونفس الشخص اللي قام صلاة الأولى قام الصلاة وسكتت، أنا ما تكلمتش، قلت ممكن خلي كيف يعني بقى. فالجمعة الثالثة هو وصى هو الشخص الثاني، واحد وصى قال له راك انت تبي تدل الاذان الثاني وتقيم واحد اثنين ثلاثه بالمشهد. فقال عدلنا الرجل لازم تم. لكن اللي يقيم في الصلاة قريب شخص له هذا لما ذن الثاني ما خامش الصلاة على اللي أقصى هذا الشيء، ما قالش يعني خام على الشيء، قال نفسه ذن وخام هو نفسه الصلاة. فتناقشنا شوية أنا والشخص الثاني اللي هو قام اللي هو ذن الذان اللي هو ثالث مرة، وناقشت الشخص اللي قام الصلاة الأول قلت له يا سيد لا أنت تذن في الأذان الأول ديما، لكن ما لماذا أنت هذاك اليوم لا تذن شخص وأنت قمت الصلاة وهو ذن الجمعة، والمرة الثانية أنا قلت له ذن الجمعة وأنت قمت الصلاة، واليوم سيد هذا اللي توه موجود قام الصلاة ذن وأنت ما قمت الصلاة. أنا نبدأ نفهم فيك شنو الوضع، أنا ما نعرفش الأمور هي تفهمها. فقام الشخص اللي كان في الجمعة قال أنا والله مكلفني الشيخ فلان وقال لي أنت بتقيم بالأذان، هو مريض قال كلمني الحوشة وقال لي أنت بتقيم بالأذان، أنا أعطيني الطبيب راح لمدة شهر والله شهرين وأنا ما بقدرش نقاوم وبتقيم أنت بالإجراءات هذه.
1: طيب هي تول إشكالية حضرتك يعني على عملية حرمان الإنسان من الأذان،
2: بس
1: من الأذان يعني هذه الإشكالية بالدرجة الأولى السؤال يعني
2: حرمانه هو في في في حسب ما فهمت من الشخص الثاني قال لي أنا متابع للمشاجر الثاني، أنا قلت ما أنا بقيت متابع بالمناسبة متابع أنت كنت بيان الأوقاف وش المعين هو الشخص قلت له تولي صلي لنا 10 سنين تولى 5 قال لي هذا هو معين أنه هو يذن فقط يعني ماذا إيه يصلي
1: إمام لأن هي ما إن شاء الله تصبحك في الإجابة في العموم إن شاء الله بإذن تعالى بهي التوجيه عام إن شاء الله بإذن تعالى
2: إيه وما نكشف الحرج إحنا فهمت
1: أنا بس
2: لكن أنا من حق إني من حق إني مثلاً أنت نية في الأدب نقدر نتناقش معه ولا ما نقدرش نا ولا هو اللي يذن وخلاص
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله
2: وأنت طيب شيخنا بارك الله
1: بإذن تعالى إن شاء الله. الأخ عصام السلام عليكم.
3: عليكم السلام خير الشيخ مس.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
3: أخبارك اليوم يوم سعيد إن شاء الله.
1: ربي يحفظك ويبارك فيك.
3: بالله عليك بلطفك يا شيخ.
1: نعم إن شاء الله.
3: عندي سيارة بعتها الوقت سنين.
1: نعم.
3: وقعد يحلفني قال لي بنخدم عليها. سيارة نافذة كبيرة عرفتوا.
1: إيه.
3: قال لي بنخدم عليها وبعد فترة ساعدتها فيها واجد. وبعد فترة جيت أنزلها في السوق.
1: لقيتها؟
3: يبيع فيها دبل الدبل عرفتوا.
1: عفوا واحدة بس حلف بيشتريها منك لأنه بيخدم عليها.
3: بيشتريها منك قال لي قال يا أخوي بيشتريها منك والله إذا رجعت لي كنت بخدم عليها. قلت له والله إلا عادي إذا بدك تخدم عليها عادي تفضل إن شاء الله.
1: طيب.
3: وساعدت بها هي تقول فوق قريب 15,000 نزلت فيها. ولما بعتها لا بعد فترة يمكن أسبوعين شهر لقيتها عرضها نزلها في النت عرفت. دزيت لقيت لها رقم مش متابعة كانت تبيع وكانت مختار ما نخش قال لك نظار مش سامع ترى معاش رد علي يدك.
1: نعم ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
3: الله يشفيك.
1: السلام عليكم اخي هشام.
4: اهلا شيخ شو حالك؟
1: اهلا وسهلا بك اخي الكريم.
4: تمام يا شيخ بالله عندي صديقي
1: نعم
4: صديقي مروح في الليل نفس المرشادات والسياره لفت فيه في نص الطريق.
1: عفوا
4: على في امراه جايه تجري ما شافتش الحادث ضربت السياره تمام والامراه صار لها كسور في الجسم خشت العناية وطلعت.
1: نعم.
4: وبعد 9 شهور الامراه توفت سبب الوفاه صار لها تعب. تمام هل الأولاد صاحب الحادث الأول اللي سيارة ناشط المخشبة اللي جبت في نص الطريق هل عليه دية أو عليه أي حاجة يعتبر هو سبب في الوفاة أو لا؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هي والسيارة المنظورة ما عادش تتحرك خلاص يعني ما حاول يحولها السيارة ولا سيبها خلاها مكانها ومشي ولا
4: كيف صار الحادث كيف صار قاعد هو في إطار جبت السيارة في الطريق جبت
1: بين سبب الوفاة المرأة
4: تعفن الله أعلم إهمال طبي خطأ طبي المهم صار هيك صار لها تعفن بعد 9 شهور إلى السنة.
1: إيه إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى إن شاء الله.
4: تمام.
1: طيب السؤال أخي الكريم اللي يخص أبو محمد الكلام على الأحق بالإمامة في الصلاة عفوا بالأذان يعني بالأذان المسألة هذه أولا اللي بنتكلموا عليه مسألة أن هي هذه المساجد اختصاص أصيل للهيئة العامة للأوقاف، هي التي تعين يعني من يؤم المسجد، يعني الإمام والقيم الذي يتولى الأذان والإشراف على نظافة المسجد، فهي التي لها الحق في هذا الأمر، وهي الجهة التي لها الولاية الشرعية على شؤون المساجد، وتجب طاعتها في المعروف بما يحقق المصلحة العامة وبما فيه منفعة الناس. فبالتالي المستغرب هو الله أعلم في العادة، في العادة يعني اللي نعرفوه أن اللجان الإدارية في المساجد حسب نظام الأوقاف أن المؤذن له يعني القيم له اختصاصات والإمام له اختصاصات ولكل منهما اختصاص أصيل أو خاص به، يعني هذه مسألة. وكون الأوقاف يعني إذا كان هم عنده تكليف يعني من الأوقاف يعني بالإمامة وأن يكون قيم على المسجد، لا أعلم والله أعلم هذه المسألة، لكن كما قلت المتعارف عليه من سنين أن كل واحد له اسمه يعني له اختصاصات تخصه في نفسه من حيث التكليف ومن حيث من هو يقوم بنظافة المسجد والقيام بشؤونه وبالأذان، لأن هي معلومة أن هذه وظيفة القيم في العادة، وظيفة القيم. فأما عملية الإمامة أن يؤم المصلين فهو الإمام، سواء كان تكليفه بإمامة الأوقات الخمس وصلاة الجمعة أو الأوقات الخمس فقط، أو من كلف بصلاة الجمعة دون غيرها. فإذا قلنا هذه هي اختصاصات كل فريق يعني أو كل إنسان، يعني الإمام الأوقات الخمسة إما مع صلاة الجمعة أو بدونها، مرات الخطيب يعني جمعة يكلف ليس نفس الإمام، والقيم اللي هو يتولى عملية الإشراف على المسجد والأذان. فالحق إذن الأذان هو المؤذن المكلف من قبل الأوقاف، وما يجيش حق من حد أن يعني يمنع من هذا هذا الواجب. وإذن الجهة هي التي مسؤولة على هذا الأمر، الجهة الشرعية لها الولاية. فإنسان ينبغي في المقابل أقول كحقوق كحق تنظيمي، ما هو في مسألة لعل الله أعلم السائل الكريم هو صحيح يعني يسن الأذان في حق المسلم ولو مر في العمر يعني كحكم، لكن المسألة اللي نقولها أن في بعض الأحيان الإجراءات التنظيمية تقتضي تكليف شخص معين حتى لا تقع الخصومات في المساجد، يعني لا تقع الخصومات في المساجد. احنا بنجمع بين شيئين، احنا بنقول للمؤذن يعني ما فيش باس اخي الكريم يا قيم المسجد لو تعطي الفرصه مره للاخوه المصلين لمن يتقن الاذان، مش كل واحد، مش كل من بيأذن اجر فضيله وسنه وكذا هيقدمه، لا يعني القيم المسجد انت المكلف من الجهات المسؤوله على الإشراف على الأذان، سواء يعني بتأذن أنت أو بتكلف من يؤذن يعني بدلك، ما فيش بأس في هذا الأمر. لكن زي ما قلت لابد يعني قبل اللي بيقدم نعرفوش إحنا يقدم من قبل، يجيه القيم قبل الأذان بساعة ولا بفترة معينة ويسمع الأذان الشخص هذا، إذا كان يؤذن بالصفة المطلوبة شرعا فيأذن له ولا بأس بذلك. وكما قلت هذا من باب حتى الأجر من للمؤذن الموجود، ويكلف أحد الأشخاص. نشوف في مساجدنا حقيقة المفضل الله سبحانه وتعالى أن في الغالب يعني في العموم لا تجد يعني احتكار للأذان من قبل المؤذن القيم المكلف من الأوقاف. ففي بعض الأحيان وقد تحدث له ظروف الإنسان، يعني معروف أن التقيد من أصعب المهام الآن الموجودة، الإمام والقيم أن يتقيد بالأوقات الخمس في مسجد واحد وفي مكان واحد، وإحنا يعني نعرف اللي بين فيه اللي عنده وظيفة وفيه اللي عنده أشغال وفيه اللي يعني عندنا التزاماتنا الاجتماعية والاجتماعات المالية والخصمة ولا الظروف المالية أيضا وكذا، فأنك يعني تلزم إنسان في الخمس أوقات أن يكون إمام في مسجد واحد، هذه حقيقة من أصعب المهام. أسأل الله أن يعين من كلف بها ويرزقه الإخلاص والتوفيق والقبول. فكذلك القيم حتى هو أن قيام بالأذان في خمس أوقات التزام، يعني ما هوش سهل، التزام ليس سهلا وفيه من المعاناة والصعوبة ما فيه يعني، يعني حقيقة. وبالإضافة إلى ما يكتنف ذلك من مشاكل الناس التي يعني تريد أن تسير المسجد كما كل واحد بيسير المسجد كما يرى هو، تعرف الدوة التكييف وافتح الروشن لا سكر الروشن، افتح الضي لا سكر الضي، أنا أبو مكيف المكيف لاني خدموه، مكيف لاني قوي كذا، يبدأ يعني يعاني الحقيقة في العادة في القيم في المسجد إذا كان ما عنداش زي ما نقوله إحنا قوة هيك في فرض شخصيته وكلامه، يبدأ يعاني في المشاكل داخل المسجد، وبالتالي يعني يعذر حقيقة أقولها، يعذر في العادة القيم المسجد حتى ولو تصرف ببعض التصرفات التي يعني يراها البعض أن فيها غلظة وكذا. يعني لازم زي ما قلت لك يعني أنت حط روحك مكانه، مش حتقدر، لو يكلفوك أنت ممكن تشد قيم مكانه تقول لا ما شدش لي مكانه قيم، لأن عارف التزاماته وعارف ما يترتب عليها من يعني يبي أعصاب خاصة حقيقة. زي ما قلت لك شوف المساجد، شوف المشاكل اللي تصير في بعض المساجد، في بعض المساجد. فالقيام بشؤون المسجد هو هذا يعني فعل شاق وأمر يعني يؤجر عليه الإنسان، وإن كان إذا قاد مقابله يعني مكافأة يعني مهما كانت، يعني وإن كانت غير منتظمة معروفة بتبقى المكافأة دي مشهرين ثلاثة شهور وكذا والأخير، هذا الذي يعلمه الله أعلم هل تحسن الحال أم لا، لكن هذا الأمر. ومع ذلك تجد الإنسان يواظب القيم في العادة، تقى في أغلب الأوقات يعني نتكلم عن العموم طبعا، أن تجد دائما القيم موجود وقائم بجهده وقائم بواجباته. فالإنسان تكلمت في المسألة هذه والحديث جرنا لها، لأن هذه مشاكل يومية في مساجدنا نعرفها جميعا كما قلت، وخاصة يعني كان في الصيف دوة المكيفات، وكان في يعني في الشتاء دوة الصقع والتدفئة وكذا وإلى غيره، وواحد يبي واحد ما يبيش، يعني ما وإرضاء الناس غاية لا تدرك. فالكلام إذن يجب أن نقدر هذه المهمة ونقدر الناس هؤلاء هذه أصحاب هذا العمل يعني، ونحتسب لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى وأن يوفقهم الله. في المقابل القيم زي ما قلت لا يحرم الناس من سنة الأذان، من سنة الأذان ما فيش بس يعني يوم بعد يوم قدم شخص، يعني يوم بعد يوم قدم شخص وهكذا، يعني يحاول ما يحرمش الناس من سنة الأذان. وزي ما قلت مش كل من يبي أدن يقدم، لا، لابد أن يكون يعني إنسان يعني يتقن صيغة الأذان، يتقن صيغة الأذان، يجي قدام المؤذن ولا قدام الإمام ويؤذن قدامه، فإن كان أداؤه صحيحا سمح له، وإن كان فيه خطأ بسيط ولا كذا يصحح له ويؤذن، ولا يحرمون الناس من الأذان، من الناس من الأذان. مع اتصال أخ محمد، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، كيف حالكم؟ شرطيبين
1: يومكم مبارك أخي الكريم،
5: نسأل الله يتقبل منكم ويزيدكم علما يا شيخ.
1: وإياك اللهم.
5: عندي سؤال وملاحظة توجيهية
1: إن شاء الله،
5: أنا أعتقد أن رصيدي تم نعاود بشريحة الأخرى يا شيخ إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله، الله يجزي حسناتك إن شاء الله. طيب المسألة الثانية اللي تكلم عليها الأخ الكريم أيضا هي عملية إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة الآن يعني كانت فيها إشكالية متى تقام الصلاة، وهذه الإشكالية حسمت بعمل الساعة المؤقتة هذه، فهي محل اتفاق بين الجميع يعني عادة. نعم، اتصال آخر. أخي محمد السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. نعم أخي الكريم، تفضل أخي الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
5: شيخنا عندي سؤال وثاني طلب توجيه الله يبارك فيك.
1: نعم.
5: السؤال.
1: نعم.
5: في الركعة الثانية بدأت بدل النبي الفاتحة سهوا، قلت روحي نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ثم توقفت وأتيت بالفاتحة والصورة وسجدت وأتممت الصلاة، يعني ركعت وأتممت الصلاة من سجود سهو.
1: إن
5: لاحظتم ذلك هذا الأول. طريق التوجيه يا شيخ، الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتاب العزيز بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأرجو من حضرتكم ومن دار الإفتاء عامة أنها تدعو إلى خطاب يوحد الناس، خطاب لا يفرق. اليوم نحن في ظل ثنائية صراع، أصبحنا مصطفين خلف مكتبي المشهد اللي باستفافنا وراهم، أصبح اليوم فينا ويمجدوا في حكمهم، يفتعلوا في الأزمات والمشاكل حتى يبقوا أطول مدة. احنا دين واحد، ديننا واحد، ثقافتنا واحدة، هويتنا واحدة. بالنسبة للحساب السياسية سواء كان ملكية أو سبتمبرية أو فبرايرية أو حتى فدالية وتبقيم، فهي لا تعني شيء في ميزان الشرع. الشرع يعني أن احنا يجب أن نكون صف واحد وقلب واحد. فإذا الصف الليبيين وابتعدوا عن خطاب وخطاب الكراهية والعداء، يعني أعتقد وأجزم أن الله سيوفقنا للخروج من أزمتنا وبناء دولتنا بناء صحيح. فدعوة منكم إلى خطاب الكراهية والمفردات اللي تسير لأي طرف من الليبيين، سواء طرف سبتمبري سواء طرف فبرايري، أي مفردة تؤشش المشاعر نبتعد عنها حتى نولي طول بعض. وبارك الله بكم يا شيخ.
1: جزاك الله خير. بارك الله يا أخي محمد. إذن أكمل. أما بخص الإقامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن زيد، بعض أهل العلم يتكلم عن المسألة أن الأذان، أمر أن يعلم الأذان لبلال، قال فإنه أندى صوتا، فإنه أندى صوتا. على كل حال، هناك من الأئمة من يرى أن من يتولى الإقامة هو من تولى الأذان، هذا القول. وفي المذهب أيضا لا فرق، سواء أن يتولى بين الأذان هو من يتولى الإقامة ويتولى غيره، لا بأس في ذلك. يعني ينبغي على الإنسان أن

0: حيث الله أعلم الذي يعلمه أنه في ضعف. وأيضا كذلك من يرى أنه لا فرق بين المؤذن أو غيره من الحاضرين، والأمر فيه سعة، ولا ينبغي يعني الإنسان أنت عندك رغبة في فعل الخير أنت مأجور عليه، إذا أذنت الأذان وتبي تقيم الصلاة يعني فعلك هذا إن كنت تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى فلك الأجر، فلك الأجر. وإن كان أهو نبي نأذن نبي نقيم وبش يسمعوني أو بحيث نجيها يعني بلحن معين أو بكذا، فهذا عملك ليس لله سبحانه وتعالى، عملك ليس لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني أمر مذموم، ولا ينبغي أن تكون الأعمال في بيت الله إلا لله خالصة. فالأمر فيه سعة. معنا اتصال أم محمد. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ بنسألك.
0: نعم.
1: أنا عندي أمانة عاطين هالي قالوا لي أعطيها لي لذوي الحاجة، يعني عندي عائلة متكونة من 5 أطفال وأمهم، الأب توفي وأم يعني الأم تعول عليهم، الأم تشتغل وتوجههم فلوس بهم، يعني هل يجوز عليهم نعطيهم هذه صدقة ولا شنو؟
0: انت يعني ما حددولكش عائلة معينة؟
1: لا لا ما حددوليش عائلة معينة.
0: وهذه صدقة ما هي الزكاة؟
1: لا صدقة، هو زي ما تقول يعني ندر في شيء معين، زي ما تقول حاجة هيك
0: ندر نصدق وخلاص يعني ما عيناش.
1: أيوة
0: إن شاء الله تسمعي الإجابة بإذن تعالى.
1: معلش ما عنديش راديوني.
0: نعم ما فيش بأس، لأني الإنسان إذا أعطي مبلغ من المال وقيل له تصدق به يعني في على عائلة ولم يحدد أن عائلة هذه تكون فقيرة يعني بمعنى الفقر، والأولى طبعا هو الفقير دائما أولى، ذو الحاجة أولى من غيره. فإذا أنت كان عندهم ما يكفيهم زي ما قلت حضرتك أنت أن هذه المرأة زوجها توفي، زوجها توفي
1: مع الزوجة 900
0: تعرف 900، إذن قصدك نزلها مرتب مش فروقات ولا كذا ولا حاجة؟
1: لا هو طبعا أكيد عندهم أكيد فروقات، نعرفش نزل
0: تو لا نزلهم تو مرتب فقط يعني
1: مرتب فقط
0: 900 دينار دي عاش يتكلموا بها الناس حقيقة يعني في خاصة في ظل الأسرة
1: يتكون الأم حتى هي تشتغل،
0: حتى ولو تشتغل هي مش مسؤولة عن نفقة أبنائها يعني من ناحية شرعية هم تكلموا كثمان، والله أعلم باحتياجات المرأة في ما نعرفش إن الاحتياجات هذه الأسرة من عدمها عدة أفراد الأسرة مرات 4 و5 و6 يعني في العادة حتى 2000 إلى 2500 يشدوا راهو يعني حتى لو قداش بنديروا معاش الأم يعني. فالأمر من ناحية شرعية جائز مدام يعني هو منذورا مال متصدق به في وجوه الخير، وهذا وجه من وجوه الخير فلا بأس بذلك وإعطاؤها. يعني دائما نميز بين الزكاة والصدقة، هذا دائما نحن نركز عليه للمستمعين الكرام أن باب الصدقة واسع، باب الصدقة يعني حتى لو كان مش مستحق يعني ما فيش بأس يعني، فالأمر فيه سعة حتى لو أعطيت شخص يعني وضع متوسط وأعطيته ما فيش شيء، بس حتى غني يعني فلا بأس بذلك ما لم يحدد لك أنه هو صاحب النذر لفقير يعني كان بنعطي صدقة لله وخلاص. فمن باب أولى لأعطيت من هو أقل حاجة، فالأمر فيه سعة. الزكاة تختلف لابد في شروط معينة في الفقير يعني تنظر فيها، ولها شروط زي ما قلت يعني من حيث الفقر، من حيث المركب، من حيث العقار، من حيث المرتب، من حيث عدد أفراد الأسرة، إن هل فيهم صفة الفقر أم لا كذا. ذلك دائما يحتاط في الزكاة ما لا يحتاط في الصدقة والله أعلم. فلا بأس أن أعطيتم من هذا المال هذه العائلة جائز ولا شيء عليك بإذن تعالى، ومأجورة مش لا شيء عليك مأجورة مع ذلك بإذن تعالى، فالدال على الخير كفاعله.
1: بارك الله فيك، الله يرحمك،
0: الله يرحمك إن شاء الله. إذن كما قلت مستمعينا الكرام بالنسبة لما يخص في المسجد أن الأمر يعني فيه سعة لإقامة الصلاة، سواء أن يعني أقام الصلاة المؤذن وأقامها غيره فلا بأس بذلك، والأجر حاصل للجميع. ودائما أخي الكريم زي ما قلت تبي تأذن أو تبي يعني تقيم الصلاة أو كذا فلا بأس بذلك. ونصوا دائما القيمين على أنهم لا يحرمون الناس من هذه القربة، من هذه القربة ومن هذه الشعيرة، هي شعيرة الأذان والله أعلم. نعم اتصال أخي عبد الحفيظ. السلام عليكم.
2: عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
0: حالك مبارك،
2: الله يبارك فيك. قلت لك أنا هروينا قرأت القرآن نقرا بعد العصر.

0: نعم
1: تمام. بس اسمع بالشيخ في سجود التلاوة
0: ايه،
1: قال لي لا كيف انت تسجد في سجود التلاوة بعد صلاة العصر؟
0: نعم
1: يعني حرام عليك
0: على صلاة العصر مباشرة ولا عند غروب الشمس هيكي صفرت خلاص بتغرب الشمس ولا امتى بالضبط؟
1: يعني نصلي في العصر ونقرأ. فهمت. فقال لي لا، منهي عنا
0: قال
1: ما فيش سجود.
0: بعد صلاة العصر مباشرة. نعم
1: بعد العصر وبعد الفجر
0: ان شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ان شاء الله
1: باي ما لا بالله
0: يسلمنا فيك يا رب. الله حاضر ان شاء الله باذن الله تعالى.
1: الله يحفظك
0: وياك ان شاء الله. طيب السائل الكريم الاخ عصام بيتكلم عليه مساله ان احد الاخوه فيما يتعلق انه دار حادث بالسياره، يعني حادث نشأ قال يعني ضرب الرصيف، وهذه السيارة قعدت في مكانها إلى أن بعدها بفترة بسيطة دخلت سيارة أخرى وصدمت بالسيارة اللي كانت واقفة، وترتب على ذلك أن ماذا؟ ان المرأة اللي خشت فيه صارت لها كسور ومضاعفات ودخلت المستشفى وطلعت وبعدها بسنة تقريبا 9 شهور او 10 شهور توفيت هذه المرأة، وغير معروف يعني سبب الوفاة، غير معروف سبب الوفاة. الله اعلم اخي الكريم، اذا كان سبب الوفاة يعني زي ما قلت اخمال طبي او يعني عدم علاج العلاج الصحيح وكذا، فلا يتحمله هذا الرجل، لا يتحمله هذا الرجل. ولكن ان كانت بسبب الوفاة يعني استمر الامر وتيقن والله اعلم تيقن من ان الموت هو بسبب الحادث، فعليه الكفارة وكذلك عليه الدية إذا كان هو متسبب في هذا الحادث، وكان هو سبب فيه يعني أمر يعني ترتب على هذه الوفاة والله أعلم. فالمسألة بحاجة إلى بحث حقيقة، لا أستطيع أن أقول من الآن هل عليه شيء أم لا، كما قلت الأمر متروك، الله أعلم التقارير الطبية ولعملية حتى عملية الحمد لله التقرير المرور، يعني هذا هو الذي يفصل هل يترتب عليه الدية والكفارة أم لا يترتب عليه ذلك والله أعلم. الأخ عصام يقول يعني عندي سيارة بعتها لشخص، وهذا الشخص حلف أنه هو يبي يخدم عليها، فساعدت في سعرها وفرق سعر يعني قال لي حوالي 15,000، وثم بعد ذلك بفترة وجدت عرضها للبيع. البيع هنا ما هوش مشروط، أنت الآن مشروط يعني من الأشياء التي يترتب عليها صحة البيع هو حرية التصرف، الملك التام أن يمشي منك سيارة، أنت بتبيعتها لي بساعدني فيها بارك الله فيك ومأجور على ذلك. إن الطرف الثاني إذا كان هو تحايل على السعر والله أعلم، مش تحايل السعر يعني قال لك هوني بنخدم عليها وساعدني في ثمنها وكذا وساعدت أنت لهذا السبب، فأنت مأجور عند الله سبحانه وتعالى، أنت مأجور عند الله سبحانه وتعالى في تخفيف الثمن على هذا المشتري. فإن كان صادقا فبينها ونعمة، يعني ما هو الشرط الإنسان رهم، يعني الله أعلم بظرفة، يعني نقول الإنسان نبي نشتري سيارة ونبي نخدم عليها وبعدين صار لي ظرف، إما دخلت في دين وجاء وقت السداد وما عنديش باش نسدد، أو أن العمل ما مشاش معاي وربما شيء في مثلا في السيارة أو كذا زي ما كنت أتوقعها، ما تعرف متى نتكلم. فأني الملك التام وحرية التصرف في الملك هذا يعني شرط من شروط صحة البيع، يعني ما تحجرش علي، لا تحجر علي في البيع أني لازم نخدم بها ولا ما اسمه ما تردها لي ولا كذا، لا هو البيع الإجاب وقبول وقبضت مالك وقبضتنا السلعة وانتهى البيع. بعدين حر في التصرف أنا فيها، ما نقولش قيد علي، يعني يا تخدم بها يا تردها لي، هذا كلام لا يصح هنا الاسم، لأن كان قد تدخل بين في أمر آخر اللي هو هل هي سيارة هذه دين ولا بيع ولا بيع. هو بيع، ما دام بيع إذن المالك يعني تصرف في شيء المثمون أو المبيع كما يراه هو وفي الوجه الذي يراه فيه. مرات تحب يتصدقها يبيعها، مرات وتأتي سيارة تانية أحسن من سيارتك أنت وبسعر أفضل وكذا، يبيع سيارة بيأخذ سيارة تانية قاضي، فأنت مش محجور عليه. لا تحليه يحق لك أن تحجر على من اشترى منك سلعة أن يستعملها في أمر معين أو في نطاق معين. هذا لا. أنت أجرك حاصل عند الله سبحانه وتعالى، كونه هو كذب عليك آثم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يبارك الله له في هذه البيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان إذا بين بورك لهما في بيعهما، بورك لهما في بيعهما. يعني فهذه مسألة أنت بعت له وساعدت في الثمن لأن يبي يشتغل بها، إذا كانت هذه نية صادقة فعلا كما قلت لك، ثم بعد ذلك تبين له أو يعني عنا له أمر آخر يعني خطر عليه خاطر آخر، هو حر يعني بياخد بيبيعها زي ما قلنا احنا، بيخش في مجال آخر، بيلقى سيارة أفضل، بيخش في تجارة أخرى، في استثمار آخر، هذا هو حر ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. وإذا كان إنما يعني حلف لك كاذبا أنه يريد أن يشتغل عليها فعليه إثمه وعليه وزر ما حلف من حلف كاذب، والله أعلم. طيب الأخ محمد يقول في الركعة الثانية بدأت بالتسبيح ثم استدركت ذلك وأكملت الصلاة فما حكم ما فعلته؟ فصلاة أخي الكريم صلاة صحيحة، إن الذكر قلت سبحان الله والحمد لله وكذا، فهذه زيادة في الصلاة، زيادة خفيفة، ومن ذكر الله سبحانه وتعالى يعني مجرد سبحان الله والحمد لله ثم تذكرت فبدأت بالفاتحة، يحدث السهو للإنسان فلا يترتب عليه سجود بعدي من هذه الزيادة، وصلاتك صحيحة. فهذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي. يعني في الركعة الثانية لما نضط بدل ما نبدأ بالفاتحة قلت سبحان الله والحمد لله، هذا من الذكر، من ذكر الله وذكر خفيف، ثم تذكرت وبادرت بقراءة الفاتحة والصورة وأكملت صلاتي فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة والله أعلم. من ضمنها الأخ محمد يتكلم عن مسألة عملية الاعتصام بحبل الله وعدم الابتعاد عن الفرقة وابتعاد عن التنابذ والحرب وما إلى آخره. والله المسألة أخي الكريم لها طرفان كما يقال، لها طرفان فيها، يعني الأمر هو الإشكالية في الظلم، إشكالية في الظلم، هذا الذي يعني ينبغي أن نركز عليه ولا نسوي بين الظالم والمظلوم بغض النظر، بغض النظر. أنت قلت كلمتك يعني ينبغي عن جميع التوجهات أن نحتكم إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان من ولاؤه قلت المالكية ولا ولاؤه لجماعة سبتمبر ولا فبراير ولا كذا، شرع الله هو الذي يحكم بيننا، شرع الله هو الذي يحكم بيننا ونتبع الحق. يعني إذا كان في النظام السابق فيه الظلم وفيه طغيان، كذلك ما نشاهده بعد ذلك في عهد فبراير أيضا حصل الظلم وطغيان وحبسوا وحربوا وقتلوا وخطف يعني وسرقة المال العام بمليارات وكذا. ينبغي أن نقر بهذا الأمر، ينبغي أن نقر، ما نجوش يعني نحاول يعني نجرم فئة ونبرئ فئة، يعني هذا لا ينبغي، وينبغي الإقرار بالحق. يعني نقول أنه عن اتصال. السلام عليكم أخت وعد.
2: وعليكم السلام. لو سمحت عندي استفسار يا شيخ.
0: تفضلي.
2: بكون من السفر، هل المكالمة مسجلة أو على الهواء؟
0: هذه على الهواء مباشرة. طيب، فالكلام في هذه المسألة كما قلت لك أخي محمد ينبغي أن نحتكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، سواء كان توجهك أو انتماءك أو يعني ينبغي أن تحكم شرع الله في من ترى أنه على صواب، ابتعادا عن الأهواء، تبتعد عن الأهواء النفس والولاءات القبلية أو الولاءات الجهوية أو الولاءات يعني ولاءك لله ولرسوله، أينما ثم شرع الله فنحن معه، هذا الذي هو يجمع كلمة المسلمين. والتوحد بين المسلمين فيه يعني حقوق هضمت، حقوق هضمت، وفي ناس ظلمت في كل عصر، في كل عصر أو في كل عهد في ناس ظلمت قولا واحدا لا شك في ذلك، فهؤلاء الناس ينبغي أن ترد لهم حقوقهم، سواء كان من النظام السابق أجرم في حق ناس ينبغي أن يعني يعطى حقوق هؤلاء الناس، سواء بالتعويض، بالمصالحة، بالعفو فيما يمكن العفو من قبل المظلومين، وكذلك من ظلم من العهد السابق في عهدنا بعد في العهد الحالي عهد فبراير، هذا نتكلم بصراحة في ناس حتى هي تعرضت للظلم والنهب أموالهم والتهجير وكذا وإلى آخره، حتى هم مسلمين زينا زيهم، وحتى هم ينبغي عليهم أن ينبغي علينا أن نقيم الحقوق، نعطي كل ذي حق حقه. المعتدي بين أمرين، إما أن يقتص منه وإما أن يطلب العفو من أصحاب من الناس المظلومة، هم كان يعني سامحوه فالأمر لهم مأجون على ذلك، ويمكن تدخل الدولة في المسائل التي وخاصة المسائل هذه مسائل المال، هذه يمكن يعني يصرف المال في يعني في النهب وفي كل يعني المليارات كل يوم نسمع في الفساد اللي صاير يصلح به بين الناس، مدبينا أن نجتمع إلى كلمة سواء، وكما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية التي تدعونا إلى الاعتصام وإلى جمع الكلمة وإلى عدم يعني الفرقة وإلى نبذ الكراهية والضغائن كما قلت بما يرضي الله سبحانه وتعالى، الطريقة التي تكون متبعة عندنا معروفة، الطريقة هي ما هيش يعني أمر كبير، لو أردنا أن ننصف يعني بين الجميع كلهم على ميزان العدالة كما يقال، وعندنا واحدة من اثنين، إما القصاص أو العفو أو جبر الضرر، ممن يكون العفو يكون من أولياء الناس المظلومة، يكون الجبر الضرر يكون لهم، وإما القصاص يعني هذا مسائل لا تستطيع أنت أخي الكريم يعني قد تكون فيه محاولات لجمع الكلمة بالمصالحة يعني تجميع جمع كلمة المسلمين، والبلاد الآن مقسمة ومفرقة يعني كل على هواه وكل على هواه، سواء هواه يعني هواه الظالم أو كل سواء على هواه الذي يحركه المال أو إلى آخره، فهذا الأمر كما قلت لك تعالوا إلى كلمة سواء، نأتي نحكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل، كل ذي حق يأخذ حقه من أي طرف كان، زي ما قلت الظلم وقع عليه كل جهة وقع عليها ظلم، من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب ومن الشمال، كل صاحب حق من حقه أن ينصف، لكن لا تتوقع كيف يعني لا تتوقع والله أعلم هكذا أقول إلا بالقوة، وبالتالي الظلم يبقى ظلم، من لم يقتص له أو يعني يعوض أو يعفو من تلقاء نفسه يعني طمعا في كرم الله سبحانه وتعالى، إذن الظلم سيبقى. فالذي ندعو إليه هو تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى بيننا، وفتح باب المصالحة والمسامحة على ما تقتضيه أحكام الشريعة فقط لا أكثر ولا أقل، كما قلت يعني ما هي الأمر ما هوش يعني ما هوش حاجة كبيرة يعني نقدر إحنا لو أردنا أن ننصف أنفسنا على الأقل نتكلم عن عامة الناس. لعامة الناس لا تناصر، يعني اتق الله سبحانه، اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، ولا تناصر الظالم من أي كان، لأن حين أصبح الأمر اختلط الآن، يعني ابن المنطقة انصره ظالما أو مظلوما، ولد منطقتنا، ولد منطقتي، ولا ولد قبيلتي، ولا ولد عائلتي، ولا ولد جهتي، ولا ولد الكتيبة اللي فيها، ولا كذا، هذا هو الولاء له للأسف، وبالتالي لن يستقيم لنا حال. أنت تؤيد من كان حق وفق شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان من قبيلتك، من قبيلة فلانية، من الشرق، من الغرب، من الجنوب، من الشمال، هذا هو الميزان، ميزان شرع الله سبحانه وتعالى. من كان على الحق كنت معه، ومن كان على غير الحق فلا أتبعه وأتبع شرع الله في هذه المسألة. نسأل الله أن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، وأن يحقن دماء المسلمين في هذا البلد وفي بلاد المسلمين جميعا، وأن يجمعنا على كلمة العدل وعلى كلمة المحبة والأخوة. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نعاود إن شاء الله تعالى.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جافها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم برنامج فتوى، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. وللتواصل معنا على أرقام الهواتف 092-092-16-0 092-092-17-0. معنا اتصال. السلام عليكم أخي جبريل.
1: السلام
0: عليكم الله. حالكم باهي إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم على البرنامج الطيب.
0: عليكم بارك الله أخي الكريم.
1: بلا شك موضوع التعليم هذا وتأجيل الدراسة قبل قاعدة المعلمين، بالله نبغى نصيحة للمعلمين، يعني تأخير الدراسة عن الأبناء وتضييع الوقت، يعني هذا مش من شيء من المعلمين، يعني المعلمين على الصبر والأمانة هم يعني القدوة، من المفترض أنه يخبر وكذا يحاول بطرق ثانية، يعني مش بتأجيل الدراسة. فبالله نبغى توجيه قدوات المجتمع المعلمين والمعلمات نقبت. بارك الله فيكم شيخ.
0: إن شاء الله بإذن تعالى سبحان الجزء إن شاء الله بإذن تعالى. معنا اتصال. طيب إذن أكمل الإجابة على سؤال الأخ عبد الحفيظ. قال صليت العصر وبعد الصلاة قرأت ما تيسر من كتاب الله، ثم جاءت موضع سجود التلاوة فسجدت، فجاء أحد الأخوة وقال له سجودك للتلاوة بعد صلاة العصر حرام، هكذا قال له. السجود التلاوة هو سنة يشترط فيه ما يشترط في الصلوات، يعني من طهارة ونية وغير ذلك، فيعني كالصلاة كمثل الصلاة بالضبط، لا يكون إلا عن طهارة، عن طهارة اللي هو إنسان، يعني طهارة رفع الحدث الأصغر، أن يكون إنسان طاهرا كما أنه يريد أن يصلي بالضبط، ما فيش فرق. هذا في سجود التلاوة عند السادة المالكية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الحديث الصحيح لا صلاة بعد العصر بعد الفجر أو بعد الصبح، عفوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، في هذين الوقتين. وسجود التلاوة عندنا كما قلت هو صلاة، يعني حكم حكم الصلاة، فالنهي هنا سجود التلاوة زي النوافل، كانك بتصلي ركعتين أو زي النوافل الأخرى معي. فلا ينبغي للمسلم أن إذا صلى صلاة العصر، مش إذا أدن العصر، إذا صلى صلاة العصر، إذا أنت أدن العصر له نصف ساعة وأردت أن تتنفل بركعتين أو أربع فلا بأس بذلك، ثم تصلي العصر فلا بأس بذلك. أما إذا صليت العصر يعني سواء جماعة أو فردا، فلا تصلي بعد ذلك شيئا من النوافل حتى تغرب الشمس. وكذلك الحكم في صلاة الصبح، إذا صليت الصبح فلا يعني تصلي أي صلاة من صلوات النوافل وغيرها إلا بعد أن تطلع الشمس، إلا بعد أن تطلع الشمس، وتطلع الشمس بقيد رمح، يعني نقول تلت ساعة بالاحتياط، تلت ساعة بالاحتياط. أما الصلوات المفروضة إذا أنت يعني صليت العصر وثم بعد ذلك تذكرت أن في صلاة ما صليتهاش من يومين ثلاثة أربع أيام أو كذا، فتصليها في أي وقت. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فذاك وقتها كما بين المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وقت النهي هذا خاص بالنوافل، وزي ما قلت سجود التلاوة يدخل فيه النوافل يعني والنافلة والسجود التلاوة أو التنفل بعد أن تصلي العصر مكروه. مكروه ماذا يعني؟ طبعا ما بردوا عليه بعض الناس اللي قلنا دائما في كل حلقة يتجرؤون على الفتوى يتجرؤ على الفتوى. في فرق بين نقول مكروه وفي فرق بين نقول حرام. لما جي شخص يقول أنت حرام عليك أنك سجود التلاوة هذا يعني من أين أتيت بهذا؟ هذه مسألة. فالتحريم هو ما ما اسمه الحرام هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. يعني شيء لما ما تفعلش حرام تؤجر عليه لكن لو فعلته تأثم هذا الحرام. المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني يقولك هذا شيء مكروه أي أنك لو تركت هذا الشيء كان لك الأجر ولو فعلت لا إثم عليك. ففي كل كلمة الحرام إذا فعلته فعليك الإثم. الحرام ما يعاقب على فعله ما يعاقب على فعله. المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني لاني شفت شخص الآن يعني جاء بعد صلاة العصر في فرق لما تغرب وتشرق الشمس لي حكم بروحها طبعا بينه. لكن الآن جاءت إنسان جاء بعد العصر من نصف ساعة أو ساعة أو كذا وصلى صلاة نافلة تنفل قبل أن يعني تصفر الشمس وكذا يعني نافلة. فهذا فعل فعلا مكروها. يعني لو تركك لهذا الفعل فيه أجر. تركك لصلاة النافلة لك أجر فيها. لماذا؟ لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس حتى تغرب الشمس. ثم جاء حديث آخر وقال يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. هذا أمر آخر. إنسان الصلوات الخمس يعني عندها أوقاتها معروفة الصلوات الخمس المفروضة يعني لكن غيرها يعني ما نجيش يعني وقت غروب الشمس أو وقت شروق الشمس ونصلي نافلة ولا سجود تلاوة. زي ما قلت لأن احنا عندنا سجود التلاوة زي الصلاة وحكم وحكم صلاة النوافل وحكم الصلاة يعني حكم الصلاة من حيث الطهارة واشتراطات الصلاة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتقصد هذين الوقتين هما وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. فهنا النهي قال نهي تحريم قال عدل النبي أو عدل في حديث أخرى إن الشمس تطلع بقرني شيطان أو بين قرني شيطان ومعها قرن الشيطان. ولأن الكفار كانوا يسجدون للشمس ويصلون لها في هذين الوقتين فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين لمخالفة من الكفار. فإذا عندنا فرق في النهي عن الصلاة. عندنا فرق بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر. بعد الصلاة يعني يدخل نهي كراهة. أما يعني يعني بعد صلاة الظهر بعد العصر أو بعد صلاة الصبح الوقت الإسفار هذا قبل أن تطلع الشمس وقبل أن تغرب الشمس في المغرب يعني نهي كراهة. يعني لو لم تفعل سجود التلاوة لما سجدتش الآن سجود التلاوة لم أسجد سجود نقرأ في القرآن واتتني آية التلاوة ولم أسجد فلي الأجر على عدم السجود. لماذا؟ لأن السجود في هذا الوقت فيه حكم بالكراهة وزي ما قلنا دائما الكراهة ما يثاب على تركه. فترك السجود هنا فيه أجر لموافقته لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاني ما نجيش الآن حتى لو جاءت إنسان ووجدته سجد التلاوة في هذا الوقت يعني في غير غروب والشروق في هذه الحالة ننبه نقول له فيه نهي ونهي فيه كراهة عن هذا السجود ولا أقول له حرام لا أحرم شيئا حتى ولو قال البعض بالتحريم. فعندنا احنا مراعاة الخلاف دائما نراعي هذا الأمر وخاصة من إنسان العامي بالذات العامي رأوا المقصود به يعني من لم يكن متخصصا في العلم الشرعي يعني قد خلش قول عالم معين وتلزم به الناس الآخرين في مسائل الخلاف هذه دي ما نتكلم عليها. الأشياء المتفق على عدم جوازها من أهل العلم سينبه على أما المسائل الخلافية فلا ينكر الإنسان على إنسان فعل فعلا موافقا لقولي أو لمذهب من المذاهب. مع الاتصال أخي أبو محمد. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ محمد فين حالك؟
0: يومك مبارك أخي الكريم.
2: شيخ محمد نبي نسألك سؤال.
0: نعم.
2: شو الحكم المرأة الناكز اللي وصلت تطرد زوجها من البيت؟
0: تطردها؟
2: ايه طردتها من البيت على طول.
0: ايه.
2: وعلى أساس أن تبي في تفكيرها أن تأخذ منها بيتها.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: يا شيخ محمد بالله يبي رقم تليفونك الخاص.
0: تليفون يعطيك الأخ المخرج إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. طيب إذن هذه هي المسألة كما قلت أخي الكريم السائل الكريم. المسألة هنا تدخل في عملية عندنا حكمين، حكم بالكراهة وحكم بالتحريم، والأمر سهل وبسيط. كراها قبل أن تغرب الشمس هذا مكروه، وتشتد الكراها قبل إذا صارت الشمس أكثر يعني بعض أهل العلم. والتحريم عند الغروب وعند لحظة الغروب والشروق، لما ينزل حاجب الشمس خلاص بينزل، هذيك اللحظة يدخل فيه التحريم، وعللت أنها يعني تغرب وتشرق الشمس بين قرني شيطان والعياذ بالله. هذه مسألة. السؤال اللي بعده. نعم معنا اتصال. أخ محمد السلام عليكم. أخ محمد السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
0: تفضلوا.
3: النبي ما عندي تسألين.
0: إن شاء الله. تفضل أخي كريم.
3: عندي تسأل لول في الصلاة لما الإنسان يستعد من الشيطان مثل كناها ضد الشيطان ولا حاجة في الصلاة نفسها الشيء يقرب واستعدت نفسك من الشيطان، أو جت آية تذكر محاسن الجنة ومحاسن الله يقول يا رب نفسك مثلا الشيخ عن محاسن الجنة ولا حاجة ذيك وقلت يا رب إن شاء الله وهو تصلي الآن يبطل الصلاة ومن الصلاة.
0: نعم استعادة من الشيطان في الصلاة يعني
3: استعد من الشيطان، وحتى مثلا يا رب كلام زي هذا يعني كلام هذا ينقل صلاة المخلات.
0: نعم.
3: السؤال الثاني تكلم بخ على التعليم.
0: نعم.
3: حتى المدرس هو لي حقوق يا شيخ.
0: نعم.
3: كان ما جاش وسيلة ثانية إلا هذه مش يحصل حقوقه شو بيدير به الدولة مش مدوراتها، ولا يصح والصغار يبيع عليهم التعليم ويبيع عليهم لكن المعلم ملقاش حل ثاني. إن شاء الله ربي يهدي جميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله.
3: أي السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سالم السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
4: شيخنا
0: أهلا وسهلا شيخنا. الله يبارك فيك.
4: والله يا شيخنا قلت كنا شيخ لي بنغازي المدة يفاته
0: نعم
4: فنحكي يعني صلاة القبر والكذا أكثر من واحد أعطاني طريقة في الواحد يعني لا مفرش لا أخطر لا أجمع لا متجمعات أنا بتوضيع سنطان يعني ترني بحد أسبوعين لي بنغازي أسبوعين تمام بعد 10 أيام بالنظر صار لي شغل تبرد مشيت قعدت فيها 3 أيام ورجعت حتى هي ماشي في تبرد هي صلاة كيف من ديرها يعني لأن أنا مستمر معي الموضوع هذا مسافر هي من بغازي مصراتها كذا صب العملي كل مرة نمشي مع مجموعة كل واحد يقول لك كلام معاش
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله
4: مع شكرا شكرا
0: طيب. الأخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب وتضرر الطلاب من هذا الفعل. هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة، يعني ما هوش يعني الناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس فيبوا يعني مرتبات أكثر، وناس عايشين في بيئة وفي مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم. المجتمع عايشين بالعكس، الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد من ناحية المصحات، من ناحية العلاج، من ناحية المصاريف الغذائية، من ناحية السكن، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من كل شيء. فالباب هذا اللي هذا باب هو باب شر فتح حقيقة، أتكلم بما أعلم أو ما ينجني مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في أكثر من حلقة على جماعة التضامن، وتكلمنا على جماعة الضمان، وتكلمنا يعني عليه هؤلاء الناس والتفاوت الغير عادل أو غير العادل بين طبقات المجتمع. صحيح إن فيه مستويات ليست واحدة، يعني ما يجيش إنسان خريج ابتدائية ولا يعني شهادة إعدادية عنده ومقارنة بشخص جامعي، وما نقارنش الشخص مثلا شخص جامعي بشخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا ب يعني حتى الناس الفنيين لا نقارنش يعني الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا. يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفي العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون، يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه، يعني أنت عندك أربع صغار وأنا عندي أربع صغار، يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، وأنا صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش، ما تعصبي متكلم، يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات الحياة المتعارف عليها، مش رفاهية. يعني أعطيني من المطر يقول أعطيني الشرقة وكذا، أعطيني البحر، فالمنبوش إحنا الآن أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر قبل أن يتم الشهر. يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف، وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي، وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب عفوا قولوا لله ولله، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمعوا مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا، والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش. طيب أي أساس تعين أنت مكان يبي 10 فرحة معين فيه 100 نفر؟ أنت ما هو ده فساد من الدولة نفسها؟ يعني وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره؟ يعني على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة، كلام راوي يطول في هذه المسألة ويأخذ منا وقت يعني، لكن من باب البيان بس إن شاء الله ما تسعبش منا الحديث كثيرا يعني، من باب البيان بس يعني، من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات يعني محق المواطن ما يشتغلش، أن تعطيه الدولة ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه، تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل لعمل خاص ولا من الدولة، يعني من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو افتح باب فساد، يعني حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني بنمشي نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا، بنمشي نشتغل معه بقديش بيعطيني 700-800 ألف في الشهر، لا لا أنا مقعمس الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل، وما نمشيش نمشي وقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأنا متريح عشان بنخدم معك أنت. يعني التأثير يعني كانت العملية بالعكس، كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة، أكثر من الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير، يعني الناس اللي يعني مقعمز وراغد في الحوش وياخد في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة يعني سبحان الله ما نعرفش من يتكلموا بالضبط ومن يشدوا الخلل اللي صاير. شو اللي جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الاضرابات، يعني زي ما قلت انت لما ما تديرش حاجه موحده للناس، مرتب موحد للناس كلها، ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئه عن الاخرى، يعني حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطوره الفعليه، الخطر الفعلي، علاوه الخطر الفعليه اللي موجوده، يعني عاده دائما زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي 300 ولا قده ولا 11000 ولا كذا، كيف نميز بيناته في مرتب واحد يا جماعة الخير؟ ده ما يجيش. معلق في الهواء على عترة ولا على حاجة وعلى خطأ بسيط تفقد حياته ونسمعه فيه، يعني هذا شبه كل مرة نسمعه واحد يعني مات من الكهرباء، يعني قصدي نسمعه فيه، وبين شخص قاعد في مكتب موظف وموظف عادي وظيفته يقوم بها أي شخص. التميز كذلك بين الشهادات العليا اللي تؤدي في عمل وبين غيرها قصدي، لكن زي ما قلنا في حاجة يعني تحفظ كرامة الجميع اللي هو أدنى الدخل اللي يحفظ كرامة كل الناس، يحفظ كرامة كل الناس وبحسب كل عصر، حسب كل عصر. طبعا الكلام هذا مربوط يعني للأسف يعني بالوضع الحالي للبلاد، يعني أنك كل مرة جهة تطلب لكي يشترى ولاءات أو كذا يقد يجدوهم الرواتب، الجهة الثانية الناس الثانية، وأنت معك ليبيين قلت عايشين معك في نفس البلاد، يعني يعني أنت تشتغل في نفس الشغل اللي نشتغل فيه هني بالضبط، ما فيش فرق بيني وبينك، أنت سواك في مصلحة فلانية مدنية وأنا سواك في مصلحة فلانية مدنية، وناخذ في نفس انت تاخذ مني انت مرتبني 1000 ومرتبك انت 5000 ولا 4000 ولا حتى 3000، يعني هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه عداله يعني تحقق يعني المطلب الشرعي للتسويه بين الناس في بيت بين المسلمين؟ هذا شيء طبيعي، شيء يعني بالعكس يولد عدم اتقان العمل وعدم يولد يعني يولد البغض للعمل نفسه، يولد البغض لولاة الأمر، يولد البغض للبلاد وعدم الإنصاف. الناس يعني إيمان الناس لهم زي بعضها، مش كل إنسان يقدر يصبر ويتحمل ويفتح باب الفساد للرشاوة ولشراء الذمم ولكل شيء يعني. فمستمعين الكرام يعني هذه المسألة أكثر من سؤال جي حولها بخصوص معاملة التعليم وشريحة المعلمين، هذا واحد اشترى حتى هم نفس الشيء، يعني ناس يعني ودور التعليم، التعليم يعني مكانة عظيمة جدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مكانة المعلم، معلم معلم أجيال يا جماعة الخير، هل نقولوا لليه واللي عليه الاثنين، المعلم معلم أجيال، يعني أساتذة الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وأدوا رسالتهم كما ينبغي كما قلت. يعني لا زالت أسماء كل أستاذ قراك وترك فيك أثرا في أدائه لوظيفته بالوجه يعني الأكمل أو حسب ما قدم، فإنك تذكره ولو بعد 50 عاما. يعلم الله أن لدينا مشايخ يعني منذ أكثر من 40 عام وتعالى جاي زي ما أقوله، حتى 50 عام وتعالى جاي لا زال الذكر. من علمنا في ابتدائي أسماء لا زالت خالدة في أذهاننا لهذا اليوم صورة وشكلا ومضمونا وعطاء، ما زالوا يعني سواء في شتى العلوم، رأى اللي قرأنا القرآن، اللي قرأنا الرياضيات، اللي قرأنا علوم، يعني الأسماء أسماءهم لا زالت، الأسماء التي لها أثر لا زالت إلى يومنا هذا. يومنا هذا نذكرها، أتكلم يعني أنا وأمثالي ممكن أعطي حتى من 50 عام، من الحين في صف خامس ورابع وثالث، واللي حتى في السنة أولى ابتدائي، يعلم الله أن نذكرهم إلى يومنا هذا، وكل ما نتذكر دعاء لمشايخنا يدخلهم فيهم إن شاء الله تعالى. فالتعليم يعني أساس قيام الدولة وتقدم الدولة، التعليم هذا هو الأساس. أركان الدولة كلها قائمة على التعليم. فالإنصاف من حق هؤلاء المعلمين أن ينالوا حقهم من الرعاية الكاملة، هذا اللي هو مفتاح للمهندسين معلم، مفتاح للأطباء معلم، مفتاح لأعضاء هذه القضية المعلم، مفتاح حتى والتعليم حتى التدريب المهني وغيره، يعني العمل المهني الشامل أو التدريب المهني وكذا، منه حتى هو معلم، التقنية معلم، الطيار لابد، يعني البداية والإعدادية لابد، ما فيش حد بيجي طيار ولا بيجي مهندس ولا طبيب ولا قاضي من يخش الجامعة على طول زي ما نقوله. تبدأ منين تبدأ؟ والجامعة حتى هو مدرس نفس الشيء، معلم يعتبر معلم حتى هو نفس الشيء. فمن الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة، طريق بناء الدولة الناجحة التعليم، ده لا يتجادل فيه اثنان، لا يتجادل فيه اثنان، يعني هذا مطروح غير قابل للنقاش على الإطلاق. التعليم الذي يؤدي رسالته أو عندما يؤدي رسالته الأكمل الوجه الأكمل. إن اجتهد المعلمون وأخلصوا لمسنا النجاح في المخرجات، وإن لم يخلصوا يعني وجدنا الفشل في المخرجات كذلك. فهذه مسألة من ناحية أن المعلم، وفي مسألة أخرى اللي هي مستمعينا الكرام نشوفه في المدارس العامة، يعني تو المدارس الخاصة ممكن فصل تلقى فيه 20 و15 طالب، المدارس الخاصة، المدارس العامة من الضغط يقولك فيها 35 و40، يعني حتى الكرسي بتاع النفرين اللي قاعدوا فيه 3 انفار. شوف انت الجهد اللي يستوعب هو الطالب، نفس البيئة نفسها مرات نساعدها في بعض المدارس على الأقل، لكن شوف انت المعلم، شوف المعلم يعني بيدرس، وخاصة فئة الابتدائي والإعدادي، يعني فيها كل فئة في بداية ديما كل ما كانت الفئة متقدمة بالسن، يعني أو عفوا المراحل الأولى كل ما كانت أصعب الاستيعاب والفهم، ويعني وسعة الصدر اللي بيكون عند المعلم والحلم وسعة البال حتى يعني يستطيع أن يوصل المعلومة الصحيحة للطالب، وعلى مستوياتهم الضعيف والمتوسط، يعني ويشوف كل واحد بيحاول يتماشى معه بالقدر الذي يصلح من حاله في عملية تعليمية. فالحقيقة الذين يبذلون الجهد ويخلصون لله يعني يستحقون التكريم المادي والمعنوي، التكريم المادي والمعنوي. هذا كلام لا جدال فيه على الإطلاق، تكلموا طبعا كلام على الصحة نفس السيد الأطباء وما يتعلق بالطبيب وما يتعلق بالجهاز العمل الصحي حتى هي، وكل ركن في الدولة وكل مصلحة يا جماعة الخير لها سادة ثغر من الثغور. فينبغي حقيقة الإنصاف في حق هؤلاء الناس. يعني طبعا في المقابل نقول للمعلمين يعني حبذا يعني الاعتصام هكذا من الأول، يعني الإقفال، يعني الطالب ثم طالب يعني اشتغلوا وطالبوا وجربوا قبل، يعني ما نجيش من الأول نعطي مسكر الباب على طول، يعني حتى هو راه باب فتنة من باب أن يقول ما لك وما عليك، الذي أراه أمام الله والذي ينجيني أمام الله هذا الذي يهمني، لأن يعني ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد ومحاسبون على كل كلمة. أنكم تستحقوا مثل ما يستحق الآخرين وأكثر، هذا لا جدال فيه، وخاصة نتكلم عن الناس المخلصة في العملية التعليمية، مش اللي وقع يروح ولا يجي يوم في أسبوع تأخذ حصة في أسبوع تروح، لا، تكلموا عن الناس اللي هي مخلصة في عملها. أشهد بالله، يعني لأن زي ما قلت بعض مشايخنا وأساتذتنا نحتفظ لهم بالاحترام والتقدير، الذين علمونا كما قلت من اسمه، وذكرهم لازال على أو صورتهم لازالت محفورة في ذاكرتنا منذ أكثر من 50 عاما أو 40 عاما، وهلما جر إلى الجامعة كل واحد له حيز في الذاكرة نحفظ له الجميل ونشمله في الدعاء. هذه قلت لكم هذه ما فيهاش كلام، ومن حق هؤلاء أنهم يكرمون ويعطون الدرجة التي يستحقونها والمعاش الذي يستحقونه والاستحقاقات التي يستحقونها قولا واحدا، هذه ما فيهاش قلت لكم جدال على الإطلاق. في المقابل المطالبة بالحقوق مستمعينا الكرام، يعني الضرر، القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة شرعية وحديثة، يعني منهم من صح وقفه ومنهم من أقل شيء قاعدة من الأصول المتفق عليها لا خلاف بين علماء الأمة أنه لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك في نفس الوقت. أني حبذا لو على الأقل سيدي نبتدئ العام الدراسي

هنا بفضل الله سبحانه وتعالى على أقدامنا كما يقال، كل في مجاله، فنحفظ لهم جميلهم ولا ننساه. هذه كلام يعني لا خلاف في ذلك فيه، يعني غياب التعليم يؤثر فيه، غياب الصحة يؤثر فيه، يبدأ واضح. غياب كل مرفق من مرافق الدولة له تأثيره، شركات الخدمات العامة والنظافة يوقفوا 3 أيام الدنيا تولي يعني القمامة والأوساخ، يعني تشوفها. أخذوا اللي أقل مرتبات الآن، واللي هم حتى هم يفترض لهم نظرة لهم، يعني حقيقة يعني أنت شوف روحك، يعني رئيس الدولة ولا رأس الدولة ولا كذا لما يغيب ما نشعرش به، يغيب يجي ما يجيش ما نشعرش به، ما يأثرش فيه. لكن المدرسة اللي يقرأ فهودي لو تعطله تتأثر فيه، المستوصف اللي نعالج فيه والمستشفى لما يتعطل يأثر فيه كمواطن، ليه تأثيره. الخدمات العامة، أصحاب الشركات، شركة النظافة بارك الله فيهم وجزاهم الله خير، لما ما تجيش السيارة للمكان اللي يوضع فيه القمامة يوم اثنين تشوف الأثار السلبية الموجودة تأثر فيه. فكل واحد في هذا المجتمع، في كل يعني كل مصلحة في هذا المجتمع إلا وليها أثر، فينبغي أن نعطي هؤلاء الناس حقوقهم، نعطيهم حقوقهم وبالتكريم وبالتبجيل وليس بالمن، لا نمن عليهم، لا نمن عليهم، لأن هذا حقهم الذي فرضه الله لهم، حقهم في بيت المسلمين وحقهم فيما يقدمونه من خدمات هذا. لكن زي ما قلت يعني حبذا أن نقابة المعلمين تعطي فرصة زي ما نقول إحنا، يعني هذا باب التوجيه والذي أراه صوابا، وحتى أني أعوض هي التدريس زيكم حتى أني في الأصل يعني ما أشعر بما تشعرون به تمام، لكن حبذا أنكم تعطوا فرصة بس، يعني ما تسكير الباب من الأول هكذا يعني حقيقة ما نشوف فيه سلبني من ناحية من نظرتني. أنا تكلمت بما لكم الحق فيه والذي لا يناقشكم فيه زي ما قلت أحد، ما يقولش في أحد، وأن الموضوع هذا طبعا ممكن نجوز حتى على بعض الأسئلة ولا كذا، لأن هذا شأن عام يهم عامة الليبيين، فهو أولى بالتكلم فيه وإعطاء حق الذي يستحقه. فهذه القصد زي ما قلت القاعدة مستمعين الكرام السادة المدرسين، لا ضرر ولا ضرار، نطالب ونعطي فرصة، أعطيني مهلة يا سيدي حتى باش يستجيب لك الطرف الآخر والجهات المسؤولة، يعني في مفاوضات شوية زي ما قلت لك، يعني نعطي الآن احنا حنبدأ الدراسة باب حسن النية، واحدة من اثنين الجهة فلانية مش خير منا، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، نبقى مساواة زينا زيهم، أو بقدر كل ما يحقق زي ما قلت الحد المعتاد للصرف العادي للاستهلاك البشري معي، وبعدين كل واحد وخطره فيه تفاوت لا بأس به، ما فيش بأس بذلك، هذا في العالم كله معمول به. فاحنا نحاول نعطيكم فرصة الآن يا جهات المسؤولة المالية ورئاسة الوزراء ولا كذا الناس اللي في يدها القرار، نعطيكم فرصة أو عندكم مثلا لنهاية الفصل الأول ديروا لنا رأي، وبعدين يعني ربك لعل يعني تكون فيه يعني أديته عليكم على الأقل، والله أعلم هذا الجهاد قد يكون كلامي صوابا، أنا نقول الفصل الأول أو نهاية العام الدراسي أو كذا، يعني دائما في العادة حتى في المستمعين الكرام حتى في العالم الآخر يعني متقدم إداريا يبدو فيه مفاوضات قبل بين النقابات وبين الجهات المسؤولة، وفي اجتماع واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين كان يأسوا يخشوا في الأضراب، يخشوا في الأضراب على طول، لكن الذي أعلمه والله أعلم يعني في شوف الأخبار يعني. فنبو نجمعوا بين شيئين، معلش إخوان نقابة المعلمين لكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، أنكم مسؤولون عن هذه الشريحة من المجتمع، أن تطالبوا بحقوقها وأن تكرم هذه الشريحة، هذا قلت لكم لا نزاع فيه. لكن يعني لو ضحينا بشيء بسيط، احنا تو زي ما نقولوا احنا قلنا كم سنة معاشاتنا ما ينفعوش، مثلا 3 سنين 2 سنين، ولو جدناهم شيء ولا 3 شهور راهو الضرر مش حيقع، يعني اللي تحمل سنة وسنة نص يتحمل شيء ما فيش بأس، ولا 3 شهور نفتح المجال للمفاوضات، يعني تحسين مرضي جزئي مرضي السنة هذه مثلا كيف ما تروا أنتم مناسب. لكن التعطيل الدراسة هكذا لعد ليس فيه من الحكمة، مش نقول مش من حقكم،
عن المسألة

0: الحقيقة إنسان تتشابك فيه عدة عواطف وعدة أشياء ينظرها كل تنظر من ضغط، من دار تعطيل الطلبة على الدراسة، من ناحية شرعية تعطيلهم لا يجوز، من ناحية قضايا التدريس لهم حقوق المعلمين، حتى هم لهم حقوق نفس الشيء يطالبوا بها. فأني أقول الله أعلم إن كان صوابا أن الأولى أن تعطى فرصة وتعطى مهلة معقولة وندير مفاوضات جلسة أولى وثانية وثالثة ورابعة، ثم بعدين لكل حادث حديث، يعني والله أعلم. هذا ما أراه صوابا، فإن كان كذلك فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله أعلم. الأسئلة الأخرى نحاول زي ما قلت موضوع كان موضوع يعني مهم نتكلم عليه، ونحاول نصلحه بين جميع الأطراف بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بين أطراف المجتمع نتكلم يعني بين الجميع بما يرضي الله سبحانه وتعالى على ما علمنا. الأخ أبو محمد يتكلم عن المرأة الناشز التي تعصي زوجها والتي يعني لا تعطيه حقه وتطرده من البيت لأجل الاستحواذ على البيت. حقيقة هذا أمر يعني لا شك أنه حرام وأنه لا يجوز، هذا ما فيش خلاف في ذلك. يعني طبعا على حسب السؤال، على حسب السؤال، يعني النشوز أو النشوز والإعراض عن الزوج وعدم طاعته وتلبية رغباته وهذه أشياء لا يصح للمرأة. لكن حقيقة حتى احنا نرى ونتكلم من جهة تانية، كيف المرأة تزني من بيتي؟ معلش أني وين شخصية الزوج؟ وين شخصية الرجل في البيت؟ كيف المرأة تزني من الحوش؟ معلش أو حتى هي في يعني في علة في الرجل هنا، يسامحوني يعني انت الرجال القوامون، كيف القوامة؟ وين سلطة البيت والصرف والقيام بشؤون البيت؟ يعني كيف المرأة؟ نعرف المرأة هي اللي اسمها يعني المرأة هي اللي تمشي تحرج وتسيب البيت، مش العكس. يعني شخصية الرجل هذه مسائل في بعض الأحيان تستغرب فيها، يعني ربي قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة هنا يعني وسلطة شخصية الرجل وين؟ هذا اللي بنتكلم عليه. هي إحنا كونها هذا إساءتها لزوجها هذا ما في ذلك شك معي أنه هو شيء محرم، وبالتالي المرأة التي الزوج يعني تعرض عن زوجها ويطلبها وعن الحقوق الزوجية وغيره كذلك، هذه معروفة يعني ما فيها كلام أنها تلعنها الملائكة حتى تصبح وحتى ترجع، وفيها نص وارد. لكن في المقابل دائما السؤال نشوف فيه من طرف آخر، كيف أين شخصية الزوج؟ أين شخصية الزوج وهو رب البيت من هذا الفعل؟ يعني امرأة ما تطلعنيش من حوشيني، بالعكس كيف يعني لابد أن أثبت قوامة عندي سلطة البيت لابد أن تكون عندي. هي آثمة، هي المرأة آثمة. ولعل هذا المسألة دائما اللي تحدث خلال اتصالات المستمعين يعني سواء في 14-13 أو في على الهاتف المباشر، مسألة تدرج تهاون في عدم شخصية الرجل في بيته بما يرضي الله، هذا نتكلم مش بالظلم، بما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي نتكلم عليه. يعني وين شخصيتك من بداية الزواج؟ هذه هي الأركان التي تبنى عليها البيت من البداية. إذا شخصية الزوج موجودة وفارض احترامه لا يصل الأمر لهذا الحال. قلت بما فرض احترامه دائما مربوطة بما يرضي الله سبحانه وتعالى وليس بالظلم كما يفعل البعض، يعني الظلم والجبروت. فعملية هذا الكلام طبعا زي ما قلت أخي الكريم، نشوج الزوجة هنا يعني أو إعراض يعني الزوجة عن زوجها هذا أمر يعني محرم، والملائكة تلعن المرأة التي دعاها زوجها يعني وتعرض عنه بلا عذر، فما بالك القيام بأموره الأخرى؟ يعني مش الاعتداء عليه ولا الزانة، يعني مش خلتي. لكن دائما الحقيقة في مثل هذه المسائل أضع اللوم على الزوج وليس على المرأة، لأنه هو السبب في هذا الفعل. شخصية الرجل لابد أن تكون يعني ثابتة في البيت، والمرأة تحب رجل قوي قوي في الله زي ما قلت دائما، شخصيته قوية في الله في الحق، يعني هذا هذا هذا رجل هو الذي يرغب فيه. فينبغي عليك أخي المسلم أيا كان، كلام مش موجه للأخي الكريم هذا بالذات، لأن الله أعلم لا أعلم، يعني كل واحد ظرفه وأشياء غائبة عنه ما نعرفوش الظروف التي قد تكون غير ظاهرة عندنا، لكن ينبغي عليك أن تفرض يعني حقوقك الشرعية في بيتك. الأخ محمد تكلم عن الاستعادة في الصلاة. الاستعاذة عند السادة المالكية مكروهة، مكروهة، وبالتالي يعني ينبغي على الإنسان ألا يقدم عليها، ألا يقدم عليها، وخاصة طبعا حين ورد هو الاستعادة في افتتاح الصلاة، في افتتاح الصلاة لحديث أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهذه هي المسألة فأخذ حتى في البسملة، فالكراهة هي ما عليه عليه المذهب، ما عليه المذهب، وبالتالي ينبغي على الإنسان عدم الاستعادة ما دام ليس ساهيا، ما دام ليس ساهيا يحاول إنسان وفاه صحيح. يأتي لك الشيطان خنزب ويقولهيك عن الصلاة، هذا الشيطان اسمه خنزب وكما ورد في الحديث، ويهلك عن الصلاة وعن عفوا عن عدد الركعات ولا في السجود ولا في كذا. إنسان حاول يستذكر دائما الوقوف بين يدي الله، استحضار عظمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والتدبر، تدبر في الآيات، والتدبر وانت في حال الركوع وانت تسبح ربك العظيم، أنك هذا الركوع هو لله سبحانه وتعالى، استحضار. هذه دائما تقيب علينا احنا، فيبدأ الإنسان ممكن يكبر تكبيرة الإحرام ويطلق السلام ومن غير ما يشعر بروحه، ماشي سارح، ماشي سارح، يعني زي ما يقولوا إلى أن يخرج من الصلاة ولا يكون لها أثر عليه، لا يكون لها أثر عليه. فبالتالي ينبغي عليك أخي المسلم أن تستحضر، تستحضر يعني هذه اللحظات العظيمة التي وقفت فيها أو أنت واقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى لا يسجرك الشيطان بقدر ما تستطيع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. آيات العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية من آيات العذاب تعوذ منها، وإذا مر بآية من آيات الجنة يعني سأل الله سبحانه وتعالى الجنة. فالمسألة هل هذه في صلاة النافلة وخلاف بين العلم أو حتى في الفريضة، فالله أعلم أن فيها خلاف بينهما. هناك من يرى أن في كل صلاة، وهناك من يرى أن هذا في صلاة النافلة فقط، والله أعلم. فالإنسان يعني إذا قرأ عفوا القرآن ومر بآية من آيات العذاب، يعني آيات العذاب يتعوذ منها، كما ورد في الحديث أن أحد الصحابة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فصلى البقرة، عفوا افتتح بقراءة البقرة، سورة البقرة، وفي كل لما يمر بالمئة الأولى يركع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها، ثم قرأ آل عمران، وأيضا كذلك قام الليل بماذا لعل بسورة النساء. فالحديث هو قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع. فالظهر أن هذا الحديث يكون في النوافل، في النوافل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الفرائض، وإن كان كما قلت المسألة هي خلافية والله أعلم بين أهل العلم، والأمر فيها واسع. مستمعينا الكرام، الأخ سالم، أحكام القصر في الصلاة، لا أعرف هذا الوقت يعني يسعفنا أم لا، أحكام القصر في الصلاة هل الوقت يسعفنا أم لا، لكن على كل حال صلاة القصر تكون للمسافر الذي أراد أن يقطع مسافة القصر، يعني 82 كيلومتر تقريبا، و أراد أن يقيم أكثر من 20، أقل من 20 صلاة، فإنه إذا القصر من حيث من عين أو من أول ما يخرج من المنطقة متاعه والمدينة متاعه يبدأ في قصر الصلاة إلى أن يصل المكان اللي هو قاصده، المكان اللي هو قاصده اذا بتقعد فيه يعني 20 صلاه متكاملات 20 صلاه فما فوق، فانت هنا تصلي صلاه المقيم، تصلي صلاه المقيم. فاذا كان انت مقيم عارف روحك مقيم اكثر من اقل من 20 صلاه فانك تصلي صلاه المسافر القصر. العملية الجمع عند السادة المالكية عندنا الجمع يكون إذا أنت في الطريق شاد الرحال في الطريق، يعني بتمشي بتصلي بتركب بعد صلاة الظهر وبتمشي مع شروق الفلا المغرب وغروب الشمس وكذا إلى آخره وهكذا، فتجمع بينهما عندنا في المذهب كما ينص عليه علماؤنا إذا جد به السير، إذا جد به السير فإنك تجمع. أما إذا وصلت المكان اللي أنت فيه وقعد فيها أقل من 20 صلاة فلا تجمع، لا تجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. المسألة الأخرى إذا كنت أنت مسافر ومش عارف كم تقعد، عندك مصلحة مربوطة بمصلحة لا يمكن تنهيها في يوم وممكن تكملها في يومين وممكن تقعد 7 أيام مش معروف، زي ما قلت إنسان مرات مثال إنسان ماشي لتونس بيدير كشف بيروح في العادة يمشي اليوم بعد غضوة يكون مروح إن شاء الله، ندير كشف ونروح بس ما نيش معطل يعني، يعني أقل من 20 صلاة هذا الأصل فيه. وصول الغادي الدكتور ما جاش، الدكتور مسافر يخلي وجي غضوة يجي بعد غضوة في تحليل جبوه في كذا، فهو ما عاش عرف أمتى بيكمل، ممكن غضوة يكمل ويروح ممكن بعد غضوة ممكن حتى بعد أسبوع، فهذا يقصر والله أعلم إلى أن يرجع والله أعلم. هذا ما على عجالة هكذا فيما يتعلق بأحكام القصر لعلها تكون وافية، فإن كان وافية وإلا لعلنا نزيد نطيل الكلام عليها إن كان هناك حاجة في الحلقة المقبلة. مستمعين الكرام انتهى وقت البرنامج، وفي ختامه كما أقول دائما إن كان صوابا ما قلته فهو من الله وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم وأنهي هذه الحلقة بتقديم الشكر للفريق المصاحب لي في إخراج هذه الحلقة، فجزاهم الله عنا وعن المستمعين وعن العلم كل خير، وإلى لقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم. قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد. حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
3: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
2: نعم.
3: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
2: نعم.
3: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة يعني
5: المعتدة
4: منطلق.
5: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان، السؤال الاستدان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه الله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله لفجأة أو كذا والأخير، هذا ليس لا يتطلب إذن.
6: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول. يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولذلك فإن يحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته ولا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
7: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية. وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل أحيانا في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل المآل اللي هي عاقبة هذا الفعل والباعة اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء من منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي القائمين على جانب الأمني والأمور هذه ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان والمآلات طيبة ما عليه شيء لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس ولا يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
8: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات. هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
7: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لهم نزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راهو عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذاش. الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
8: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
7: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين والله غيرها لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها والله غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
8: نعم شيخنا.
4: رجع لي سؤال الأخ سعد، سألك شيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
7: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص، يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله، سل هذا فيما قتلني كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم الميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها
2: ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي. فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش
11: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك. وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها. وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش. نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
12: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
4: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
5: هذه إشكالية، هي في إشكاليتنا وشيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الإفتاءنا لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
4: يتحقق
5: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم قال عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يعني حق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
11: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا. الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل يعني. الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
15: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
16: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
17: الشيخ النفاتي موسى.
16: علم الشريعة
18: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد. لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
2: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأن هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
3: ضاع نعم،
2: لا لا في صورة
3: في الأولى لما صارش
2: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية،
3: كل حد عارف يعني
2: أيوة. يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
3: الفقير
2: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
3: ما يعرفش أصلا كم عنده،
2: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلم عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرة بالبطل، فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها.

0: النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة. وتتوضأ وتبطل الوضوء، وتبطل إذا كانت قليلة، وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راه لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا، راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى عليه بنات عمك، وماشي حتى عليه المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو راه في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
5: هو لا شك

0: ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. تقول لو أن الإنسان، نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين، نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص، يقتل به أو يوجب الإدارات الصح وللدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط، والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد لا ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توه. يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوشوا بعضهم، يكسر بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا على أمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو. لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحنا يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة، والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
1: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال: هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد، لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا. والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك، أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه، إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة، يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة، ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل، يعني في عمل آخر في جهة أخرى، في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا، ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش الدرس ودروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
2: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5، سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث، نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي 3 أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي 3؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه 3، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في 5 ولا يزاد على 5 قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم، يوضع على لفافتين. اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص، لبس القميص، واستحباب الائتزار، إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: 90.9 FM.
4: إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
5: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا الكشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يشتغل نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه يا مات ب 15 يا مات ب 20 يا مات وسطوا فيه لما يجي فتره يوم تقام حتى ب 30 يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومه سواء الغاز والا البنزينة والا الاشياء المدعومه هذه لا يجوز للمسلم ان يبيعها في الطرقات ولا ان يتخذ هذه هذا الامر مهنه. في فرق بينه وبين الاسمنت، الاسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت وحفاظ عليك وحفاظ علي مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
4: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني
5: إيه هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا. هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
6: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة صعب، تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة، وإذا كان ما تقدريش هكي بكل والمسألة خطيرة جدا بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
4: بارك الله فيك شيخنا.
7: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي ليس لها ولي.
8: لا الزواج لا من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف أن الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
10: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
11: الشيخ النفاتي موسى.
10: علم الشريعة
12: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا ما نيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، دعنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
1: من رياض الصالحين. باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
2: من رياض الصالحين من رياض الصالحين.
1: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين من رياض الصالحين.
1: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، وليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى

0: الأهداف الأربعة متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات وراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل. قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان فطعن، فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، ثم مر بنا يوما آخر وقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين.
3: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 45 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، نشرع في حلقة اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على شروط الإمام وأحكامه، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرطه إسلام وتحقق ذكورة وعقل وكونه غير مأموم ولا متعمد حدث، وقدرة على الأركان، وعلم بما تصح به، وقراءة غير شاذة. فضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن شروط الإمام وأحكامه، وأول هذه الشروط هو الإسلام. فالإسلام معلوم أنه شرط صحة للعبادات جميعا، فلا تصح من غير المسلم، وإن كانت تجب عليه. دعنا من الإمام نتكلم عن الصلاة والصوم وكذا. القول الراجح في المذهب والصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكنها لا تصح منهم إلا بالإسلام. فإذا تبين أن من أما في الصلاة غير مسلم، يعني شخص ائتم بشخص وبعد ذلك تبين له أن هذا شخص غير مسلم، فيجب عليه أن يعيد، سواء كان يعلم بكفره حال الاقتداء أو لم يعلم به إلا بعد أن اقتدى به، فينبغي عليه أن يعيد. هذا ما يتعلق بالإسلام. وتحقق الذكورة، ويعني هذا أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف، وغير ذي فسق ولحن واقتداء، في جمعة حر مقيم عددا. فالذكورة شرط من شروط صحة الإمامة. إذا كان المأموم رجلا أو في المأمومين رجل فهذا باتفاق، أما إذا كان المرأة تأم مثلها فهذا في مشهور المذهب عندنا لا يجزئ، وإن كان يعني هو قول أو قال به بعض الشافعي أو في مذهب الشافعي تجوز إمامة المرأة لمرأة مثلها، ولكن كما ذكرنا في المذهب عندنا شرط في الإمامة أن يكون الإمام ذكرا، فلا تجزئ إمامة المرأة ولا لمرأة مثلها، فمن باب أولى أنها لا تجوز لأن تأم الذكور. وتحقق ذكورة وعقل، يعني من شروط الإمامة العقل، يعني أن يكون مكلف، والتكليف يكون بالبلوغ وبالعقل. أما فيما يتعلق بالعقل فالمجنون هذا يعني لا تصح إمامته، بل هو لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه أصلا، لأن رفع القلم عن ثلاث منها المجنون حتى يفيق. وبالنسبة للبلوغ سيأتي أنه شرط عندنا في الفرض، شرط لصحة الإمامة في الفرض. أما في النفل وإن كان لا يجوز الإقدام عليها ابتداء لكنها تصح، إمامة الصبي في غير الفريضة يعني لا يجوز الإقدام عليها ابتداء يعني مع الكراهة وكذا، ولكنها تصح إن وقعت، هذا في غير الفريضة. أما في الفريضة لا تجوز عندنا في المذهب إمامة الصبي. وكونه غير مأموم، كونه غير مأموم، لا يكون الشخص في ذات الوقت إماما ومأموما. فالمسبوق مثلا، أنا لو أدركت مع الإمام ركعة بسجدتها، وأولى إن كان أدركت معه أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك قمت لآتي بما فاتني من الصلاة. مسبوق أنا، لا يصح أن أكون إماما في هذه، يعني أنا مأموم وأكمل باقي صلاتي. فإذا من شروط صحة الإمامة أن لا يكون مقتديا أو مأموما، الإمام ينبغي أن لا يكون مقتديا أو مأموما. قالوا اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كنت أنا مسبوق يا شيخ، كنت مسبوقا ولم أدرك مع الإمام ركعة بسجدته، قلنا إحنا فضل الجماعة وحكمها يدركان بإدراك ركعة بسجدته، فإذا أنا لم أدرك ركعة بسجدتها مع الإمام لم أدرك، يعني وكأني بالنوض نجيب صلاتي كاملة وأنا فذ نعتبر. فقالوا هذا لا بأس أن يكون إماما، لا بأس أن يكون إماما لغيره، ويعني يغير نيته بعد أن كان نوى أنه مأموم يكون إماما، لأنه لم يحصل له حكم الجماعة فهو يعتبر وكأنه فذ لا مأموم. نعم.
0: ثم قال ولا متعمد حدث.
1: نعم، من تعمد الحدث فهذا الصلاة تبطل عليه وعلى من يأتم به، من علم منهم بذلك، من علم أن إمامه أحدث أو تعمد الحدث هذا تبطل عليه، ما فيش استخلاف هنا يا شيخ، بخلاف غلبة الحدث. فعندنا يعني الضابط المعروف، كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في غلبة الحدث أو نسيانه. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي، قال هو الفرع هو اللي بيذكرونته، من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب تقديم مؤتم يتم بهم فإن أباه انفردوا أو قدموا. إذن قالوا بالنسبة لمتعمد الحدث هذا لا تصح إمامته ولا تبطل عليه وعلى من بخلفه، لكن من سبقه الحدث غلبه خرج منه ناقض من نواقض الوضوء وهو في أثناء الصلاة فهذا يخرج ويستخلف، مندوب أنه يستخلف إن لم يكن في جمعة، أما إن كان في جمعة لأن الجماعة فيها واجبة فواجب عليه أن يستخلف، لكن إن كان في صلاة من الصلوات الخمس أو في نافلة مما يكون فيها الجماعة فهذا يندب في حقه أن يستخلف غيره، فإن لم يستخلف كان المأمومون بالخيار بين أن يتموها أفذاذا وبين أن يقدموا من يتم بهم، فإن أباه انفردوا أو قدموا. نعم.
0: قال وقدرة على الأركان.
1: نعم، يشترط في الإمام أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان، فلا يصلي من فرضه الصلاة من جلوس لأنه لا يستطيع القيام بمن يستطيع القيام. قد يقول قائل كيف يعني العمل، أو كيف يقال في حديث أنس رضي الله عنه وكذلك حديث عائشة رضي الله عن الجميع، وهذان الحديثان أخرجهما مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم، يعني أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب فرسا فجحش، وفي حديث عائشة أنه صلى شاكيا فصلى جالسا وصلى الناس وراءه جلوسا، صلوا جلوس. وكذلك يعني قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، إلى أن قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون. فهذان إذن الحديثان يقتضيان أن الإمام يعني يجوز أن يصلي جالسا ويصلي وراءه الناس جلوس أيضا وهم قادرون على القيام. وعندنا حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه أن يعني أبا بكر صلى بالناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد من نفسه نشاطا فخرج، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يتأخر أبو بكر أن يمكث مكانه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وكان أبو بكر يصلي قائما، وصلى فكان يعني أبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، فهذا يدل على نسخ أن يصلي المأموم جالسا إذا كان إمامه عاجز عن القيام. وفيما يتعلق بإمامة العاجز يعني الذي يصلي من جلوس للذي يصلي من قيام، أيضا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البيهقي والدار قطني لا يؤمن أحد بعدي جالسا. وهذا عليه عمل الصحابة والخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة ومن التابعين، لم يؤم واحد منهم وهو جالس. فلهذا إذن من عجز عن القيام أو عجز عن الإتيان بالأركان لا يصلي إلا بمثله. شخص يصلي من جلوس يؤم بمن فرضه أن يصلي من جلوس ما لا يستطيع القيام لا بأس. فإذن العاجز عن الإتيان بالأركان لا يؤم إلا من كان مثله. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط السابع من شروط الإمام فقال: وعلم بما تصح به.
1: نعم، آت بالأركان وحكما يعرف، إذا قادرا على الإتيان بالأركان مش عاجز على بعضها، وحكما يعرف يعني أحكام الطهارة لأن حتى يصلي بهم، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة، فلابد أن يكون على دراية بشروط صحة الصلاة وبأركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. فإن جهل مثل هذا سيؤدي إلى بطلان الصلاة. فيشترط في الإمام إذن أن يكون عالما بما لا تصح الصلاة إلا به. قالوا وإن كان لا يميز بين الفرض والسنة، يعرفها أفعال الصلاة لكن ما يميزش فرضها من سنتها، إن اعتقد الفرض سنة فقالوا هذا ما يجزيش، تجزيش إمامته. لكن من لا يميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فشخص يعرف صفة الصلاة ولكن لا يميز بين فرائضها وبين فرائضها وسننها، فنقول له الإمامة تجزي، تجوز إمامته وإن كان غيره أولى طبعا، لكن من اعتقد الفرض سنة فهذا لا تجزي إمامته.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال: وقراءة غير شاذة وصحت بها إن وافقت رسم المصحف.
1: نعم، عندنا القراءات شيخ، عندنا القراءات العشرة طبعا، السبعة هي تواتر السبع عليه أجمع يقول الشنقيطي في مراقي السعود، والثلاثة أيضا هي اختلفوا فيها، لكن الثلاثة على الراجح أنها متواترة هي أيضا مثل الثلاثة، ورجح النظر تواترا لها لا داما قد غبر. فإذا القراءات العشر هذه متواترة، إذا قرأ بها الإمام بأي قراءة من هذه القراءات العشر فالصلاة صحيحة وتجوز الإمام بها. أما من قرأ بقراءة شاذة غير هذه العشر فلا تجوز الإمام بها، لا يجوز الائتمام به والصلاة بها. قالوا اللهم إلا إن كانت هذه القراءة الشاذة في الجزء الذي قرأه وأما به في الصلاة موافق للرسم العثماني، فقالوا ما تكون الصلاة صحيحة لا بأس.
0: شيخنا لو كانت غير موافقة للرسم العثماني تكون الصلاة باطلة.
1: باطلة نعم، لا تجوز. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى:
1: صح،
0: وصحت بها إن وافقت رسم،
1: يعني بالشاذة. نعم. القراءة الشاذة إذن الأصل لا تصح الإمامة بها والصلاة بها إلا إن وافقت الرسم العثماني فتصح. نعم.
0: إذن قال رحمه الله: وصحت بها إن وافقت رسم المصحف وبلحن ولو بالفاتحة.
1: نعم، هو اللحن يا شيخ تعرفه هو الخطأ والميل عن الصواب. فاللحن أو الخطأ هذا إن لم يكن متعمدا فلا تبطل به الصلاة. يتكلم عن الأمور الجائزة، هو قال وصحت بالقراءة الشاذة إن وافقت رسم المصحف العثماني.
0: نعم.
1: وكذلك صحت باللحن إذا لم يكن متعمدا، من تعمد اللحن فهذا تبطل، لكن إذا لم يتعمده فالصلاة صحيحة، وخصوصا إذا لم يغير المعنى. أما إن غير المعنى فذهب بعضهم إلى البطلان بالنسبة لي. يعني اللحن يا شيخ أو الخطأ، عندنا خطأ جلي وخطأ خفي. الخطأ الخفي الأمر فيه خفيف، يعني الإدغام والغنة وغيرها هذه والمدود وكذا، لكن الخطأ الجلي اللي هو تغيير حركة بحركة أو حرف بحرف وكذا، فهذا إن غير المعنى يعني لا شك أنه خطير، وخصوصا في الفاتحة.
0: إذن قال: وبلحن ولو بالفاتحة وأثم إن وجد غيره.
1: نعم، يعني المأموم الذي يجد غير هذا الإمام ممن يحسن القراءة يعني يأثم إذا كان هو قادر على الائتمام بغيره وأتم بهذا الشخص الذي يلحن ويخطئ. نعم. وأثم المقتدي، هذا المقصود، وأثم المقتدي إن وجد غير هذا الإمام ليأتم به، نعم، ممن يحسن القراءة ولا يلحن ويخطئ. نعم.
0: ثم قال: وبغير مميز بين كضاد وضاء لا إن تعمد.
1: نعم يا شيخ، يعني شوف، عندنا الذي لا يميز بين الضاد والضاء، خصوصا عامة الناس هذا عندهم بكثرة، ولا الضالين مثلا ينطقها ضاء ولا كذا، عدم التمييز بين الضاد والضاء يعني لا يبطل الإمام أو الائتمام به. وكذلك من كان يعني نقول احنا أقرج مثلا عنده، أو اللي يبدأ أعجمي وما ينطقش في اللغة العربية، مرات يبدل حرف مكان حرف، فهمت؟ فهذا يعني لا يبطل الائتمام به، يجوز الائتمام به الشخص هذا الذي لا يميز بين الضاد والضاء، أو يغير حرف بحرف، مثل يغير الحاء بالهاء مثلا، أو الراء لام مثلا اللي هو نقول إحنا لاقرج وكذا، أو الضاد دالا، وخصوصا هذا زي ما قلنا كان هو يعني خلقة فيه شيء علة في اللسان، أو كان الأعجمي ولم يستطع النطق باللغة العربية بفصاحة. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وبلوغ في فرض.
1: هذا عطف على الشروط يا شيخ.
0: نعم.
1: إذن يعتبر هذا الشرط التاسع من الشروط. إذن في الفرض يشترط بالنسبة للعقل في النفل وفي الفرض، وبالنسبة للبلوغ يشترط في الفرض لا في النفل. وقلنا وإن كان النفل أروا فيه كراهة الإقدام عليها، أن يكون الإمام صبي غير بالغ في المذهب عندنا مكروه، فالأولى أن يكون بالغا، ولكن إن أما صح الائتمام به، نعم، في غير الفريضة.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وبجمعة إقامة.
1: نعم، من شروط الإمام في صلاة الجمعة أن يكون مقيما، قالوا بنحو فرسخ، يعني يا إما في المنطقة نفسها أو خارج عنها بنحو الفرسخ، يعني 6 أو 7 كيلومترات لو هو خارج المنطقة هذا، لكن ما يكونش مسافر. ولهذا يقول ابن عاشر رحمة الله عليه بعد أن ذكر شروط الإمام قال: في جمعة حر مقيم عدد. فالإمام في صلاة الجمعة في المذهب عندنا يشترط فيه أن يكون مقيما بالبلد هذا التي تقام فيه الجمعة، مش جاي مسافر، إلا إذا نوى إقامة 4 أيام، لو هو مسافر ولكنه نوى الإقامة في هذه البلدة 4 أيام فله أن يؤم الجمعة فيها، لأن خلاص انقطع حكم السفر. وكذلك فيما يتعلق بالإقامة قالوا ينبغي، لأن حر مقيم بك فرسخ ذكر في الجمعة حتى هي أصلا لا تجب عليه، من كان بعيدا بأكثر من فرسخ على المنطقة اللي هي فيها المسجد الذي يقام فيه الجمعة، الجمعة مش واجب عليه، فما يكونش هو مش واجب عليه الجمعة ويؤم بغيره، يعني وكأنه هذا من باب إمامة المتنفل للمفترض يا شيخ. فلهذا قالوا اشترط علماؤنا أن يكون الإمام في صلاة الجمعة مقيم بالبلدة نفسها، لا يكون مسافرا إلا إذا نوى إقامة 4 أيام. وكذلك فيما يتعلق من كان خارجا عن المصر أو المنطقة أو البلدة التي فيها المسجد الذي يقام فيه الجمعة بأكثر من فرسخ، أيضا قالوا ما يجزيش أن يكون إمام في صلاة الجمعة، لأن الجمعة مش واجب عليه هو أصلا.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تكره إمامته، فقال: وكره فاسق بجارحة وذو سلس وقرح لصحيح في فرض أو سنة.
1: نعم، بالنسبة لإمامة الفاسق، الفسق عندنا يا شيخ نوعان: فاسق بجارحة وفاسق في الاعتقاد. فأما الفاسق بالجارحة يعني هذا الذي يرتكب في كبيرة من الكبائر أو مصر على الصغائر، فهذا فاسق، يعني مثل شرب الخمر، مثل الزنا، مثل الربا، مثل عقوق الوالدين، هذه كلها يصير بها الإنسان فاسقا، فيكره في الإمام أن يكون فاسقا بجارح، يصح الائتمام به ولكن مع الكراهة. وبالنسبة للفسق الاعتقاد، إن كان بدعته في الاعتقاد غير مكفر فسقوه بهذه البدعة، مثل الحروري والقدري قالوا هذا يعني تعاد الصلاة في الوقت الضروري، ولو في الوقت الضروري خلفه، إن خرج وقتها يعني لا تعاد. وبالنسبة من كفر ببدعته فهذا تعاد الصلاة مطلقا في الوقت وخارج الوقت. إذن عندنا فاسق في الاعتقاد فهذا يعني تعاد الصلاة خلفه في الوقت إذا لم يكفر بها، وإذا كفر ببدعته في الاعتقاد فهذا تعاد لا يؤتم به، ومن صلى خلفه وكأنه صلى خلف كافر فيعيد في الوقت وبعد خارج الوقت. أما من كان فسقه بالجوارح يعني ارتكب كبيرة من الكبائر أو من المحرمات فهذا يعني يكره الاقتداء به ولا تبطل الصلاة خلفه.
0: قال: وذو سلس وقرح لصحيح في فرض أو سنة.
1: نعم، بالنسبة لصاحب السلس، السلس اللي هو لا يتحكم في البول أو الريح أو الغائط لمرض أو كبر سن أو كذا، فهذا طبعا لا يعد ناقض من نواقض الوضوء هو في حقه، طالما يأتيه أغلب النص أكثر من نصف الوقت ملازمة لا يعتبر ناقض، بيصلي به وهو ينزل، ولا مثلا المداير عملية ومدايرين لشكارة البول يعني أجلكم الله وكذا، فهذا صلاة صحيحة وبيتوضى ويصلي على الهيئة اللي هو فيها، لكن ما يكونش إمام لغيره من الأصحاء، اللهم إلا إن أما مثله يعني صاحب سلس، أما صاحب سلس واللي هو به قروح يعني تسيل في دم أو عنده حساسية وكذا، فهذا نقوله يعني إمامته نفس الشيء مكروهة لغيره، هو صحيحة صلاته لنفسه وإمامته لغيره مكروهة للأصحاء، لكن إن أما بمن هو مثل حاله فلا كراهة في ذلك. ولهذا قال المصنف: وذو سلس وقروح أو قرح لصحيح في فرض أو سنة. لصحيح يعني لغير الصحيح اللي هو مثل حاله ما فيش، بس مثل ما قلنا العاجز عن القيام يصلي يأم بمثله من العاجزين، كذلك يعني صاحب السلس والقروح وكذا يأم من كان في مثل حاله ويكره، هذا تصح صلاته بغيره لكنها مع الكره للصحيح.
0: نعم،
1: سواء كان هذا في الفرض أو في السنة. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى لمكروهات صلاة الجماعة، حيث قال: وأمام الإمام بلا ضرورة.
1: من بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المكروهات أيضا

0: ماضي واحنا نجو نصلوا بينه، ولو نافلة، ولو نافلة ما تصليهاش بين العرس، مكروها. لكن في حالة ضيق المسجد وحالة الازدحام لا بأس أن يصلى بين الأساطين اللي هم العرس، ولا بأس أن يصلى أمام الإمام إن لم يجد مكانا يصلي فيه خلف الإمام. نعم.
1: ثم قال: وصلاة رجل بين نساء وعكسه.
0: نعم، هذا من المكروه أن يصلي الرجل بين النساء وعكسه، وإلا فالسنة يعني الرجال في الأول الصبيان بعدهم، هذا هو الفقه، والنساء في الخلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخروهن حيث أخرهن الله، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا يعني قد يحصل خصوصا في الحرم وكذا، يعني يحتاج إليه الإنسان، يتوقع قدر الإمكان لا يصلي بين النساء وكذا، لأن هذا أمر مكروه. فإن حصل الازدحام أو كذا يعني الإنسان يتقي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا فهو مكروه الصلاة المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء. نعم.
1: ثم قال: وتنفله بالمحراب.
0: نعم، هذا يتكلم عن الإمام، يكره أن يتنفل في المحراب. قالوا: لأن هذا المكان استحقه عند الإمامة، فلا يعني يستحقه في غيرها، وكذلك لئلا يشوش على بعض من يدخل كذا، يظن أن يقتدي به وهو يصلي في نافلة فيأتي يقتدي به، فلهذا مكروه عندنا أن يتنفل الإمام في المحراب، المكان الذي يؤم فيه الجماعة، يؤم فيه الناس. نعم.
1: ثم قال: وصلاة جماعة قبل الراتب أو بعده وإن أذن.
0: نعم، عندنا من المكروهات ذكر ابن عاشر بقوله: جماعة بعد صلاة ذي التزام، مكروه، هذا كرهه جمهور أهل العلم، ولكن يعني ذكر علماؤنا هناك من علقها بالإذن، قالوا لأنه يخشى هذا من باب الطعن في الإمام، لما هو يصلي الإمام بالناس جماعة وتأتي أنت وتدير جماعة أخرى بعدها، فيه طعن في الإمام، فلو استأذنت أو كان الأمر هذا ما فيش طعن في الإمام فلا بأس. وهناك من سد الذريعة بالإجمال، وهذا ما ذكره المصنف، قال: ولو أذن الإمام سدا لهذه الذريعة، وحتى لا يتقاعس الناس عن صلاة الجماعة، يلا كل واحد يدير معه اثنين ولا ثلاثة، وأمتى ما يجي يصلي. لكن أما المساجد التي هي في السبيل وفي الطريق وما فيهاش لا طعن في الإمام ولا غيره، هذه لا بأس أن يصلى فيها جماعة حتى بعد أن جمع فيها الإمام الراتب. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وخرجوا ليجمعوا خارجه إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون أفذاذا إن دخلوها.
0: نعم، إذن الصلاة الجماعة يا شيخ قبل الإمام الراتب وبعده، هذا ما في إمام راتب يكره صلاة أن احنا نجمع من غيره، هو نديروا جماعة قبله ولا نديروا جماعة بعده، مكروه. وفي أثناء هو يصلي هذا محرم، في أثناء يصلي محرم، بينما الواجب علينا، قالوا إذن إن أردنا أن نجمع وهو قد صلى حتى لا نقع في هذا المكروه، نخرج خارج المسجد ونصلي جماعة، قالوا اللهم إلا في المساجد الثلاث، فيصلوا فيها أفذاذا، لأن هذه صلاة الفذ فيها أفضل من صلاة الجماعة في غيرها، قالوا إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون أفذاذا إن دخلوها، لأن المساجد الثلاثة عندنا المسجد الأقصى 500 صلاة فيما سواه كما ثبت في الحديث، والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما عداه، والمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما عداه، وهذا فضل عظيم، وينبغي لكل من ذهب لحج أو عمرة ويسر الله له بلوغ ذلك المقام وذلك الحرمين الشريفين أن يجتهد كل الاجتهاد في أن تكون جميع صلواته في المسجد، نتكلم على الفريضة، وأما النافلة فالأمر فيها واسع، بل لعل أفضل حتى في مسجد النبي ولا في الحرم، فإن صلاتها في البيت أفضل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، نتكلم عن الصلاة المكتوبة. نعم. نعم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط الاقتداء بالإمام فقال: وشرط الاقتداء نيته أولا.
0: نعم، يعني ما يجيش يا شيخ أني أنا نصلي بديت الصلاة على أساس أني أنا بنصلي لوحدي، بعد ذلك تبين لي جماعة يصلوا ولا شخص يصلي، قلت يلا خلنا تنبيه ما ما يجيش. لابد أن أنوي نية

0: الاقتداء من البداية، ما يجيش ننويها بعد تكبيرة الإحرام. طالما دخلت في الصلاة أنويها فذا، لا يجوز لي بعد ذلك أن أنتقل من الفذ إلى الجماعة، أو بالعكس. يعني لو أنا نويت الاقتداء وإني مأموم، لا أستطيع أن أنفك عنه، أكون من مساجينه، فلا أستطيع أن أصلي الصلاة وحدي. يتنبه لهذا. إذن شرط الاقتداء نيته أولا، هذا المقصود. نعم.
1: ثم قال: ولزم فلا يتنقل منفرد لجماعة كعكسه.
0: هذا ما أشرنا إليه يا شيخ، يعني اللي دخل كبر تكبيرة الإحرام أنه بيصلي فذ، ما عادش يقدر وهو في أثناء الصلاة يعلق مع شخص ثاني وإنه هو ينوي الاقتداء. لا، لابد تنوي الاقتداء من الأول. به، ولو أنا نويت الاقتداء ودخلت مع إمام، نقدر نسيبه ونكمل لوحدي؟ قالوا لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ما تقولش أنا لا، أنا خلاص بنسيبه وبنصلي لوحدي، بنكملها صلاتي بروحي. لا، إذا دخلت لوحدك فكملها لوحدك، وإذا دخلت مع الإمام يلزمك أنك تكملها مع الإمام. هذا ما معناه المصنف بقوله ولزم، يعني الاقتداء لو وجد، فلا يتنقل منفرد لجماعة كعكسه.
1: ثم قال: بخلاف الإمام ولو بجنازة.
0: يتكلم عن الاقتداء، ما هو يقول ابن عاشر إن رحمة الله عليه: نيته اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي، وهذا اللي ذكرها تو المصنف. نعم. فإذن المأموم ينوي الاقتداء، أما الإمام فلا ينوي الإمامة إلا في أربع مواضع. قالوا الموضع الأول اللي هو الجمعة، لأن الجمعة واجبة فيها الجماعة، فلابد أن ينوي الإمامة. والموضع الثاني اللي هو الجمع في المطر، ينوي الإمام. قال ولو كان لوحده، لأن الإمام سبق أن ذكرنا أن له حكم الجماعة، الإمام عندنا له حكم الجماعة، فلهذا ينوي الإمامة في صلاة في الجمع بين الصلاتين للمطر. وكذلك صلاة الخوف، إن صليت يعني صلى الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تحرس، وعلى صفة صلاة الخوف لأن لها صفات من هذه، صليت على هذه الطريقة، قالوا في هذه الحالة ينبغي على الإمام أنه ينوي الإمامة، لأن شرط، يعني لأن يعني لابد فيها في صحتها من الإمامة، فلابد أن ينوي الإمامة. وكذلك قالوا في المستخلف يا شيخ، عندما الإمام حصل له عذر أو تذكر أنه غير متوضئ، فهذا وخرج مبادرة، بادر مباشرة وخرج من الصلاة واستخلف غيره، المستخلف هذا كان مأموم، دخل بنية أنه مأموم، فقالوا هذا يلزمه أن يغير نيته وينوي الإمامة. إذن الإمام لا يلزمه أن ينوي الإمامة إلا في أربعة مواضع: في الجمعة، وفي الجمع بين الصلاتين للمطر، وفي صلاة الخوف، وفي المستخلف. هؤلاء ينبغي عليهم أن ينوي الإمامة، أما غير ذلك فإن الإمام لا يلزمه أن ينوي الإمامة، والمأموم دائما يلزمه الاقتداء. المأموم إذا نيته اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف.
1: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله: بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا لمطر وخوفا ومستخلفا. ثم ذكر الشرط الثاني بقوله: ومساواة في ذات الصلاة وصفتها وزمنها إلا نفلا خلف فرض.
0: نعم، من شروط صحة الاقتداء يا شيخ عندنا المساواة في ذات الصلاة، ونتكلم على الفرض الفرائض هنا، أما النفل خلف الفرض فسيأتي استثناءه للمصنف. بالنسبة للفرائض، لابد أن يعني عندما أنا أتم بك يا شيخ، لابد الصلاة تكون ذات الصلاة، يعني ظهر أو عصر أو مغرب أو كذا، ما يكونش ظهر خلف عصر أو عشاء خلف ظهر، أو لابد من اتحاد. ودليلنا في ذلك: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال: وأي اختلاف أعظم من اختلاف النية بين الإمام والمأموم. به، هذا شيء يا شيخ. إذن في ذات الصلاة وصفتها، صفة الصلاة إما أن تكون أداء وإما أن تكون قضاء، فلابد من اتحاد الصفة في الصلاة التي أتم فيها أنا بك يا شيخ عبد الرحمن، أنت إمام وأنا مأموم، لابد أن صفة الصلاة تكون أداء أو قضاء، ما فيش بأس، الجماعة تسن في الصلاة ولو في القضاء، لكن لابد أن تكون ذات الصلاة يا شيخ، وتكون الصفة نفس الشيء، يا الاثنين نكونوا أداء يا الاثنين نكونوا قضاء. والأمر الثالث اللي هو زمنها، يعني ما يجيش يا شيخ أن أتم بك علينا قضاء، عليك أنت قضاء وعلي أنا قضاء. طيب أنت عليك قضاء ظهر يوم الأربعاء، وأن علي قضاء ظهر يوم الخميس، توا ذات الصلاة الزوز ظهر يا شيخ، باهي كويس، إذن ذات الصلاة وصفتها الاثنين عندنا قضاء، لكن الزمن يختلف، واحدة ظهر الأربعاء واحدة ظهر الخميس، فإذن لابد حتى يصح الاقتداء، ونتكلم احنا على شروط صحة الاقتداء، لابد من المساواة بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة، في عين الصلاة، وفي صفاتها من أداء وقضاء، وفي زمنها، لأي يوم هذه الصلاة. نعم.
1: ثم قال: فلا يصح صبح بعد شمس بمن أدرك ركعة قبلها.
0: نعم، شوف يا شيخ، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وطلعت عليه الشمس وهو في الركعة الثانية، وشخص ما صلاش الصبح، قالوا لا يأتم به، لماذا لا يأتم به؟ قالوا لأن هذا صلاته أداء كلها، لأن صلاته أداء وهذاك صلاته قضاء، فينبغي أن تتحد إذن المساواة بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة وصفاتها وزمنها. وهنا طبعا هذا على القول المشهور يا شيخ، وأن الصلاة كلها يعني ستكون أداء، اللي هي قال الشنقيطي في مراقي السعود: فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرن، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، اللي ذكرناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وكذلك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا دليل على أن صلاته كلها أداء، وكونه أي الأداء، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. على هذا القول يمشي الائتمام هنا يا شيخ، يمشي الائتمام، لكن على القول المشهور والمعتمد في المذهب وأن كلها أداء، وهذا الراجح، هو لا يجوز الائتمام عندنا. لماذا؟ لعدم المساواة بين الإمام والمأموم في صفة الصلاة، واحد صلاته أداء والآخر صلاته قضاء. واضح يا شيخ؟
1: واضح. ثم ذكر الشرط الثالث فقال: ومتابعة في إحرام وسلام، فالمساواة مبطلة وحرم سبقه في غيرهما، وكره مساواته وأمر بعوده له إن علم، وكره مساواته وأمر بعوده له إن علم إدراكه. تفضل شيخ.
0: نعم، شوف يا شيخ هنا، إذن عندنا الشرط الثالث من شروط الاقتداء هو المتابعة في الإحرام والسلام. المأموم لابد أن يتابع الإمام في الإحرام اللي هو تكبيرة الإحرام الله أكبر، وفي السلام ما يسلمش قبله، فلو ساواه كبر معه، هو الإمام كيف بيقول الله أكبر، المأموم قال معاه الله أكبر، قالوا تبطل صلاته. ولو سبقه من باب أولى، سواء في التكبير ولا في الإحرام، ولهذا قال ابن عاشر عند ذكره لفروض الصلاة وكذا قال: تابع مأموم بإحرام سلام، لو سبقه أو ساواه فإن صلاته تبطل. وفي غير تكبيرة الإحرام والسلام، إن يعني سبقه قالوا هذا حرام، وإن ساواه فهذا مكروه. طيب إن سبقه قالوا المطلوب منه أن يرجع، مثلا أنا أحيانا يصير حتى سهوا هذا الأمر، سهوت فسجدت قبل أن يسجد الإمام، أن يسجد الإمام، ولا حتى بالنسبة للسهو، بالنسبة حتى لما ذكرناه في يعني طالما ذكرنا السهو يا شيخ، بالنسبة لسبق المأموم للإمام في السلام إذا كان سهوا لا تبطل، وتولي وتسلم معاه ما فيش بأس، لكن الذي يبطل هو التعمد، يعني التعمد. وبالنسبة لتكبيرة الإحرام يعيد التكبير، يعيد التكبير من جديد، يعيد التكبير من جديد. من سهى وكبر قبل إمامه وبعدها سمع الإمام كيف كبر يحسبه هو كبر، نقول له عاود التكبير من جديد. وبالنسبة في غير تكبيرة الإحرام والسلام، قلنا المساواة مكروهة مش محرمة، والسبق كانك أنت سبقت سجدت قبل ركعت قبله، قالوا هذا مكروه، عفوا محرم، هذا محرم. إذن المساواة مكروهة، نعود، المساواة مكروهة يا شيخ، والسبق محرم. وإذا أنا سبقته أنا مطالب ومأمور بالعود، نرجع مثلا سجدت قبله وهو قاعد بين السجدتين، أرجع للموضع الذي هو فيه. وقيل أنك الأمر بالعود هذا وجوبا وقيل استحبابا أو استنانا، يعني أنك ترجع. فإذا لم ترجع واستمرت في صلاتك ما تبطلش الصلاة، لكن الأولى في حقك كانك أنت سبقته أنك أنت ماذا؟ أنك أنت ترجع للموضع الذي فيه الإمام وتسجد أو تركع أو غير ذلك بعده. إذن يا شيخ عندنا تكبيرة الإحرام والسلام، هذه تؤدي المساواة والسبق يؤديان إلى بطلان الصلاة. وعندنا باقي الأركان قالوا هذه المساواة مكروهة والسبق محرم، ويؤمر من سبق إمامه في أحد الأركان غير التكبير والسلام بأن يرجع أو أن يعود إلى خلف الإمام ويأتم به وجوبا وقيل استنانا. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يفعله المسبوق إذا وجد الإمام في ركوع أو سجود أو جلوس، فقال: وكبر المسبوق بعد الإحرام لركوع أو سجود لا لجلوس ولا يؤخر.
0: أي نعم، هذه المسألة يعني مهمة ويغفل عنها البعض ويقعد واقف يا شيخ ويستنى في الإمام لن يرفع للركعة التي تليها. ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال: وأحرم المسبوق فورا طول، وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة، وتابع إن سلم الإمام قام قضي، إلى نهاية ما قال. لكن الذي يهم نحن يا شيخ لما نجي أنا مسبوق نكبر مباشرة وندخل مع إمامي، سواء لقيته ساجد ولا راكع ولا جالس للتشهد، نكبر وندخل معه في الصلاة. وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل. طيب أنا كبرت تكبيرة الإحرام من قيام، قال أنت مطالب بتكبيرة أخرى إذا وجدته ساجدا أو راكعا، بدير تكبيرة أخرى، تكبيرة الانتقال، وهذه لو ما درتهاش يرفعها عليك الإمام، لكن الأولى أنك أنت تديرها. لكن لو لقيته قائم أو لقيته جالس للتشهد أو بين السجدتين ما تكبرش تكبيرة أخرى، كبر تكبيرة الإحرام من قيام واجلس معه مباشرة أو تقف معه مباشرة، ولا يلزمك ماذا؟ ولا يلزمك تكبيرة أخرى. إذن يلزمك تكبيرة أخرى بعد تكبيرة الإحرام إذا ألفيته أو وجدته راكعا أو ساجدا. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: وقام للقضاء بتكبير إن جلس في، ثم قال رحمه الله تعالى: وقام للقضاء بتكبير إن جلس في ثانيته، وإلا فلا إلا مدرك دون ركعة.
0: نعم يا شيخ، من أدرك الإمام وتحصل معه على شفع، فإنه لما يسلم الإمام يقوم مكبرا إن حصل معه شفع أو أقل من شفع. ولهذا قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه: كبر إن سلم الإمام قام قاضي، أقواله في الفعال بانية، كبر. يعني لما بترقى أنت بتجيب شلي فاتك من صلاتك بتقوم بتكبير إن أدركت مع الإمام ركعتين، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: وقام للقضاء بتكبير إن جلس في ثانيته هو، أي ثانية المأموم المسبوق به. وإلا فلا، إلا يعني لو أدركتها أنا أدركت واحدة أو أدركت ثلاثة، عندما أقوم لا أقوم مكبرا، هو يسلم وأنا نوقف من غير تكبير. إذن كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل. إذن لما اني نوض ونجيب اللي فاتني من صلاتي كان يعني حصلت ركعتين او ما حصلتش ولا ركعة النوض مكبر، وكان يعني حصلت معاه ثلاثة او واحدة اقوم من غير تكبير. والسر في هذا يا شيخ لاني لو حصلت اثنين يعني ان التشهد هذا كان في موضعه، فاقوم وكأني قائم من التشهد الوسطي. ولو ما حصلتش ولا ركعة قالوا بتنوض تكبر وكأنك بتفتتح صلاتك، ولو حصلت أنت واحدة أو ثلاثة التشهد هذا لا يشرع في حقك، أنت فقط تنتظر الإمام حتى يسلم لتقوم وتأتي بما عليك. فأنت يعني مش التشهد هذا يعني محسوب في صلاتك، وإنما أنت تنتظر الإمام، فلهذا لا تكبر لأنك أنت سبق أن كبرت من السجود للجلوس، فلا تكبر ثانية. نعم.
1: قال وإلا فلا إلا مدرك دون ركعة.
0: نعم أشرنا إليه.
1: نعم. ثم قال وقضى القول وقضى القول وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة، فمدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء.
0: نعم هذا المشهور في المذهب عندنا يا شيخ، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ولكن يعني يصر البعض أن على موضوع البناء. شوف المذهب عندنا يا شيخ كما أشار إليه ابن عاشر وكما ذكره المصنف هنا، البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله في الفعال بانية. وبالنسبة لكونك تأتي بها كما فاتتك من جهر أو سر سورة وفاتحة وغيرها، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم. وليراجع في ذلك ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وكذلك ما ذكره الموفق بن قدامة في المغني. نسب القول بأنك في يعني المسبوق يأتي بصلاته كما فاتته فيما يتعلق بالأقوال وأنك تقرأها زي ما فاتتك لجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والقول الآخر اللي هو لا أنك تجيبها بتديرها آخر صلاتك وكذا، هذا هي المسألة مسألة تانية شيخ. تو عندنا مسألة الذي أدركه المسبوق هل يعد مع الإمام آخر صلاته ولا أول صلاته، هذه بروح وفي اللي عدها مسألة لفظية لا يترتب عليها ثمرة في الفروع. والتي يهمنا ما الذي قال الجمهور من السلف والأئمة، ما الذي قالوه، هل آتي بها كما فاتتني أم آتي بها يعني وكأنها آخر صلاة نجيبها فاتحة بس. مثلا أنا أدركت الأخريين أو الأخيرتين في صلاة العشاء مع الإمام وقمت بعد أن سلم الإمام، قمت لآتي بركعتين، هل آتي بهما فاتحة وسورة ولا نجيبهم بس يعني فاتحة فقط؟ الذي ذهب إليه إسحاق وداود وبعض أهل العلم تجيبهم فاتحة بس، والذي ذهب عليه الجمهور كما ذكر ابن عبد البر والموفق ابن قدامة في المغني قالوا أنك نسبوه للجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنك تأتي بها كما فاتتك، وهذا مذهب مالك في ذلك. وعندنا يا شيخ البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال، يعني في الأقوال تجيبها زي ما فاتتك، والمقصود بالأقوال عندنا يعني القراءة بس، والأفعال ما عدا القراءة حتى القنوت وغيرها والتسميع وكذا يعدوا فيه من الأفعال. فإذا تقضي في الأقوال تجيبها زي ما فاتتك من صفتها سورة وفاتحة ولا جهر ولا سر ولا غيرها، وتبني في الأفعال اللي هي أفعال الصلاة من التشهد وغيرها، بل حتى القنوت، حتى القنوت في الصلاة. مثلا في صلاة الصبح أنا فاتتني الركعة الأولى وأدركت مع الإمام الركعة الثانية وقنت إمامي، وبعد ذلك أتيت أنا سلم إمامي فقمت لآتي بركعة أولى، وهنا لابد بجيبها فاتحة وسورة وجهر عند الجميع، اللهم إلا كان الحكاية تشوش وفيه مصلين تراعي هذا الأمر وما تجهرش يعني تجيب أدنى الجهر وخلاص. شوف يا شيخ هنا قالوا ينبغي أن آتي بماذا؟ أن آتي بالقنوت في الركعة الثانية، لأن علماءنا يعدون الأقوال في هذه المسألة خاصة بالقراءة بس، في صفة القراءة وجهر وسر وسورة وغيرها، أما ما يتعلق بالقنوت وبالتسميع وغيرها وبالتشهد وكذا قالوا هذا كله يعد من الأفعال، فغير القراءة يعد كله من الأفعال، يعني نبني فيه بناء باهي كويس يا شيخ. لما ندرك مع إمامي مثلا صلاة المغرب على سبيل المثال الركعة الأخيرة، هنا فيما يتعلق بالأقوال أعدها الذي أدركت آخر صلاتي وآتي بها كما فاتتني في القراءة، يعني أقف وآتي بركعة فاتحة وسورة وجهر، كان ما فيش تشويش على المصلين اللي بجانبي، كما هذا بحسب، ونجيب أدنى الجهر أو أعلى السر. طيب ونجلس تو بنبني، لأني عندي ركعة أنا بس قبل بنبني عليها في الأفعال، بنجيب ركعة إذن فاتحة وسورة زي ما فاتتني وندير تشهد مش يبدو عندي ركعتين، وأقف للركعة الثالثة ونجيبها فاتحة وسورة مثل ما فاتتني وندير التشهد الأخير. إذن إن سلم الإمام قام قاضية أقواله وفي الفعال بانية. وما يتعلق بأحكام المسبوق لعل يعني تحتاج إلى شيء من التفصيل إن كان الوقت قد قارب من الانتهاء، لعلنا نرجئها في حلقة أخرى إن شاء الله نتناولها بشيء من التفصيل.
1: نعم إن شاء الله. نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM.
3: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خدها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
4: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش
5: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ.
6: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
7: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدها الإفتاء لا تجوز. يعني يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول $1,000 مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
6: يتحقق
7: التقابض التقابط في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده حمد الشاكرين، ونسأله التوفيق والسداد في أمرنا كله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه مكالماتكم للرد عن أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف 092-092-16-02 092-092-17-02. هل لدينا اتصال؟ السلام عليكم أخ أبو محمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخنا سلام عليكم
1: مبارك شيخنا. عليكم مبارك أخي الكريم.
2: الله بنسلك يا شيخ. أنا رجل كبير في السن شوية، في 76 سنة.
1: ما شاء الله.
2: وفي جنب المسجد يبعد عني 50 متر يعني أقل.
1: نعم.
2: وطبعا أنا مش ماضي في جنب المسجد أصلي في الخمسة وقت، لأني أنا أطلع في مكان تاني أصلي في مكان آخر، لكن في جنب لما أكون أنا موجود أصلي ديما في المسجد. لكن الشيخ نفس السؤال والتحقيق، الواحد محرج كان في المسجد، إحنا ما نقدرش نتكلم ونتحشم شوية هيك.
1: نعم.
2: احنا الامام اللي يصلي بينا واخذ الاركان كلها، واخذ الامامه انه يصلي، واخذ يعني زي ما تقولوا قيم، واخذ المهم قال لنا انا بنقعد نصلي، انا اللي بنصلي ولكن انا اللي بنذن يعني. فالحقيقه ما نزنوش بكل يعني يدنا الفجر، يدنا الظهر، ويدنا المغرب، يدنا العشاء، ويدنا صلاه الجمعه اللي هو الثاني، وماشي ما نتكلموش، وشاب صغير وماشي ولو جابه طبعا ما ينكمش، هو جايب واحد ياخذ في المسجد فلوس على صندوق ما صندوق كلام، احنا ما ندوروش ما نبوش لنا مشاكل المسجد، وتحسب عليه لما حد يكون كبير يتكلم هيك نحسه في خاطرنا شويه. والواحد انت تعرف انسان ضعيف الشيخ انه باقي العمر هذا ما دي بيمشي بالعمر وبيصلي وبيكف عن سياده، وكان يحصل كيف يد في الجامعه كويس بين حرمش من الاذان وهكذا. في الحقيقه الناس بقول كي وخلاص، مش انا بتفي حتى ناس ثانيه غير مش قادرين يتكلموا ولا يسالوا ولا حاجه. لكن شاع الخبر انه هو في الفتره اللي فاتت هذه الرجل استاجع شوي ما بيش فيه يعني، ولكن كويس ان شاء الله. فكان قعدوا ناس ثانيين بدله شبابه، لكن في يوم جمعه كان هو مش موجود، تقدم واحد اذن الجمعه. المجموعة الثانية اللي معه اللي صلي معه في الصلاة تقدم هذا الذن، ولكن الثاني قام الصلاة يعني واحد رجل تقدم الذن بعد هذاك الشيخ اللي غايب، جاء الثاني هذاك قام صلاة واحدة يعني عادي ما مشكل عادي ما فيش مشكلة. نفس المرة الثانية جاء الثانية الحقيقة يعني قمت أنا بالأذان، ونفس الشخص اللي قام صلاة المرة الأولى قام الصلاة وسكتت، أنا ما تكلمتش، قلت ممكن خلي كيف يعني بقى. ف الجمعة الثالثة هو وصى هو الشخص الثاني، واحد وصى قال له راك انت تبي تدل الثاني وتقيم واحد اثنين ثلاثة بالمشهد. عندنا الرجل لازال تم، لكن اللي يقيم في الصلاة قريب الشخص له هذا لما ذن الثاني ما خامش الصلاة على اللي قطع هذا الشرك، ما قالش يعني خام على الشرك نفس الذن وخام هو نفس الصلاة. فتناقشنا شوية أنا والشخص الثاني اللي هو اللي هو ذن الذان اللي هو ثالث مرة، وناقشت الشخص اللي قام الصلاة الأول قلت له يا سيد فلان أنت تذن في الأذان الأول ديما، لكن ما لماذا أنت هذا اليوم لا تذن شخص وأنت قمت الصلاة وهو ذن الجمعة، والمرة الثانية أنا قلت له ذنت الجمعة وأنت قمت الصلاة، واليوم السيد هذا اللي توه موجود قام الصلاة ذن وأنت ما قمت الصلاة. أنا نبدأ نفهم فيك شنو الوضع، أنا ما نعرفش الأمور يتفهمها. فقام الشخص اللي كان في الجمعة قال أنا والله مكلفني الشيخ فلان وقال لي أنت بتقيم بالأذان، هو مريض قال كلمني الحوشة وقال لي أنت بتقيم بالأذان، أنا أعطيني الطبيب راح لمدة شهر والله شهرين وأنا ما بقدرش نقاوم وبتقيم أنت بالإجراءات هذه.
1: طيب هي تو الإشكالية حضرتك يعني على عملية ايه. حرمان الإنسان من الأذان
2: بس
1: من الأذان يعني هذه الإشكالية بالدرجة الأولى السؤال
2: ايه حرمانه هو في في في حسب ما فهمت من الشخص الثاني قال لي أنا متابع للمشاجر الثاني، أنا قلت ما أنا بقيت متابع بالمناسبة متابع أنت كنت بيان الأوقاف وشين معين هو الشخص قلت له تولي صلي لنا 10 سنين ولا 5 قال لي هذا هو معين أنه هو يذن فقط يعني ماذا إيه يصلي
1: إمام لأن هي ما إن شاء الله تصبعك في الإجابة في العموم إن شاء الله بإذن تعالى، ما هي التوجيه عام إن شاء الله بإذن تعالى
2: إيه وما نبقى شو الحراج إحنا فهمت
1: أنا بس
2: لكن أنا من حق إني من حق إني مثلاً عندي نية في الأذان نقدر نتناقش معه ولا ما نقدرش نا ولا هو اللي يذن وخلاص
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله.
2: وأنت طيب شيخنا بارك
1: الله بإذن تعالى إن شاء الله. الأخ عصام السلام عليكم.
3: عليكم السلام خير الشيخ مساء
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم
3: أخبارك اليوم يوم خير إن شاء الله
1: ربي يحفظك ويبارك فيك
3: بالله عليك بلا فرق يا شيخ
1: نعم إن شاء الله
3: عندي طيارة بعتها الوقت سنعيك.
1: نعم
3: وقعد يحلفني قال لي نبي نخدم عليها طيارة نافذة كبيرة عرفتهم
1: إيه
3: قال لي نبي نخدم عليها وبعد فترة ساعدتها فيها واجد وبعد فترة جيت ننزلها في السوق
1: لقيتها
3: يبيع فيها دبل الدبل عرفتهم
1: عفوا واحدة بس حلف بيشتريها منك لأنه بيخدم عليها
3: بيشتريها منك قال لي يا أخوي بيشتريها منك والله إذا رجل ريك وانت بيخدم عليها قلت له والله إلا عادي إذا بيخدم عليها عادي فقط إن شاء الله
1: طيب
3: وساعدت بها يجبرك واش قريب 15,000 نزل الكفير ولما بعت لها بعد فترة أجل أسبوعين شهر جيت أعرضها لنزلها في النبتة دزيت لقيت لها رأى مش متابعة كانت تبتيع وكانت مصار منكش قال لي خطار ما فيش سلام هذا ما عاش رد علي
1: نعم إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى
3: الله يشفيك
1: السلام عليكم أخي هشام
4: أهلا شيخ شو حالك
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم
4: تمام يا شيخ بالله عندي صديقي
1: نعم
4: يا صديقي مروح في الليل نفس المرشاباتي والسيارة نفس الطريق نص الطريق
1: عفوا
4: على في امراه جايه تجري ما شافتش الحادث ضربت السياره تمام والمراه صار لها كسور في الجسم خشت العناية وطلعت
1: نعم
4: وبعد 9 شهور المراه توفت سبب الوفاه صار لها تعب تمام هل الأولاد صاحب الحادث الأول اللي سيارة ناشط المرشبين جت في نص الطريق هل عليه دية أو عليه أي حاجة يعتبر هو سبب في الوفاة أو لا
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى هي والسيارة المنظورة ما شو تتحرك خلاص يعني ما حاول يحولها السيارة ولا سيبها خلاها مكانها ومشي ولا
4: كيف صار الحادث كيف صار قاعد هو كيف صار جت السيارة في الطريق جت المرأة
1: بين سبب الوفاة المرأة
4: تعفن الله أعلم إهمال طبي خطأ طبي المهم صار هيك صار لها تعفن بعد 9 شهور إلى السنة
1: إيه إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله
4: إن شاء الله.
1: طيب السؤال أخي الكريم ما يخص أبو محمد الكلام على الأحق بالإمامة في الصلاة عفوا بالأذان يعني بالأذان. المسألة هذه أولا اللي بنتكلموا عليه مسألة أن هي هذه المساجد اختصاص أصيل للهيئة العامة للأوقاف، هي التي تعين يعني من يأم المسجد يعني الإمام والقيم الذي يتولى الأذان والإشراف على نظافة المسجد، فهي التي لها الحق في هذا الأمر، وهي الجهة التي لها الولاية الشرعية على شؤون المساجد، وتجب طاعتها في المعروف بما يحقق المصلحة العامة وبما فيه منفعة الناس. فبالتالي المستغرب هو الله أعلم في العادة، في العادة يعني اللي نعرفوه أن اللجان الإدارية في المساجد حسب نظام الأوقاف أن المؤذن له يعني القيم له اختصاصات والإمام له اختصاصات ولكل منهما اختصاص أصيل أو خاص به، يعني هذه مسألة. وكون الأوقاف يعني إذا كان هم عند تكليف يعني من الأوقاف يعني بالإمامة وأن يكون قيم على المسجد، لا أعلم والله أعلم هذه المسألة، لكن كما قلت المتعارف عليه من سنين أن كل واحد له اسمها يعني له اختصاصات تخصه في نفسه من حيث التكليف ومن حيث من هو يقوم بنظافة المسجد والقيام بشؤونه وبالأذان، لأن هي معلومة أن هذه وظيفة القيم في العادة، وظيفة القيم. فأما عملية الإمامة أن يؤم المصلين فهو الإمام، سواء كان تكليفه بإمامة الأوقات الخمس وصلاة الجمعة أو الأوقات الخمس فقط أو من كلف بصلاة الجمعة دون غيرها. فإذا قلنا هذه هي اختصاصات كل فريق يعني أو كل إنسان، يعني الإمام الأوقات الخمسة إما مع صلاة الجمعة أو بدونها، مرات الخطيب يعني جمعة يكلف ليس نفس الإمام، والقيم اللي هو يتولى عملية الإشراف على المسجد والأذان. فالحق إذن الأذان هو المؤذن المكلف من قبل الأوقاف، وما يجيش حق من حد أن يعني يمنع من هذا هذا الواجب. وإذن الجهة هي التي مسؤولة على هذا الأمر، الجهة الشرعية لها الولاية. فإنسان ينبغي في المقابل، في المقابل أقول كحقوق كحق تنظيمي، ما هو في مسألة لعل الله أعلم السائل الكريم، هو صحيح يعني يسن الأذان في حق المسلم ولو مر في العمر يعني كحكم، لكن المسألة اللي نقولها أن في بعض الأحيان الإجراءات التنظيمية تقتضي تكليف شخص معين حتى لا تقع الخصومات في المساجد، يعني لا تقع الخصومات في المساجد. احنا بنجمع بين شيئين، احنا بنقول للمؤذن يعني ما فيش باس اخي الكريم قيم المسجد لو تعطي الفرصة مرة للأخوة المصلين لمن يتقن الأذان، مش كل واحد، مش كل من بيأذن أجر فضيلة وسنة وكذا هيقدمه، لا يعني القيم المسجد أنت المكلف من الجهات المسؤولة على الإشراف على الأذان، سواء يعني بتأذن أنت أو بتكلف من يؤذن يعني بدلك، ما فيش باس في هذا الأمر. لكن زي ما قلت لابد يعني قبل اللي بيقدم نعرفوش إحنا يقدم من قبل، نقول جه القيم قبل الأذان بساعة ولا بفترة معينة ويسمع الأذان الشخص هذا، إذا كان يؤذن بالصفة المطلوبة شرعا فيأذن له ولا بأس بذلك. وكما قلت هذا من باب حتى الأجر من للمؤذن، المؤذن الموجود ويكلف أحد الأشخاص. شوف في مساجدنا حقيقة من فضل الله سبحانه وتعالى أن في الغالب يعني في العموم لا تجد يعني احتكار للأذان من قبل المؤذن القيم المكلف من الأوقاف. ففي بعض الأحيان وقد تحدث له ظروف الإنسان، يعني معروف أن التقيد من أصعب المهام الآن الموجودة، الإمام والقيم، والإمام والقيم أن يتقيد بالأوقات الخمس في مسجد واحد وفي مكان واحد، وإحنا يعني نعرف اللي بين فيه اللي عنده وظيفة وفي اللي عنده أشغال وفي اللي يعني عندنا التزاماتنا الاجتماعية والاجتماعات المالية والخصمة ولا الظروف المالية أيضا وكذا، فأنك يعني تلزم إنسان في الخمس أوقات أن يكون إمام في مسجد واحد، هذه حقيقة من أصعب المهام. أسأل الله أن يعين من كلف بها ويرزقه الإخلاص والتوفيق والقبول. فكذلك القيم حتى هو أن قيام بالأذان في خمس أوقات التزام يعني ما هوش سهل، التزام ليس سهلا وفيه من المعاناة والصعوبة ما فيه يعني حقيقة، وبالإضافة إلى ما يكتنف ذلك من مشاكل الناس التي يعني تريد أن تسير المسجد كما كل واحد بيسير المسجد كما يراه هو، تعرف دوة التكييف وافتح الروشن لا سكر الروشن، افتح الضي لا سكر الضي، أنا أبو مكيف المكيف الثاني خدموه مكيف الثاني قوي كذا، يبدأ يعني يعاني الحقيقة في العادة في القيم في المسجد إذا كان ما عنداش زي ما نقول إحنا قوة هكي في فرض شخصيته وكلامه، يبدأ يعاني في المشاكل داخل المسجد، وبالتالي يعني يعذر حقيقة أقولها يعذر في العادة القيم المسجد حتى ولو تصرف ببعض التصرفات التي يعني يراها البعض أن فيها غلظة وكذا، يعني لازم زي ما قلت لك يعني أنت حط روحك مكانه، مش حتقدر لو يكلفوك أنت وكنت عارف شد قيم مكانه تقول لا ما شدش لي مكانه قيم، لأن عارف التزاماته وعارف ما يترتب عليها من يعني يبي عصاب خاصة حقيقة، زي ما قلت لك شوف المساجد شوف المشاكل اللي تصير في بعض المساجد في بعض المساجد. فالقيام بشؤون المسجد هو ده يعني فعل شاق وأمر يعني يؤجر عليه الإنسان، وإن كان إذا قاد مقابله يعني مكافأة يعني مهما كانت يعني وإن كانت غير منتظمة معروفة بتبقى مكافأة دي مشهرين ثلاثة شهور وكذا والأخير، هذا الذي يعلمه الله أعلم هل تحسن الحال أم لا، لكن هذا الأمر. ومع ذلك تجد الإنسان يواظب القيم في العادة تقال في أغلب الأوقات، يعني نتكلم عن العموم طبعا، أن تجد دائما القيم موجود وقائم بجهده وقائم بواجباته. فالإنسان تكلمت في المسألة هذه والحديث جرنا لها لأن هذه مشاكل يومية في مساجدنا نعرفها جميعا كما قلت، وخاصة يعني كان في الصيف دوت المكيفات وكان في يعني في الشتاء دوت الصقع والتدفئة وكذا وإلى غيره، وواحد يبي واحد ما يبيش يعني ما وإرضاء الناس غاية لا تدرك. فالكلام إذن يجب أن نقدر هذه المهمة ونقدر الناس هؤلاء هذه أصحاب هذا العمل يعني، ونحتسب لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى وأن يوفقهم الله. في المقابل القيم زي ما قلت لا يحرم الناس من سنة الأذان، من سنة الأذان ما فيش بس يعني يوم بعد يوم قدم شخص يعني يوم بعد يوم قدم شخص وهكذا، يعني يحاول ما يحرمش الناس من سنة الأذان. وزي ما قلت مش كل من يؤذن يقدم، لا لابد أن يكون يعني إنسان يعني يتقن صيغة الأذان، يتقن صيغة الأذان يجي قدام المؤذن ولا قدام الإمام ويؤذن قدامه، فإن كان أداؤه صحيحا أسمح له، وإن كان فيه خطأ بسيط ولا كذا يصحح له ويؤذن، ولا يحرمون الناس من الأذان مع اتصال أخ محمد. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، كيف حالكم؟ شلون طيبين؟
1: يومكم مبارك أخي الكريم،
5: نسأل الله يتقبل منكم ويزيدكم علما يا شيخ
1: وإياك اللهم.
5: عندي سؤال وملاحظة توجيهية
1: إن شاء الله،
5: أنا
1: أعتقد أن
5: نصيب
1: يتم نعاود
5: بشريحة
1: الأخرى
5: يا شيخ إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى، ميزان حسناتك إن شاء الله. طيب المسألة الثانية اللي تكلم عنها الأخ الكريم أيضا هي عملية إقامة الصلاة، إقامة الصلاة الآن يعني كانت فيها إشكالية متى تقام الصلاة، وهذه الإشكالية حسمت بعمل الساعة المؤقتة هذه، فهي محل اتفاق بين الجميع يعني عادة. نعم اتصال آخر. أخي محمد السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. نعم أخي الكريم تفضل. أخي الكريم
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
5: شيخنا عندي سؤال والثاني طلب توجيه الله يبارك فيك.
1: نعم.
5: السؤال
1: نعم،
5: في الركعة الثانية بدأت بدل النبي الفاتحة سهوا، قلت روحي نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر، ثم توقفت وأتيت بالفاتحة وصورة وفي جيت واتممت الصلاة يعني ركعت واتممت الصلاة من سجود سهو الله حكم ذلك. هذا الأول. طلب التوجيه يا شيخ، الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتاب العزيز بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأرجو من حضرتكم ومن دار الإفتاء عامة أنها تدعو إلى خطاب لواحد الناس، خطاب لا يفرق. اليوم نحن في ضد أثنائي الصراع أصبحنا مصطفين خلف مقصدي المشهد اللي في استفافنا وراهم، أصبح اليوم فينا ويمددوا في حكمهم يرتعلوا في الأزمات والمشاكل حتى يبقوا أطول مدة. إحنا دين واحد، ديننا واحد، ثقافتنا واحدة، هويتنا واحدة. بالنسبة للحساب السياسية سواء كان ملكية أو سبتمبرية أو فبرايرية أو حتى فدرالية أو تقسيم فهي لا تعني شيء في ميزان الشرع. الشرع يعني أن إحنا يجب أن نكون صف واحد، نقلب واحد. فإذا الصف الليبيين وابتعدوا عن خطاب وخطاب الكراهية والعداء، يعني أعتقد وأجزم أن الله سيوفقنا للخروج من أزمتنا وبناء دولتنا بناء صحيح. فدعوة منكم لنبذ خطاب الكراهية والمفردات اللي تسيل لأي طرف من الليبيين، سواء طرف سبتمبري سواء طرف فبرايري، أي مفردة تؤشش المشاعر نبتعدوا عنها حتى نؤلف بين بعض. وبارك الله بكم يا شيخ.
1: جزاك الله خير. بارك الله يا أخي محمد. إذن أكمل. أما بخص الإقامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن زيد، بعض أهل العلم يتكلم عن المسألة أن الأذان أمر أن يعلم الأذان لبلال، قال فإنه أندى صوتا، فإنه أندى صوتا. على كل حال هناك من الأئمة من يرى أن من يتولى الإقامة هو من تولى الأذان، هذا القول. وفي المذهب أيضا لا فرق، سواء أن يتولى بين الأذان هو من يتولى الإقامة ويتولى غيره لا بأس في ذلك. يعني ينبغي على الإنسان أن نبتعد عن كل ما من شأنه أن يفرق بين جماعة المسلمين. أني أدنت وجاء واحد وأقام الصلاة، الإقامة صحيحة ولا شيء في ذلك، ما هي سنة خارج الصلاة أصلا سنة الإقامة، ومن قام بها حصلت السنة. هي مسألة خلاف بين أهل العلم من هو الأولى بالإقامة. هناك من قال أن من أذن هو الذي يقيم، وإن كان في حيث والله أعلم الذي يعلم أنه في ضعف. وأيضا كذلك من يرى أنه لا فرق بين المؤذن أو غيره من الحاضرين، والأمر فيه سعة. ولا ينبغي يعني الإنسان، أنت عندك الرغبة في فعل الخير أنت مأجور عليه. يعني إذا أذنت الأذان وتبي تقيم الصلاة، يعني فعلك هذا إن كنت تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى فلك الأجر، فلك الأجر. وإن كان أهو نبي نأذن نبي نقيم وبش يسمعوني أو بحيط نجيها يعني بلحن معين أو بكذا، فهذا عملك ليس لله سبحانه وتعالى، عملك ليس لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني أمر مذموم. ولا ينبغي أن تكون الأعمال في بيت الله إلا لله خالصة. فالأمر فيه سعة. معنا اتصال. أم محمد السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة
1: الله وبركاته.
6: فضيلة الشيخ، بنسألك. نعم. أنا عندي أمانة عاطينها لي، قالوا لي يعطيها لي لذوي الحاجة. يعني عندي عائلة متكونة من 5 أطفال وأمهم، الأب متوفي يعني الأم تعول عليهم، الأم تشتغل وتوجههم فلوس بهم، يعني هل يجوز عليهم نعطيهم هذه صدقة ولا شنية؟
1: أنت يعني ما حددوا لكش عائلة معينة؟
6: لا لا، ما حددوا ليش عائلة معينة.
1: وهذه صدقة ما هي الزكاة؟
6: لا صدقة، هو زي ما تقول يعني ندر في شيء معين، زي ما تقول حاجة هيك
1: ندر نصدق وخلاص، يعني ما عيناش.
6: أيوة.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
6: معلش ما عنديش راديو.
1: نعم، ما فيش بأس. يعني الإنسان إذا أعطي مبلغ من المال وقيل له تصدق به يعني في على عائلة، ولم يحدد أن عائلة هذه تكون فقيرة يعني بمعنى الفقر، والأولى طبعا هو الفقير دائما أولى، ذو الحاجة أولى من غيره. فإذا أنت كان عندهم ما يكفيهم، زي ما قلت حضرتك أنت أن هذه المرأة زوجها توفي. زوجها توفي
6: مع الزوجة
1: 900 إذن قصدك نزلها مرتب مش فروقات ولا كذا ولا حاجة؟
6: لا هو طبعا اكيد عندهم
1: ماركت فروقات، ما عرفش نزل لهم تو مرتب فقط يعني.
6: اي مرتب
1: ايه مرتب فقط 900 دينار هذه عاش يتكلموا بها الناس حقيقه يعني، في خاصه في ظل الاسره
6: اللي تكون حتى هي تشتغل،
1: ولا حتى ولو تشتغل هي مش مسؤوله عن نفقه ابنائها يعني، كان من ناحيه شرعيه هم يتكلموا تمام. الله اعلم باحتياجات المراه في ما نعرفش ان الاحتياجات هذه الاسره من عدمها عدد افراد الاسره مرات 4 و5 و6 يعني في العاده حتى 2000 من 2000 ولا 2500 يشدوا راهو يعني، حتى لو قداش بنديروا معاش الام يعني. فالامر من ناحيه شرعيه جائز ما دام يعني هو منذورا مال متصدق به في وجوه الخير، وهذا وجه من وجوه الخير فلا باس بذلك واعطاؤها يعني. دائما نميز بين الزكاه والصدقه، هذا دائما نحن نركز عليه للمستمعين الكرام، أن الباب الصدقة واسع، باب الصدقة يعني حتى لو كان مش مستحق، مستحق يعني ما فيش باس يعني، فالأمر فيه سعة حتى لو شخص يعني وضع متوسط وعطيته ما فيش، بس حتى لو حتى غني يعني فلا بأس بذلك، ما لم يحدد لك أنه هو صاحب النذر لفقير يعني، كان بنعطي صدقة لله وخلاص، فمن باب أولى لأعطيت من هو أقل حاجة، فالأمر فيه سعة. الزكاة تختلف، لابد في شروط معينة في الفقير يعني تنظر فيها، ولها شروط زي ما قلت يعني من حيث الفقر، من حيث المركب، من حيث العقار، من حيث المرتب، من حيث عدد أفراد الأسرة، إن هل فيهم صفة الفقر أم لا كذا، ذلك دائما يحتاط في الزكاة ما لا يحتاط في الصدقة والله أعلم. فلا بأس أن أعطيتم من هذا المال هذه العائلة جائز، ولا شيء عليك بإذن تعالى، ومأجورة، مش لا شيء عليك، مأجورة مع ذلك بإذن تعالى، فالدال على الخير كفاعله.
6: بارك الله فيك، الله
1: يرحمك، الله يرحمك إن شاء الله. إذن كما قلت مستمعينا الكرام، بالنسبة لما يخص في المسجد أن الأمر يعني فيه سعة لإقامة الصلاة، سواء يعني أقام الصلاة المؤذن أو أقامها غيره فلا بأس بذلك، والأجر حاصل للجميع. ودائما أخي الكريم زي ما قلت تبي تأذن أو تبي يعني تقيم الصلاة أو كذا فلا بأس بذلك، ونصوا دائما القيمين على أنهم لا يحرمون الناس من هذه القربة، من هذه القربة، من هذه الشعيرة، هي شعيرة الأذان والله أعلم. نعم اتصال أخي عبد الحفيظ. السلام عليكم.
7: عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
1: حالك مبارك
7: الله يبارك فيك. قلت لك أنا هروينا بقرأي في القرآن نقرأ بعد العصر.
1: نعم
7: تمام. بس نسمع بالشيخ في سجود التلاوة
1: ايه
7: قال لي لا كيف انت تسجد في سجود التلاوة بعد صلاة العصر؟
1: نعم
7: حرم عليك
1: على صلاة العصر مباشرة ولا عند غروب الشمس سكي صفرت خلاص بتغرب الشمس ولا امتى بالضبط؟
7: نصلي
1: بالعصر ونقرأ، فهمت؟
7: فقال لي لا
1: يعني
7: منهي عنا
1: قال لي
7: ما فيش
1: سجود. بعد صلاة العصر مباشرة. نعم
7: بعد العصر وبعد الفجر
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله.
7: باي ما لا بالله سنة فيك أنا
1: باي حاضر إن شاء الله بإذن تعالى.
7: الله يحمدك
1: إياكم إن شاء الله. طيب السائل الكريم الأخ عصام يتكلم عليه مسألة أن أحد الإخوة

دخلت المستشفى وطلعت وطلعت. وبعدها بسنة تقريبا 9 شهور أو 10 شهور توفيت هذه المرأة، وغير معروف يعني سبب الوفاة، غير معروف سبب الوفاة. الله أعلم أخي الكريم، إذا كان سبب الوفاة يعني زي ما قلت إخمال طبي أو يعني عدم علاج العلاج الصحيح وكذا، فلا يتحمله هذا الرجل، لا يتحمله هذا الرجل. ولكن إن كانت بسبب الوفاة يعني استمر الأمر وتيقن والله أعلم تيقن من أن الموت هو بسبب الحادث، فعليه عليه الكفارة، عليه الكفارة، وكذلك عليه الدية إذا كان هو متسبب في هذا الحادث، إذا كان هو متسبب في هذا الحادث وكان هو سبب فيه يعني أمر يعني ترتب على هذه الوفاة والله أعلم. فالمسألة بحاجة إلى بحث حقيقة، لا أستطيع أن أقول من الآن هل عليه شيء أم لا. كما قلت الأمر متروك، الله أعلم التقارير الطبية ولعملية حتى عملية الحمد لله التقرير المرور، يعني هذا هو الذي يفصل هل يترتب عليه الدية والكفارة أم لا يترتب عليه ذلك، والله أعلم. الأخ عصام، الأخ عصام يقول يعني عندي سيارة بعتها لشخص، وهذا الشخص حلف أنه هو يبي يخدم عليها، فساعدت في سعرها وفرق سعر يعني قال لي حوالي 15,000، وثم بعد ذلك بفترة وجدت عرضها للبيع. البيع هنا ما هوش مشروط، أنت الآن مشروط يعني لا، من الأشياء التي يترتب عليها صحة البيع هو حرية التصرف، الملك التام أن يمشي منك سيارة، أنت بتبيعتها لي بساعتني فيها بارك الله فيك ومأجور على ذلك. إن الطرف الثاني إذا كان هو تحايل على السعر والله أعلم، مش تحايل السعر يعني قال لك هوني بنخدم عليها وساعدني في ثمنها وكذا وساعدت أنت لهذا السبب، فأنت مأجور عند الله سبحانه وتعالى، أنت مأجور عند الله سبحانه وتعالى في تخفيف الثمن على هذا المشتري. فإن كان صادقا فبينها ونعمة، يعني ما هو الشرط الإنسان رهم يعني الله أعلم بظرفة، يعني نقول الإنسان نبي نشتري سيارة ونبي نخدم عليها وبعدين صار لي ظرف، إما دخلت في دين وجي وقت السداد وما عنديش باش نسدد، أو أن العمل ما مشاش معاي وربما شيء في مثلا في السيارة أو كذا زي ما كنت أتوقعها، ما تعرف متى نتكلم. فأني الملك التام وحرية التصرف في الملك هذا يعني شرط من شروط صحة البيع، يعني ما تحجرش علي، لا تحجر علي في البيع أني لازم نخدم بها ولا ما اسمه ما تردها لي ولا كذا، لا اللي هو البيع الإجاب وقبول، وقبضت مالك وقبضتنا السلعة وانتهى البيع، بعدين حر في التصرف أنا فيها، ما نقولش قيد علي يعني يا تخدم بها يا تردها لي، هذا كلام لا يصح هنا الاسم، لأن كان قد تدخل بين في أمر آخر اللي هو هل هي سيارة هذه دين ولا بيع ولا بيع، هو بيع ما دام بيع إذن المالك يعني تصرف في شيء المثمون أو المبيع كما يراه هو وفي الوجه الذي يراه فيه، مرات تحب يتصدقها يبيعها، مرات وتأتي سيارة تانية أحسن من سيارتك أنت وبسعر أفضل وكذا يبيع سيارة، يبي يأخذ سيارة تانية، فأنت مش محجور عليه، لا يحق لك أن تحجر على من اشترى منك سلعة أن يستعملها في أمر معين أو في نطاق معين، هذا لا. أنت أجرك حاصل عند الله سبحانه وتعالى، كونه هو كذب عليك آثم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يبارك الله له في هذه البيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان إذا بين بورك لهما في بيعهما، بورك لهما في بيعهما، يعني فهذه مسألة أنت بعت له وساعدت في الثمن لأن يبي يشتغل بها، إذا كانت هذه نية صادقة فعلا كما قلت لك، ثم بعد ذلك تبين له أو يعني عنا له أمر آخر يعني خطر عليه خاطر آخر، هو حر يعني بياخد بيبيعها زي ما قلنا احنا بيخش في مجال آخر، بيلقي سيارة أفضل، بيخش في تجارة أخرى، في استثمار آخر، هذا هو حر ولا شيء عليه، ولا شيء
عليه. وإذا كان إنما يعني حلف

0: كاذبا أنه يريد أن يشتغل عليها، فعليه إثمه وعليه وزر ما حلف من حلف كاذب، والله أعلم. طيب الأخ محمد يقول في الركعة الثانية بدأت بالتسبيح ثم استدركت ذلك وأكملت الصلاة فما حكم ما فعلته؟ فصلاة أخي الكريم صلاة صحيحة، إن الذكر قلت سبحان الله والحمد لله وكذا فهذه زيادة في الصلاة، زيادة خفيفة، ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني من جل سبحان الله والحمد لله ثم تذكرت فبدأت بالفاتحة، يحدث السهو للإنسان فلا يترتب عليه سجود بعدي من هذه الزيادة، وصلاتك صحيحة. فهذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي، يعني في الركعة الثانية لما نضط بدل ما نبدأ بالفاتحة قلت سبحان الله والحمد لله، هذا من الذكر، من ذكر الله وذكر خفيف، ثم تذكرت وبادرت بقراءة الفاتحة والصورة وأكملت صلاتي، فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة والله أعلم. من ضمنها الأخ محمد يتكلم عن مسألة عملية الاعتصام بحبل الله وعدم الابتعاد عن الفرقة وابتعاد عن التنابذ والحرب وما إلى آخره. والله المسألة أخي الكريم لها طرفان كما يقال، لها طرفان فيها، يعني الأمر هو الإشكالية في الظلم، إشكالية في الظلم، هذا الذي يعني ينبغي أن نركز عليه ولا نسوي بين الظالم والمظلوم بغض النظر، بغض النظر أنت قلت كلمتك، يعني ينبغي عن جميع التوجهات أن نحتكم إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان من ولاؤه للمالكية ولا ولاؤه لجماعة سبتمبر ولا فبراير ولا كذا، شرع الله هو الذي يحكم بيننا، شرع الله هو الذي يحكم بيننا ونتبع الحق. يعني إذا كان في النظام السابق فيه الظلم وفيه طغيان، كذلك ما نشاهده بعد ذلك في عهد فبراير أيضا حصل الظلم وطغيان وحبسوا وحربوا وقتلوا وخطف، يعني وسرقة المال العام بمليارات وكذا، ينبغي أن نقر بهذا الأمر، ينبغي أن نقر، ما نجوش يعني نحاول يعني نجرم فئة ونبرئ فئة، يعني هذا لا ينبغي، وينبغي الإقرار بالحق. يعني نقول أنه عن اتصال. السلام عليكم أخت وعد.
1: وعليكم السلام. لو سمحت عندي استفسار يا شيخ.
0: تفضلي.
1: بقول من السفر، هل المكالمة مسجلة أو على الهواء؟
0: هذه على الهواء مباشرة. نعم. طيب. فالكلام في هذه المسألة كما قلت لك أخي محمد، ينبغي أن نحتكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، سواء كان توجهك أو انتماءك أو يعني ينبغي أن تحكم شرع الله في من ترى أنه على صواب، ابتعادا عن الأهواء، تبتعد عن الأهواء النفس والولاءات القبلية أو الولاءات الجهوية أو الولاءات، يعني ولاؤك لله ولرسوله، أينما ثم شرع الله فنحن معه، هذا الذي هو يجمع كلمة المسلمين. والتوحد بين المسلمين فيه يعني حقوق هضمت، حقوق هضمت، وفي ناس ظلمت في كل عصر، في كل عصر أو في كل عهد في ناس ظلمت قولا واحدا لا شك في ذلك، فهؤلاء الناس ينبغي أن ترد لهم حقوقهم، سواء كان من النظام السابق أجرم في حق ناس ينبغي أن يعني يعطى حقوق هؤلاء الناس، سواء بالتعويض، بالمصالحة، بالعفو فيما يمكن العفو من قبل المظلومين، وكذلك من ظلم من العهد السابق في عهد ما بعد في العهد الحالي، عهد فبراير، هذا نتكلم بصراحة، في ناس حتى هي تعرضت للظلم والنهب أموالهم والتهجير وكذا وإلى آخره، حتى هم مسلمين زينا زيهم، وحتى هم ينبغي عليهم أن ينبغي علينا أن نقيم الحقوق، نعطي كل ذي حق حقه. المعتدي بين أمرين، إما أن يقتص منه وإما أن يطلب العفو من أصحاب من الناس المظلومة، هم يعني سامحوه فالأمر لهم مأجورين على ذلك. ويمكن تدخل الدولة في المسائل التي، وخاصة المسائل هذه، مسائل المال هذه، يمكن يعني يصرف المال في يعني في النهب وفي كل يعني المليارات كل يوم نسمع في الفساد اللي صاير، يصلح به بين الناس. مدبينا أن نجتمع إلى كلمة سواء، وكما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية التي تدعونا إلى الاعتصام وإلى جمع الكلمة وإلى عدم يعني الفرقة وإلى نبذ الكراهية والضغائن، كما قلت، بما يرضي الله سبحانه وتعالى، الطريقة التي تكون متبعة عند معروف الطريقة هي ماهيش يعني أمر كبير. لو أردنا أن ننصف يعني بين الجميع كلهم على ميزان العدالة كما يقال، وعندنا واحدة من اثنين، إما القصاص أو العفو أو جبر الضرر، ممن يكون العفو يكون من أولياء الناس المظلومة، يكون الجبر الضرر يكون لهم، وأما القصاص يعني هذا مسائل لا تستطيع أنت أخي الكريم، يعني قد تكون فيه محاولات لجمع الكلمة بالمصالحة يعني تجميع جمع كلمة المسلمين، والبلاد الآن مقسمة ومفرقة، يعني كل على هواه وكل على هواه، سواء هواه يعني هواه الظالم أو كل سواء على هواه الذي يحركه المال أو إلى آخره. فهذا الأمر كما قلت لك: تعالوا إلى كلمة سواء، نأتي نحكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل، كل ذي حق يأخذ حقه من أي طرف كان، زي ما قلت الظلم وقع عليه كل جهة، وقع عليها ظلم من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب ومن الشمال، كل صاحب حق من حقه أن ينصف. لكن لا تتوقع كيف يعني، لا تتوقع والله أعلم هكذا أقول إلا بالقوة، وبالتالي الظلم يبقى ظلم. من لم يقتص له أو يعني يعوض أو يعفو من تلقاء نفسه يعني طمعا في كرم الله سبحانه وتعالى، إذن الظلم سيبقى. فالذي ندعو إليه هو تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى بيننا، وفتح باب المصالحة والمسامحة على ما تقتضيه أحكام الشريعة فقط، لا أكثر ولا أقل. كما قلت يعني ما هي الأمر ما هوش حاجة كبيرة، يعني نقدر إحني لو أردنا أن ننصف أنفسنا على الأقل نتكلم لعامة الناس، لعامة الناس لا تناصر، يعني اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، ولا تناصر الظالم من أي كان، لأن إحني أصبح الأمر اختلط الآن، يعني ابن المنطقة انصره ظالما أو مظلوما، ولد منطقتي ولا ولد قبيلتي ولا ولد عائلتي ولا ولد جهتي ولا ولد الكتيبة اللي فيها ولا كذا، هذا هو الولاء له للأسف، وبالتالي لن يستقيم لنا حال. أنت تؤيد من كان حق وفق شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان من قبيلتك، من قبيلة فلانية، من الشرق، من الغرب، من الجنوب، من الشمال، هذا هو الميزان، ميزان شرع الله سبحانه وتعالى. من كان على الحق كنت معه، ومن كان على غير الحق فلا أتبعه وأتبع شرع الله في هذه المسألة. نسأل الله أن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، وأن يحقن دماء المسلمين في هذا البلد وفي بلاد المسلمين جميعا، وأن يجمعنا على كلمة العدل وعلى كلمة المحبة والأخوة. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نعاود إن شاء الله تعالى.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جافها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم برنامج فتوى، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. وللتواصل معنا على أرقام الهواتف 092-092-16-0 092-092-17-0. معنا اتصال. السلام عليكم أخي جبريل.
1: السلام
0: عليكم. حالكم باهي إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم على البرنامج الطيب.
0: عليكم بارك الله أخي الكريم.
1: بالله شهنا موضوع التعليم هذا وتأجيل الدراسة قبل قادة المعلمين. بالله نبغى نصيحة للمعلمين، يعني تأخير الدراسة عن الأبناء وتضييع الوقت، يعني هذا مش من شيء من المعلمين، يعني المعلمين على الصبر والأمانة هم يعني القدوة، من المفترض أنه يخبر كذا يحاول بصرف ثاني، يعني مش بتأجيل الدراسة. فبالله نبغى توجيه لقدوات المجتمع المعلمين والمعلمات. نقبت بارك الله فيكم شيخ.
0: إن شاء الله بإذنه تعالى سبحانه جل وعلا. إن شاء الله بإذنه تعالى. معنا اتصال. طيب إذن أكمل الإجابة على سؤال الأخ عبد الحفيظ. قال صليت العصر وبعد الصلاة قرأت ما تيسر من كتاب الله، ثم جاءت موضع سجود التلاوة فسجدت، فجاء أحد الأخوة وقال له سجودك للتلاوة بعد صلاة العصر حرام، هكذا قال له. السجود التلاوة هو سنة يشترط فيه ما يشترط في الصلوات، يعني من طهارة ونية وغير ذلك، فيعني كالصلاة كمثل الصلاة بالضبط، لا يكون إلا عن طهارة، عن طهارة اللي هو إنسان يعني طهارة رفع الحدث الأصغر، أن يكون إنسان طاهرا كما أنه يريد أن يصلي بالضبط، ما فيش فرق. هذا في سجود التلاوة عند السادة المالكية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الحديث الصحيح لا صلاة بعد العصر بعد الفجر أو بعد الصبح، عفوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، في هذين الوقتين. وسجود التلاوة عندنا كما قلت هو صلاة، يعني حكم حكم الصلاة، فالنهي هنا سجود التلاوة زي النوافل، كانك بتصلي ركعتين أو زي النوافل الأخرى معي. فلا ينبغي للمسلم أن إذا صلى صلاة العصر، مش إذا أدن العصر، إذا صلى صلاة العصر، إذا أنت أدن العصر له نصف ساعة وأردت أن تتنفل بركعتين أو أربع فلا بأس بذلك، ثم تصلي العصر فلا بأس بذلك. أما إذا صليت العصر يعني سواء جماعة أو فردا فلا تصلي بعد ذلك شيئا من النوافل حتى تغرب الشمس. وكذلك الحكم في صلاة الصبح، إذا صليت الصبح فلا يعني تصلي أي صلاة من صلوات النوافل وغيرها إلا بعد أن تطلع الشمس، إلا بعد أن تطلع الشمس، وتطلع الشمس بقيد رمح، يعني نقول ثلث ساعة بالاحتياط، ثلث ساعة بالاحتياط. أما الصلوات المفروضة إذا أنت يعني صليت العصر وثم بعد ذلك تذكرت أن في صلاة ما صليتهاش من يومين ثلاثة أربع أيام أو كذا، فتصليها في أي وقت، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فذاك وقتها كما بين المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نقطة وقت النهي هذا خاص بالنوافل، وزي ما قلت سجود التلاوة يدخل فيه، النوافل يعني والنافلة والسجود التلاوة أو التنفل بعد أن تصلي العصر مكروه. مكروه ماذا يعني؟ طبعا ما بردوا عليه بعض الناس اللي قلنا دائما في كل حلقة يتجرؤون على الفتوى، يتجرأ على الفتوى. في فرق بين نقول مكروه وفي فرق بين نقول حرام. لما جي شخص يقول أنت حرام عليك أنك سجود التلاوة، هذا يعني من أين أتيت بهذا؟ هذه مسألة. فالتحريم هو ما ما اسمه الحرام، هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. يعني شيء لما تفعلش حرام تؤجر عليه، لكن لو فعلته تأثم، هذا الحرام. المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني يقول لك هذا شيء مكروه، أي أنك لو تركت هذا الشيء كان لك الأجر، ولو فعلت لا إثم عليك. ففي كل كلمة الحرام إذا فعلته فعليك الإثم. الحرام ما يعاقب على فعله، ما يعاقب على فعله. المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني لأني شفت شخص الآن يعني جاء بعد صلاة العصر، في فرق لما تغرب وتشرق الشمس دي حكم بروحها طبعا بينه، لكن الآن جاءت إنسان جاء بعد العصر من نصف ساعة أو ساعة وكذا وصلى صلاة نافلة، تنفل قبل أن يعني تصفر الشمس وكذا، يعني نافلة. فهذا فعل فعلا مكروها، يعني لو تركك لهذا الفعل فيه أجر، تركك لصلاة النافلة لك أجر فيها. لماذا؟ لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. ثم جاء حديث آخر وقال يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. هذا أمر آخر. إنسان الصلوات الخمس يعني عندها أوقاتها معروفة، الصلوات الخمس المفروضة يعني، لكن غيرها يعني من جيش يعني وقت غروب الشمس أو وقت شروق الشمس ونصلي نافلة ولا سجود تلاوة. زي ما قلت لأن احنا عندنا سجود التلاوة زي الصلاة، وحكم صلاة النوافل وحكم الصلاة، يعني حكم الصلاة من حيث الطهارة واشتراطات الصلاة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتقصد هذين الوقتين هما وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. فهنا النهي قال نهي تحريم، قال عدل النبي أو عدل في حديث ويقرأ إن الشمس تطلع بقرني شيطان أو بين قرني شيطان ومعها قرن الشيطان. ولأن الكفار كانوا يسجدون للشمس ويصلون لها في هذين الوقتين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين لمخالفة من الكفار. فإذا عندنا فرق في النهي عن الصلاة، عندنا فرق بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر. بعد الصلاة يعني يدخل النهي نهي كراهة، أما يعني عفوا بعد صلاة الظهر بعد العصر أو بعد صلاة الصبح الوقت الإسفار هذا، قبل أن تطلع الشمس وقبل أن تغرب الشمس في المغرب، يعني نهي كراهة. نهي كراهة يعني لو لم تفعل سجود التلاوة، لما سجدتش الآن سجود التلاوة، لم أسجد سجود نقرأ في القرآن واتتني آية التلاوة ولم أسجد، فلي الأجر على عدم السجود. لماذا؟ لأن السجود في هذا الوقت فيه حكم بالكراهة، وزي ما قلنا دائما الكراهة ما يثاب على تركه، فترك السجود هنا فيه أجر لموافقته لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاني ما نجيش الآن حتى لو جاءت إنسان ووجدته سجد التلاوة في هذا الوقت يعني في غير غروب والشروق، في هذه الحالة ننبه نقول له في نهي ونهي فيه كراهة عن هذا السجود، ولا أقول له حرام، لا أحرم شيئا حتى ولو قال البعض بالتحريم. فعندنا احنا مراعاة الخلاف دائما نراعي هذا الأمر، وخاصة من إنسان العامي بالذات. العامي رأوا المقصود به يعني من لم يكن متخصصا في العلم الشرعي، يعني قد خلش قول عالم معين وتلزم به الناس الآخرين في مسائل الخلاف، هذه دي ما نتكلم عليها. الأشياء المتفق على عدم جوازها من أهل العلم ينبه عليها، أما المسائل الخلافية فلا ينكر الإنسان على إنسان فعل فعلا موافقا لقولي أو لمذهب من المذاهب. معنا اتصال. أخي أبو محمد السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ محمد كيف حالك؟
0: يومك مبارك أخي الكريم.
2: شيخ محمد نبي نسألك سؤال.
0: نعم.
2: شو الحكم المرأة الناكز اللي وصلت لها أنها تطرد زوجها من البيت؟
0: تطردها؟
2: إيه طردتها من البيت على طول.
0: إيه.
2: وعلى أساس أن تبي في تفكيرها أنها تأخذ منها بيتها.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: يا شيخ محمد بالله يبي رقم تليفونك الخاص.
0: تليفون يعطيك الأخ المخرج إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب إذا هذه هي المسألة كما قلت أخي الكريم السائل الكريم. المسألة هنا تدخل في عملية عندنا حكمين، حكم بالكراهة وحكم بالتحريم، والأمر سهل وبسيط. الكراهة قبل أن تغرب الشمس هذا مكروه، وتشتد الكراهة قبل إذا صارت الشمس أكثر يعني بعض أهل العلم. والتحريم عند الغروب وعند لحظة الغروب والشروق، لما ينزل حاجب الشمس خلاص بينزل، هذيك اللحظة يدخل فيه التحريم، وعللت أنها يعني تغرب وتشرق الشمس بين قرني شيطان والعياذ بالله. هذه مسألة. السؤال اللي بعده. نعم معنا اتصال. أخ محمد السلام عليكم. أخ محمد السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
0: تفضلوا.
3: النبي ما عندي اتصالات.
0: إن شاء الله تفضل أخي كريم.
3: عندي اتصال الأول في الصلاة لما الإنسان يستعد من الشيطان مثل كناها ضد الشيطان ولا حاجة في الصلاة نفسها الشيخ يقرب واستعدت نفسك من الشيطان، أو جاءت آية تذكر محاسن الجنة ومحاسن الواحد يقول يا رب نفسك مثلا الشيخ يقرب عن محاسن الجنة ولا حاجة هيك وقلت يا رب إن شاء الله وهو تصلي، هل هذا يبطل الصلاة ولا ما يبطلهاش؟
0: نعم استعاذة من الشيطان في الصلاة يعني
3: ساعد من الشيطان، وحتى مثلا يا رب كلام زي هذا يعني كلام هذا ينقل صلاة المخلصة.
0: نعم.
3: السؤال الثاني تكلم بقى على التعليم.
0: نعم.
3: حتى المدرس هو لي حقوق يا شيخ.
0: نعم.
3: كان ما جاش وسيلة ثانية إلا هذه مش يحصل حقوقه شو بيدير به. نعم. دولة مش مدوراتها. ولا يصح والصغار يبيع عليهم التعليم ويبيع عليهم لكن المعلم ملقاش حل ثاني، وإن شاء الله رب يهدي جميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله.
3: أي السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ سالم السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
4: أهلا
0: وسهلا
4: شيخنا
0: الله يبارك فيك.
4: والله يا شيخنا قلت كنا مشيت لبنغازي المدة اللي فاتت
0: تمام. نعم.
4: فنحكي يعني صلاة القطر والكذا أكثر من واحد أعطاني طريقة، كل واحد يعني لا ما تفرش لا أخطر لا أجمع لا ما تجمعش، أنا بتوضيح تنصار يعني تراني محدد أسبوعين لبنغازي نبغى بنغازي أسبوعين تمام، بعد 10 أيام بالضبط صار لي شغل تبرد مشيت قعدت فيها 3 أيام ورجعت، حتى هي ماشي في تبرد هي صلاة كيف من ساعة يعني لأن أنا مستمر معي الموضوع هذا الساعة هي من بغازي مصراتها كذا صب العملي كل مرة نمشي مع مجموعة كل واحد يقول لك كلام عاش
0: إن شاء الله إن شاء الله بدي تعالى إن شاء الله.
4: مع شكرا شكرا.
0: الأخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب وتضرر الطلاب من هذا الفعل. هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة، يعني ما هوش يعني الناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس اللي فايبوا يعني مرتبات أكثر، وناس عايشين في بيئة وفي مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم. المجتمع عايشين بالعكس، الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد من ناحية المصحات، من ناحية العلاج، من ناحية المصاريف الغذائية، من ناحية السكن، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من كل شيء. فالباب هذا اللي هذا باب هو باب شر فتح حقيقة، أتكلم بما أعلم أو ما يمجيني مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في أكثر من حلقة على جماعة التضامن، وتكلمنا على جماعة الضمان، وتكلمنا يعني عليه هؤلاء الناس والتفاوت الغير عادل أو غير العادل بين طبقات المجتمع. صحيح إن فيه مستويات ليست واحدة، يعني ما نجيش إنسان خريج ابتدائية ولا يعني شهادة إعدادية عنده ومقارنة بشخص جامعي، وما نقارنش شخص مثلا شخص جامعي بشخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا يعني حتى الناس الفنيين لا نقارنش. يعني الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا، يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفيه العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن يكون يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه، يعني أنت عندك 4 صغار وأنا عندي 4 صغار، يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، ولي صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش ما تعسلي متكلم، يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات حياته المتعارف عليها، مش رفاهية يعني أعطيني من المطر يقول أعطيني الشرقية وكذا أعطيني البحرية، فمنبوش إحنا الآن أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر أو قبل أن يتم الشهر، يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب عفوا قولوا لي ليها ولا عليها، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمعوا مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش، يعني أي أساس تعين أنت مكان يبي 10 فرحة معين فيه 100 نفر، أنت ما هذا فساد من من من الدولة نفسها، يعني وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره، يعني على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة، كلام راوي يطول في هذه المسألة ويأخذ منا وقت يعني، لكن من باب البيان بس عشان ما تتعبش منا الحديث كثيرا يعني، من باب البيان بس يعني، من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات يعني محق المواطن ما يشتغلش أن تعطيه الدولة، ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه، تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل لعمل خاص ولا من الدولة، يعني من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو افتح باب فساد، يعني حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني بنشي نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا، بنشي نشتغل معه قديش بيعطيني؟ بيعطيني 700-800 ألف الشهر؟ لا لا، أنا مقعمس في الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل، وما نمشيش نمشي موقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأنا متريح، عشان بنقدم معك أنت. يعني التأثير اللي يعني كانت الحملية بالعكس، كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة، أكثر من الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير، يعني الناس اللي يعني مقعمز وراقد في الحوش وياخذ في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة يعني سبحان الله ما نعرفش من يتكلموا بالضبط ومين يشدوا الخلل اللي صاير. شنو جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الاضرابات، يعني زي ما قلت انت، لما ما تديرش حاجة موحدة للناس، مرتب موحد للناس كلها، ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئة عن الأخرى، يعني حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علاوة الخطر الفعلية اللي موجودة. يعني عادة دائما زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال، ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي 300 ولا قده ولا 11000 ولا كذا، كيف يميز بيناته في مرتب واحد يا جماعة الخير؟ ما يجيش معلق في الهواء على عترة ولا على حاجة وعلى خطأ بسيط تفقد حياته ونسمعه فيه. يعني هذا شبه كل مرة نسمعه واحد يعني مات من الكهرباء، يعني قصدي نسمعه فيه معاي، وبين شخص يعمل في مكتب موظف وموظف عادي وظيفته يقوم بها أي شخص. التميز كذلك بين الشهادات العليا اللي تؤدي في عمل وبين غيره قصدي، لكن زي ما قلنا في حاجة يعني تحفظ كرامة الجميع، اللي هو أدنى الدخل اللي يحفظ كرامة كل الناس، يحفظ كرامة كل الناس وبحسب كل عصر، وحسب كل عصر. طبعا الكلام هذا مربوط يعني للأسف يعني بالوضع الحالي للبلاد، يعني أنك كل مرة جهة تطلب لكي يشترى ولاءات أو كذا يقد يجدوهم الرواتب، الجهة الثانية الناس الثانية، وانت معك ليبيين قلت عايشين معك في نفس البلاد، يعني يعني انت تشتغل في نفس الشغل اللي نشتغل فيه هني بالضبط، ما فيش فرق بيني وبينك، انت سواك في مصلحة فلانية مدنية واني سواك في مصلحة فلانية مدنية، وناخده في نفس انت اخذ مني انت مرتب، مرتبني 1000 ومرتبك انت 5000 ولا 4000 ولا حتى 3000. يعني هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه عدالة يعني تحقق يعني المطلب الشرعي للتسوية بين الناس في بيت بين المسلمين؟ هذا شيء طبيعي، شيء يعني بعكس يولد عدم الإتقان العمل، وعدم يولد يعني يولد البغض للعمل نفسه، يولد البغض لولاة الأمر، يولد البغض للبلاد وعدم الإنصاف. الناس يعني إيمان الناس لهم زي بعضها، مش كل إنسان يقدر يصبر ويتحمل ويفتح باب الفساد للرشاوة ولشراء الذمم ولكل شيء. يعني فمستمعين الكرام، يعني هذه المسألة أكثر من سؤال جي حولها بخصوص عملية التعليم وشريحة المعلمين، هذا واحد الشرائح حتى هم نفس الشيء، يعني ناس يعني ودور التعليم، التعليم يعني مكانة عظيمة جدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مكانة المعلم، معلم معلم أجيال يا جماعة الخير، احنا نقول لليه واللي عليه الاثنين، المعلم معلم أجيال، يعني أساتذة الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وأدوا رسالتهم كما ينبغي. كما قلت يعني لا زالت أسماء كل أستاذ جراك وترك فيك أثرا في أدائه لوظيفته بالوجه يعني الأكمل أو حسب ما قدم فإنك تذكره ولو بعد 50 عاما. يعلم الله أن لدينا مشايخ يعني منذ أكثر من 40 عام وتعالى جاي زي ما قلت، وحتى 50 عام وتعالى جاي لا زال الذكر. من علمنا في ابتدائي أسماء لا زالت خالدة في أذهاننا لهذا اليوم صورة وشكلا ومضمونا وعطاء، ما زالوا يعني سواء في شتى العلوم راه اللي قرأنا القرآن، اللي قرأنا الرياضيات، اللي قرأنا علوم، يعني الأسماء أسماءهم لا زالت، الأسماء التي لها أثر لا زالت إلى يومنا هذا. يوم من هذا نذكرها أتكلم عن أنا وأمثالي ممكن أكثر حتى من 50 عام، من حين في صف خامس ورابع وثالث واللي حتى في السنة أولى ابتدائي، يعلم الله أن نذكرهم إلى يومنا هذا، وكل ما نتذكر دعاء لمشايخنا يدخلهم فيهم إن شاء الله تعالى. فالتعليم يعني أساس قيام الدولة وتقدم الدولة التعليم، هذا هو الأساس. أركان الدولة كلها قائمة على التعليم. فالإنصاف من حق هؤلاء المعلمين أن ينالوا حقهم من الرعاية الكاملة، هذا اللي هو مفتاح للمهندسين معلم، مفتاح للأطباء معلم، مفتاح لأعضاء هيئة القضاية المعلم، مفتاح حتى والتعليم حتى التدريب المهني وغيره، يعني العمل المهني الشامل أو التدريب المهني وكذا منه حتى هو معلم، التقنية معلم، الطيار لابد يعني البدائي والعدادي لابد، ما فيش حد بيجي طيار ولا بيجي مهندس ولا طبيب ولا قاضي من يخش الجامعة طول زي ما نقول. تبدأ منين تبدأ؟ والجامعة حتى هو مدرس نفس الشيء، معلم يعتبر معلم حتى نفس الشيء. فمن الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة طريق بناء الدولة الناجحة التعليم، لا يتجادل فيه اثنان، لا يتجادل فيه اثنان، يعني هذا مطروح غير قابل للنقاش على الإطلاق. التعليم الذي يؤدي رسالته أو عندما يؤدي رسالته إلى الوجه الأكمل، إن اجتهد المعلمون وأخلصوا لمسنا النجاح في المخرجات، وإن لم يخلصوا يعني وجدنا الفشل في المخرجات كذلك. فهذه مسألة من ناحية أن المعلم، وفي مسألة أخرى اللي هي مستمعينا الكرام نشوفه في المدارس العامة، يعني تو مدرسة خاصة ممكن فصل تلقى فيه 20 و15 طالب، مدرسة خاصة، مدارس العامة من الضغط يقول فيها 35 و40، يعني حتى الكرسي بتاع النفرين اللي قاعد فيه 3 انفار. شوف انت الجهد اللي يستوعب هو الطالب، نفس البيئة نفسها مرات مساعدات في بعض المدارس على الأقل، لكن شوف انت المعلم، شوف المعلم يعني بيدرس وخاصة فئة الابتدائي والاعدادي، يعني فيها كل فئة في بداية ديما كل ما كانت الفئة متقدمة بالسن يعني عفوا المراحل الأولى كل ما كانت أصعب استيعاب والفهم ويعني وسعة الصدر اللي بيكون عند المعلم والحلم و سعة البال حتى يعني يستطيع أن يوصل المعلومة الصحيحة للطالب وعلى مستوياتهم الضعيف والمتوسط، يعني كل واحد بيحاول يتماشى معه بالقدر الذي يصلح من حاله في عملية تعليمية. فالحقيقة الذين يبذلون الجهد ويخلصون لله يعني يستحقون التكريم المادي والمعنوي، التكريم المادي والمعنوي. هذا كلام لا جدال فيه على الإطلاق، تكلموا طبعا كلام على الصحة نفس السيد الأطباء وما يتعلق بالطبيب وما يتعلق بالجهاز العمل الصحي حتى هي، وكل ركن في الدولة وكل مصلحة يا جماعة الخير لها سادة ثغر من الثغور. فينبغي حقيقة الإنصاف في حق هؤلاء الناس. يعني طبعا في المقابل نقول للمعلمين يعني حبذا يعني الاعتصام هكذا من الأول، يعني الإقفال، يعني الطالب ثم طالب يعني اشتغلوا وطالبوا وجربوا قبل، يعني ما نجيش من الأول نعطي مسكر الباب على طول، يعني حتى هو راه باب فتنة من باب أن يقول ما لك وما عليك، الذي أراه أمام الله والذي ينجيني أمام الله هذا الذي يهمني، لأن يعني ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد ومحاسبون على كل كلمة. أنكم تستحقوا مثل ما يستحق الآخرين وأكثر، هذا لا جدال فيه، وخاصة نتكلم عن الناس المخلصة في العملية التعليمية، مش اللي وقع يروح ولا يجي يوم في أسبوع تأخذ حصة في أسبوع تروح، لا، تكلموا عن الناس اللي هي مخلصة في عملها. أشهد بالله، يعني لأن زي ما قلت معظم مشايخنا وأساتذتنا نحتفظ لهم بالاحترام والتقدير الذين علمونا كما قلت من اسمه، وذكرهم لازال على أو صورتهم لازالت محفورة في ذاكرتنا منذ أكثر من 50 عاما أو 40 عاما، وهلما جر إلى الجامعة كل واحد له حيز في الذاكرة نحفظ له الجميل ونشمله في الدعاء. هذه قلت لكم هذه ما فيهاش كلام، ومن حق هؤلاء أنهم يكرمون ويعطون الدرجة التي يستحقونها والمعاش الذي يستحقونه والاستحقاقات التي يستحقونها قولا واحدا، هذه ما فيهاش قلت لكم جدال على الإطلاق. في المقابل المطالبة بالحقوق مستمعينا الكرام، يعني الضرر، القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة شرعية وحديثة، يعني منهم من صح وقفه ومنهم من أقل شيء قاعدة من الأصول المتفق عليها لا خلاف بين علماء الأمة أنه لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك في نفس الوقت. أني حبذا لو على الأقل سيدي نبتدئ العام الدراسي أو نعطوا فرصة على قدر الفصل الأول، الآن راهو عندكم هنا الفصل الأول درونا حل، أو نهاية الفصل الأول درونا حل وكذا، فجبدا مطالبة منطقية ومعقولة، وما فيش تعطيل للمدارس، يعني الفترة اللي بتمر يعني بتحسب في المستقبل وبعدين تخش في عملية الدمج المناهج ودمج المقررات. يعني زي ما قلت مع المعلم قولا واحدا، مع المعلم قولا واحدا، لأن هؤلاء الذين هم من أوقفونا بفضل الله سبحانه وتعالى على أقدامنا كما يقال، كل في مجاله، فنحفظ لهم جميلهم ولا ننساه. هذه كلام يعني لا خلاف في ذلك فيه، يعني غياب التعليم يؤثر فيه، غياب الصحة يؤثر فيه، يبدأ واضح غياب كل مرفق من مرافق الدولة له تأثيره، شركات الخدمات العامة والنظافة يوقفوا 3 أيام الدنيا تولي يعني القمامة والأوساخ، يعني تشوفها أخذوا اللي أقل مرتبات الآن واللي هم حتى هم يفترض لهم نظرة لهم، يعني حقيقة يعني أنت شوف روحك، يعني رئيس الدولة ولا رأس الدولة ولا كذا لما يغيب ما نشعرش به، يغيب يجي ما يجيش ما نشعرش به، ما يأثرش فيه، لكن المدرسة اللي يقرأ فهودي لو تعطل تتأثر فيه، المستوصف اللي نعالج فيه والمستشفى لما يتعطل يأثر فيه كمواطن، ليه تأثيره، الخدمات العامة أصحاب شركات شركة النظافة بارك الله فيهم وجزاهم الله خير، لما ما تجيش السيارة للمكان اللي يوضع فيه القمامة يوم اثنين تشوف الأثار السلبية الموجودة تأثر فيه. فكل واحد في هذا المجتمع في كل يعني كل مصلحة في هذا المجتمع إلا وليها أثر، فينبغي أن نعطي هؤلاء الناس حقوقهم، نعطيهم حقوقهم وبالتكريم وبالتبجيل وليس بالمن، لا نمن عليهم، لا نمن عليهم، لأن هذا حقهم الذي فرضه الله لهم، حقهم في بيت المسلمين وحقهم فيما يقدمونه من خدمات هذا. لكن زي ما قلت يعني حبذا أن نقابة المعلمين تعطي فرصة زي ما نقول إحنا، يعني هذا باب التوجيه والذي أراه صوابا، وحتى أنا أعوض هي التدريس زيكم حتى في الأصل، يعني ما أشعر بما تشعرون به تمام، لكن يحبذ أنكم تعطوا فرصة بس، يعني ما تسكير الباب من الأول هكذا، يعني حقيقة ما نشوف فيه سلبني من ناحية نظرتني، أنا تكلمت بما لكم الحق فيه والذي لا يناقشكم فيه زي ما قلت أحد، ما يناقش في أحد، وأن الموضوع هذا طبعا ممكن نجوز حتى على بعض الأسئلة ولا كذا، لأن هذا شأن عام يهم عامة الليبيين، فهو أولى بالتكلم فيه وإعطاء حق الذي يستحقه. فهذه القصد زي ما قلت القاعدة مستمعين الكرام السادة المدرسين، لا ضرر ولا ضرار، نطالب ونعطي فرصة، أعطيني مهلة يا سيدي حتى باش يستجيب لك الطرف الآخر والجهات المسؤولة. يعني في مفاوضات شوية زي ما قلت لك، يعني نعطي الآن احنا حنبدأ الدراسة باب حسن النية، واحدة من اثنين الجهة فلانية مش خير منا، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، نبقى مساواة زينا زيهم أو بقدر كل ما يحقق زي ما قلت الحد المعتاد للصرف العادي للاستهلاك البشري معي، وبعدين كل واحد وخطرة فيه تفاوت لا بأس به، ما فيش بأس بذلك، هذا في العالم كله معمول به. فاحنا نحاول نعطيكم فرصة الآن يا جهات المسؤولة المالية ولا رئاسة الوزراء ولا كذا الناس اللي في يدها القرار، نعطيكم فرصة أو عندكم مثلا لنهاية الفصل الأول ديروا لنا رأي، وبعدين يعني ربك لعل يعني تكون فيه يعني أديته عليكم على الأقل، والله أعلم هذا الجهاد قد يكون كلامي صوابا أنا نقول الفصل الأول أو نهاية العام الدراسي أو كذا. يعني دائما في العادة حتى في المستمعين الكرام حتى في العالم الآخر يعني متقدم إداريا يبدو فيه مفاوضات قبل بين النقابات وبين الجهات المسؤولة، وفي اجتماع واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين كان يأسوا يخشوا في الأضراب، يخشوا في الأضراب على طول هيك الذي أعلمه والله أعلم، يعني في شوفوا الأخبار يعني. فنبو نجمع بين شيئين، معلش إخوة نقابة المعلمين لكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، أنكم مسؤولون عن هذه الشريحة من المجتمع، أن تطالبوا بحقوقها وأن تكرم هذه الشريحة، هذا قلت لكم لا نزاع فيه. لكن يعني لو ضحينا بشيء بسيط، احنا طبعا زي ما نقوله احنا يقلينا كم سنة معاشاتنا ما ينفعوش، مثلا 3 سنين سنتين، ولو قدام شيء ولا 3 شهور راهو الضرر مش حيقع، يعني اللي تحمل سنة وسنة نص يتحمل شيء ما فيش بأس، ولا 3 شهور نفتح المجال المفاوضات، يعني تحسين مرضي جزئي مرضي السنة هذه مثلا كيف ما تروا أنتم مناسب. لكن تعطيل الدراسة هكذا لعد ليس فيه من الحكمة، مش نقول مش من حقكم راهم، يعني المسألة حقيقة إنسان تتشابك فيه عدة عواطف وعدة أشياء ينظرها كل تنظر من ضغط من دار تعطيل الطلبة على الدراسة، من ناحية شرعية تعطيل لا يجوز، من ناحية أعضاء التدريس لهم حقوق، المعلمين حتى هم لهم حقوق نفس الشيء يطالبوا بها. فأني أقول الله أعلم إن كان صوابا أن الأولى أن تعطى فرصة وتعطى مهلة معقولة وندير مفاوضات جلسة أولى وثانية وثالثة ورابعة، ثم بعدين لكل حادث حديث، يعني والله أعلم هذا ما أراه صوابا، فإن كان كذلك فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله أعلم. الأسئلة الأخرى نحاول زي ما قلت موضوع كان موضوع يعني مهم نتكلم عليه، ونحاول نصلحه بين جميع الأطراف بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بين أطراف المجتمع نتكلم يعني بين الجميع بما يرضي الله سبحانه وتعالى على ما علمنا. الأخ أبو محمد يتكلم عن المرأة الناشز التي تعصي زوجها والتي يعني لا تعطيه حقه وتطرده من البيت لأجل

حوش معلش أو حطية في يعني في علة في الرجل هنا يسامحوني ما ما ما يعني أنت الرجال قوامون كيف القوامة بين سلطة البيت والصرف والقيام بشؤون البيت يعني كيف المرأة نعرف المرأة هي اللي اسمها يعني المرأة هي اللي تمشي تحرج وتسيب البيت مش العكس يعني شخصية الرجل هذه مسائل في بعض الأحيان تستغرب فيها يعني ربي قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالقوامة هنا يعني وسلطة شخصية الرجل بينه هذا اللي بنتكلم عليه هي إحنا كونها هذا إساءتها لزوجها هذا ما في ذلك شك معي أنه هو شيء محرم وبالتالي المرأة التي الزوج يعني تعرض عن زوجها ويطلبها وعن الحقوق الزوجية وغيره كذلك هذه معروفة يعني ما فيهاش كلام أنها تلعنها الملائكة حتى تصبح وحتى ترجع وفيها نص وارد لكن في المقابل دي من السؤال نشوف فيه من طرف آخر كيف أين شخصية الزوج أين شخصية الزوج وهو رب البيت من هذا الفعل يعني المرأة بتطلع ليش بيحوشني بالعكس كيف يعني لابد أن أثبت قوامة عندي سلطة البيت لابد أن تكون عندي هي آثمة هي المرأة آثمة ولعل هذا المسألة دائما اللي تحدث خلال اتصالات المستمعين يعني سواء في 14-13 أو في على الهاتف المباشر مسألة تدرج مسألة تدرج تهاون في عدم شخصية الرجل في بيته بما يرضي الله هذا نتكلم مش بالظلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي نتكلم عليه يعني وين شخصيتك من بداية الزواج هذا هذه هي الأركان التي تبنى عليها البيت من البداية يرى. إذا شخصية الزوج موجودة وفارض احترامه لا يصل الأمر لهذا الحال قلت بما فارض احترامه دائما مربوطة بما يرضي الله سبحانه وتعالى وليس بالظلم كما يفعل البعض يعني الظلم والجبروت فعملية هذا الكلام طبعا زي ما قلت أخي الكريم نشوج الزوجة هنا يعني أو أعراض يعني الزوجة عن زوجها هذا أمر يعني محرم والملائكة تلعن المرأة التي دعاها زوجها يعني وتعرض عنه بلا عذر فما بالك القيام بأموره الأخرى يعني مش الاعتداء عليه ولا الزانة يعني مش خلتي لكن دائما الحقيقة في مثل هذه المسائل أضع اللوم على الزوج وليس على المرأة لأنه هو السبب في هذا الفعل شخصية الرجل لابد أن تكون يعني ثابتة في البيت والمرأة رأى تحب رجل قوي في الله زي ما قلت دائما شخصية قوية في الله في الحق يعني هذا رجل هو الذي يرغب فيه فينبغي عليك أخي المسلم أيا كان كلام مش موجه للأخي الكريم هذا بالذات لأن الله أعلم لا أعلم يعني كل واحد ظرفه وأشياء غائبة عنه ما نعرفوش الظروف التي قد تكون غير ظاهرة عندنا لكن ينبغي عليك أن تفرض يعني حقوقك الشرعية في بيتك الأخ محمد تكلم عن الاستعاذة في الصلاة الاستعاذة عند السادة المالكية مكروهة وبالتالي يعني ينبغي على الإنسان ألا يقدم عليها وخاصة طبعا الحين وارد هو الاستعاذة في افتتاح الصلاة في افتتاح الصلاة لحديث أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله ربي العالمين وهذه هي المسألة فيها خلاف حتى في البسملة فالكراهة هي ما عليه المذهب وبالتالي ينبغي على الإنسان عدم الاستعادة ما دام ليس ساهيا حاول إنسان وفاح صحيح يأتي لك الشيطان الخنزب ويلهيك عن الصلاة ذلك الشيطان اسمه خنزب وكما ورد في الحديث ويلهيك عن الصلاة وعن عن عدد الركعات ولا في السجود ولا في كذا إنسان حاول يستذكر دائما الوقوف بين يدي الله استحضار عظمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والتدبر تدبر في

0: الآيات والتدبر، وأنت في حال الركوع وأنت تسبح ربك العظيم، أنك هذا الركوع هو لله سبحانه وتعالى، استحضار. هذه دائما تغيب علينا احنا، فيبدأ الإنسان ممكن يكبر تكبيرة الإحرام ويطلق السلام ومن غير ما يشعر بروحه، ماشي سارح ماشي سارح، يعني احنا زي ما يقولوا إلى أن يخرج من الصلاة ولا يكون لها أثر عليه، لا يكون لها أثر عليه. فبالتالي ينبغي عليك أخي المسلم أن تستحضر، تستحضر يعني هذه اللحظات العظيمة التي وقفت فيها أو أنت واقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى لا يسجرك الشيطان بقدر ما تستطيع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. آيات العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية من آيات العذاب تعوذ منها، وإذا مر بآية من آيات الجنة يعني سأل الله سبحانه وتعالى الجنة. فالمسألة هل هذه في صلاة النافلة خلاف بين العلم أو حتى في الفريضة؟ فالله أعلم أن فيها خلاف بينهما، هناك من يرى أن في كل صلاة، وهناك من يرى أن هذا في صلاة النافلة فقط، والله أعلم. فالإنسان يعني إذا قرأ فالإنسان إذا قرأ عفوا القرآن ومر بآية من آيات العذاب يعني آيات العذاب يتعوذ منها، كما ورد في الحديث أن أحد الصحابة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فصلى البقرة عفوا افتتح بقراءة البقرة سورة البقرة، وفي كل لما يمر بالمئة الأولى يركع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها، ثم قرأ آل عمران، وأيضا كذلك قام الليل بماذا؟ لعل بسورة النساء. فالحديث هو قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع. فالظهر أن هذا الحديث يكون في النوافل، في النوافل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الفرائض، وإن كان كما قلت المسألة هي خلافية والله أعلم بين أهل العلم، والأمر فيها واسع. مستمعينا الكرام، الأخ سالم، أحكام القصر في الصلاة، لا أعرف هذا الوقت يعني يسعفنا أم لا، أحكام القصر في الصلاة هل الوقت يسعفنا أم لا، لكن على كل حال صلاة القصر تكون للمسافر الذي أراد أن يقطع مسافة القصر يعني 82 كيلومتر تقريبا، و أراد أن يقيم أكثر من 20 أقل من 20 صلاة، فإنه إذا القصر من حيث من عين من حيث من أو من أول ما يخرج من المنطقة متاعه والمدينة متاعه يبدأ في قصر الصلاة إلى أن يصل المكان اللي هو قاصده، المكان اللي هو قاصده إذا تقعد فيه يعني 20 صلاة متكاملات 20 صلاة فما فوق، فأنت هنا تصلي صلاة المقيم، تصلي صلاة المقيم. فإذا كان أنت مقيم عارف روحك مقيم أكثر من أقل من 20 صلاة، فإنك تصلي صلاة المسافر القصر. عملية الجمع عند السادة الملكية عندنا الجمع يكون إذا أنت في الطريق شاد الرحال في الطريق، يعني بتمشي بتصلي بتركب بعد صلاة الظهر بتمشي مع شوق في المغرب وغروب الشمس وكذا إلى آخره وهكذا، فتجمع بينهما عندنا في المذهب وكما ينص عليه علماؤنا إذا جد به السير، إذا جد به السير فإنك تجمع. أما إذا وصلت المكان اللي أنت فيه وقعد فيها أقل من 20 صلاة فلا تجمع، لا تجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. المسألة الأخرى إذا كنت أنت مسافر ومش عارف كم تقعد، عندك مصلحة مربوط بمصلحة لا يمكن تنهيها في يوم وممكن تكملها في يومين وممكن تقعد 7 أيام مش معروف، زي ما قلت الإنسان مرات مثال الإنسان ماشي لتونس بيدير كشف بيروح، في العادة يمكن ماشي اليوم بعد غضوة يكون مروح إن شاء الله بيدير كشف بيروح بس ما يعنيش معطل يعني يعني أقل من 20 صلاة، هذا الأصل فيه. وصول الغادي الدكتور ما جاش، الدكتور مسافر خلي وجي غضوة يجي بعد غضوة في تحليل يبوه في كذا، فهو ما عاش عرف أمتى بيكمل، ممكن غضوة يكمل ويروح، ممكن بعد غضوة، ممكن حتى بعد أسبوع، فهذا يقصر والله أعلم إلى أن يرجع والله أعلم. هذا ما على عجالة هكذا فيما يتعلق بأحكام القصر لعلها تكون وافية. فإن كان وافية وإلا لعلنا نزيد نطيل الكلام عليها إن كان هناك حاجة في الحلقة المقبلة. مستمعين الكرام، انتهى وقت البرنامج، وفي ختامه كما أقول دائما، إن كان صوابا ما قلته فهو من الله، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. وأنهي هذه الحلقة بتقديم الشكر للفريق المصاحب لي في إخراج هذه الحلقة، فجزاهم الله عنا وعن المستمعين وعن العلم كل خير، وإلى لقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: إجابة لسؤال الأخ جب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
3: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
2: ضاع نعم،
3: لا لا في صورة
2: في الأولى لما صارش
3: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلو شوية،
2: كل حد عارف يعني
3: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع فعلا. من المال الضايع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
2: الفقير،
3: الفقير لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
2: ما يعرفش أصلا كم عنده،
3: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كل مال الضايع بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. يعني المال الضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير أشرنا لخطورة المسألة، فعليهم من البنات من يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش. يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرة بالبطل. فهو نقول أنت مدام ما كلمتها شختك ومتأدب بارك الله فيك، مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة احنا نتنزل لكم على الحوش وعلي كذا، بالله يتراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليتها بارك الله فيك محصلة ذنوبة، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
2: نعم
3: شيخنا. فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
2: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
4: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
1: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا.
7: رجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
3: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء عندنا، ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح الناس الآن لأدنى مشاجرة لأدنى خصومة لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم الميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد لا ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله تو يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، يكرهها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا، فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
8: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول إحنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، إحنا ممكن يعني نتعينوا وما نخلوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
11: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج. السؤال يقول: نبي نشتغل في توصيل شركة توصيل أكل من المطاعم، ومش ضامن المطاعم هاضم يخدموا باللحم الوطني أو المستورد، والغالب إن معظمهم يخدم بالمستورد، فهل يجوز توصيل الطلبيات والعمل مع هذه الشركة؟ تكلمنا مرارا وذكرنا أن حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفر حكمها شني الأصل فيه التحريم والمنع، إلى أن نتيقن أو يغلب على ظننا أن الذبح يحصل من مسلمين أو من أهل كتاب على ملة أهل الكتاب السابقين، وأن تطبق شروط الذبح الشرعي. هذه هي الشروط التي لابد أن تتوفر، وهذا غير متاح وغير متأتي. علاش غير متاح وغير متأتي؟ لأن أهل الكتاب الآن أغلبهم ملاحدة، تو تمشوا للغرب اسمه نصراني بالبطاقة، لكن هو حقيقة ينكر وجود الله وينكر الأديان كلها، وبالتالي هذا معاش بدي من أهل الكتاب، هذا كافر ولا تحل ذبيحته. هذا أولا. ثانيا، أصبحت ما يعرف باللحوم الحلال تجارة فقط، ومجرد ختم يوضع على اللحوم، وقد ثبت عند كثير من اللجان التي زارت البرازيل، سواء لجان دار الإفتاء أو حتى اللجان السرية التي كان يرسلها الشيخ بن باز عليه رحمة الله وغيره، كانوا يخبرون في تقاريرهم بأن الذبح الحلال مجرد يعني إعلان وتجارة فقط، والحقيقة هي أنهم لا يلتزمون بشروط الذبح الشرعي. فتوى الشيخ طاهر الزاوي رحمه الله عندما كان مفتيا لليبيا حرمت اللحوم المستوردة من بلاد الكفر. كذلك دار الإفتاء منذ نشأتها وهي تتكلم عن هذا الأمر. ما الذي حصل؟ بعض الناس يقول توا الحمد لله على السلامة وإن كنت راقدين. لا أخي الكريم، أنت كنت نائما. دار الإفتاء من 2012 وهي تتكلم عن اللحوم المستوردة، وتحاول تدير في تواصلات مع الحكومة لبحث حل لهذه المشكلة، لكن لم يتأتى ذلك. علاش الآن؟ لأن في استجابة من الحكومة لهذا الأمر أولا، ثم رسالة ليبيانا والمدار اللي وصلت للناس كلهم سببت ضجة، وبالتالي تحرك الرأي العام، فتحركت الحكومة وتحرك المسؤولون. هذا بس، وإلا ففتوى الدار منذ القدم، يعني منذ نشأتها، وذكرنا أن فتوى الشيخ طاهر الزاوي سابقا. ومن أراد أن يطلع على شيء واسع في هذا البحث ولا يكتفي بمجرد الكتابات بدعوة تيسير على الناس، وبدعوة يعني الناس كلها تأخذ فيه، والدول العالم الإسلامي اللي بيتوسع في هذا الأمر، يرجع إلى قرارات المجمع الفقهي وأبحاثه، خاصة بحث الشيخ تقي الدين العثماني عليه حفظه الله. هذا شوفوا البحث هذا، ويعني ستجدون أن دار الإفتاء لم تخرج عن كلام العلماء في هذا الشأن. وإن الله سبحانه إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ما دام اللحوم مستوردة حرام معناها حرام بيعها وشراءها والأكل بها وكذا. إذا كانت هي محرمة ولنخدم في توصيل فلا يجوز لي أن أوصل هذه الطلبية اللي فيها يعني اللحوم المستوردة. نستقبل اتصال الأخ حاتم بن غازي. أخ حاتم تفضل.
1: ألو.
0: هو اعذرنا على يعني التأخر يا أخ حاتم، تفضل.
1: يا شيخ
0: خليناك على الخط، سامحنا، تفضل يا أخ حاتم.
1: أنا مش مشكلة يا شيخ، أنا عندي يعني بخارج في الحوص ونزل حوص في الخزان نجات.
0: كان سمعتوه ما انقطع الاتصال بأخ حاتم. إذن الأخ اللي بيخدم توصيل يخدم في توصيل الأشياء المباحة، أما الأشياء المحرمة فلا يجوز له أن يوصلها إلى غير، لأنه سيكون مسهما في إيصال اللحم الجيفة هذا الحرام إلى آكله، وبالتالي ما يجوزش هذا الأمر. كذلك مما أريد أن أنبه إليه الناس اللي يخدموا في شركات التوصيل، لا يعني يجوز لهم أن يقوموا بتوصيل منتجات المقاطعة اللي تدعم العدو الصهيوني، اللي تدعم في الصهاينة المنتجات والشركات التي تفتخر بدعمها اليهود، شركة البيبسي، هذه النوتيلا، يعني شركة نستلا عموما، الأشياء اللي هي تدعم في اليهود دعما مباشرا، هذه كلها لا يجوز للشخص أن يشتريها ولا أن يبيعها ولا أن يوصلها. فاللي يبي الحلال وحريص على إطعام أهله الحلال ما يوصل شيء من هذه المنتجات ولا يوصل شيء من اللحوم المستوردة. إذا كان عارف نفسه يقدر يخدم مع مطاعم معينة تخدم بالوطني أو مع محلات معينة تخدم في غير منتجات المقاطعة، معليش. إذا كان عارف روحه مش حيقدر، إذا بيلتزم معهم معناه بيوصل أي شيء، فنقولوا له من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يبحث عن عمل آخر إن شاء الله حتى يوصل الناس في الطريق، لكن ما يخدمش في هذه الأشياء المحرمة. الأخت أم محمد، ناخذ اتصال أخت بنت ليبيا، تفضلي بنت ليبيا، تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أخبارك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
2: أنا عندي زوج يضرب فيا يوميا. وليه تحسب عليه الله؟ شنو حكمها يا شيخ؟
0: هو علاش يضرب فيك؟
2: والله بدون سبب يا شيخ.
0: بدون سبب.
2: دون سبب يضرب فيا ويشتر فيا، بس هذا لما يقول لي فيها.
0: وانت عندك صغار؟
2: أخوكي.
0: عندك صغار ولا ما عندكش؟
2: لا عندي صغار.
0: ايه باي تسمع.
2: شنو حكم هذا؟ اللي حسب عليه في كل صلاة، من صلاة الفجر لصلاة العشاء، ولي تحسب عليه، شنو حكم؟
0: واضح إن شاء الله. أم محمد قالت عندي ابني ولده عنده مشكلة في رجليه منذ ولادته، قال يا ربي كان ولدي بدأ يمشي على رجلي نبي نذبح قعود. الحمد لله الولد بدأ يمشي، وعنده أخوه الآن يبي يدير عرسه، هل يجوز أن يذبح في الفرح ويتصدق على أخوه والباقي صدق على راقد الريح؟ لا يا أم محمد، هو إذا نذر أن ينحر يعني شيئا معينا، خروفا أو جملا أو كذا أو بقرة لأجل فرح أخيه، خلاص هذاك صح نقوله. لكن هو قال كان ولدي بدأ يمشي على رجليه أنا بنذبح قعود، هذا نذر للفقراء والمساكين مش نذر للعرس. ما يقولش لا هي زيتنا في دقيقنا خلي اتنين في واحد، أنا حاصل في نذر حاصل ونعطيه لأخويا ويمشي به العرس، لا هذا ما يجوزش ما يصحش. أولا النذر لابد من الوفاء به، واجب الوفاء به، هذا يسموه الفقهاء النذر المعلق، يعني معلق على حصول شيء، إن شاف الله مريضي ندير كذا، إن حصل لي كذا نصوم كذا. هذا النذر في أصله مكروه، ما ينبغيش الإنسان أن يعني يندره هذا ابتداء. علاش؟ قالوا لأنه كأنه يشترط على الله، إنما يبيش طاعة المطلقة، كان أعطيتني بنصيم، كان معناه بنطيعك إذا أعطيتني. والعبد لا يحسن به أن يكون هكذا. العبد العبد لله اللي هو عبيد الله كلهم ينبغي أن يطيعوا الله سبحانه في السراء والضراء، أعطاهم أو ما أعطاهمش، هذا الذي ينبغي. لذلك قالوا العلماء هذا مكروه، كأنه يقايض الله، كان أعطيتني نصيم. لكن إذا حصل من الإنسان يجب عليه أن يفي به، الوفاء به واجب. الآن هو يجب عليه ما دام حصل مطلوبه وهو شفاء الولد وأن بدأ يمشي على رجليه، نقول يجب عليك أن تذبح يعني ما نذرته اللي هو القعود وتوزعه على الفقراء والمساكين، تعطيه الفقراء والمحتاجين. تبي تدير لأخوك قعود في العرس هذاك بروحه ما يمشيش معاه. كان قلت أن هذاك نذبح قعود لأخوي هذاك صح، لكن إذا نذرت الذبح فقط فالأصل أنه ينصرف للفقراء والمساكين ولا يجوز أن يعني تقيم به الفرح. معنا الأخ علي، تفضل. انقطع الأخ علي. الأخت صفاء قالت أنا زوجي عنده فلوس حصلت في المصرف، حول لأخوه باش يدير الدولار، لكن لما طلعوا له رد له فلوسه. بس هل حرام لما تعطي فلوس ويدير هو الدولار؟ ما خداش زوجي ربح. هو هذه عنده فيها سؤالان. السؤال الأول، هل معاملة الدولار هذه جائزة أو لا؟ هذا السؤال الأول. بعدين السؤال الثاني، إذا كانت المعاملة جائزة، اللي ما عنداش مال باش يدير به الدولار، يشحن دولار يشري دولار، هل يجوز له أن يقترض من غيره؟ يعني شفتوا عندنا مسألتين هذه. المسألة الأولى، هل معاملة الدولار بصورتها الحالية جائزة؟ لا، ليست جائزة. علاش ليست جائزة؟ لأن العقد وقبض العوضين لابد أن يكونا في مجلس واحد، لازم نتفقوا على الصرف ونتعاقدوا عليه و يعني نقبض العوضين في مجلس واحد. أما أنا نخش للمنظومة ونلقى قدامي عروض شركات صرافة، أول ما تحجز بعدين يقولك اختار شركة صرافة، لما بتختار شركة صرافة تلقى كل واحدة مدايرة يعني أسعار. نخش مثلا شركة النخيل مدايرة 6 جنيه و35 قرش، مثلا شركة إعمار مدايرة 6 جنيه و37 قرش مثلا، نمشي أنا نختار شركة النخيل 6 جنيه و35 مثلا. هذا السعر اللي اتفقنا عليه الآن هو الذي سيحصل الصرف به بعد ذلك. اركب الدولار نزل ما ليش علاقة، هو كل يوم يطلع أسعار للدولار باهي، ولكن هو يعني اللي تختاره أنت في شركات الصرافة، إما أن تمضي الصرف على وفق هذا السعر وإما أن تلغي الصرف. ما فيش قصة هم يقولوا لا مش ملزم، لأن تقدر ترجع، تقدر ترجع لكن ما تقدرش تصرف بسعر آخر، لازم تصرف بالسعر هذا اللي فات. وفيه يعني هلبة مخالفات، هي الحقيقة يعني عملية معقدة ما تتكيفش أصلا على وجه واحد، كلها تلاعب فقط. لأن حتى تول الدولار الكاش، الدولار الكاش يشريه المصرف مثلا التجاري أو الجمهورية، يشريه من المركزي وبعدين يبيعه. بايش ندخل المركزي في المنظومة باش يبيع للكاش وهو باع الكاش أصلا للمصارف هذه؟ يعني توا بالنسبة للدولار اللي قاعد في البطاقة قاعد في حافظة المركزي بيبيعه للمواطن، والمصرف وسيط يقبض الطرفين ماشي الحال. باي المصرف باي الدولار الكاش لما يمشي مصرف الجمهورية ولا التجاري يشري مليون دولار من المركزي، ما يخلص فيه وياخذ. باي البايع بعدين، مني البايع؟ البايع المصرف ولا البايع المركزي؟ يقول لا وكيل عليه. كيف وكيل عليه؟ هو دافع له حقه وشاريه. فالعملية كلها تلاعب في تلاعب هي الحقيقة. والمفروض أن يعني إذا باعوا الدولار للمصرف، المصرف هو الذي يبيع، وقالوا لا بعدين يبدأ يبيع يعطي المعارف، لا يقدروا يحصروه بمنظومة بالأرقام الوطنية زي ما مديرين، بحيث أنه ما يقدرش يبيع إلا للي يحجز واللي يأخذ بالدور. هذا يعني هذا حل، الحل الآخر يقدروا يلغوا السعر من شركات الصرافة، فأنت تختار شركة الصرافة وبعدين غدوة لما بتمشي للمصرف وبتقبض العوضين يتحدد السعر في ذلك الوقت، باش تبدأ المواعدة الأولى مش عقد مجرد حجز فقط، ويبدأ الثاني العقد اللي حصل فيه القبض وحصل فيه الاتفاق على السعر. حصيلة الكلام أن الإصلاح سهل وأن تعديلها باش تبدأ حلال سهل جدا، لكن هم الإشكال الحلال والحرام هذا آخر الاهتمامات. الاهتمام الأول يعني كيف نوفر يعني أشياء الاقتصاد، كيف نوفر السيولة، كيف، لكن الحلال والحرام آخر ما يعبأ به. يحطوا لك منتج وانت دبر راسك تبي تكيف حلال ولا حرام، هذا كما يعنيهمش. وهو الإصلاح سهل جدا باش يولي حلال ويبدأ ما في شيء إشكال، لكن للأسف هم يبوا يمشوا العملية هيك، ويبوا شركات الصرافة تأخذ مقابل وهي ما تخدم في شيء، يكتبوا لك هيك نظريا هي تتحقق من الهوية والدير مش عارف شنو، وهي في الحقيقة ما تدير في شيء. المصرف إما هذه أشياء آلية، يعني هم يقولوا علاش تأخذوا من شركات الصرافة في مال تحجزوا فيه، يقولوا والله باش كان هي فرطت وتعدت نقدروا نرجع عليها ونضمنها. هي في شن بتفرط في شن بتفرط وكيف بتتعدى، وهو المنظومة ما تملك فيها شيء، واللي يملكها هو المركز المنظومة، كله يمشي آليا، التحقق من الهوية آليا، التحقق من الرقم الوطني آليا، التحقق أن خدمه مخداش آليا، التحقق من ملاءة الزبون وعنده فلوس في الحساب آليا، شو اللي تخدم فيه شركات الصرافة؟ وكيف يتصور أن تتعدى وتفرط؟ ما فيش أصلا تصور، لأنها ما تملك شيء. هي في الحقيقة يبوا يعطاها 0.5%، اللي يجي في المليار ولا في الزوز يجي 38 مليون تاخذ فيه وهي مقعمزة ما تدير فيه شيء. هذا هو قدامك، تبي تاخذ باهي ما تبيش، هذه الحقيقة للأسف، هذه الحقيقة. وإلا كان يبوا يعني الصحيح شركة الصرافة ترد المال للمواطنين اللي خداتها يعني بغير وجه حق، أخذتها بالباطل، أكل مال بالباطل يجب رده إلى أصحابه إلى أربابه، يولي الفلوس الناس ويلغاها شركات الصرافة اللي ما تخدم في شيء، وتقعد العمولة للمصرف اللي يجري في المقاصة ويحذفوا السعر. هيك ما فيش شن الإشكال في هذا، حاجة في المنظومة بس يحولوها السعر ويحولوا شركات الصرافة وتتعد الأمور كلها. أسأل الله أن يصلح الأحوال. معنا اتصال الأخ بشير من جدابية.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: هلا يا عبد الرحمن.
0: تفضل يا أخ بشير.
3: بارك الله فيك وفي البرنامج يا أخ عبد الرحمن.
0: وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك.
3: الله يعطيك الصحة إن شاء الله.
0: وإياك إن شاء الله يا أخ بشير، تفضل.
3: يا شيخ عبد الرحمن أنت بارك الله فيك، وعمل ما قصرت في تكلم على المتقاعدين والفقراء والمحتاجين والرافد اللي يأخذوا فيه 900 و600 جنيه يا رايل، والله ما يسلم أسبوع. والله الواحد يا شيخ الحنان.
0: نعم نسمع فيك.
3: والله التسلية مسك مسلوعة، والله استنى تكلنا يا رجل غلا ناس هذا مجمع النواحي، الواحد بعض أحيان يبات 13 والأسر ساعة يا رجل معقول؟ والله أنا تاني 13 لم تسع أفار فيهم واحد يقرا في المحل حاجة في جنب سيارة، والله ما عندي معقول تسرق هذه في دولة بترول ونفط خالص غنية، واحد بات بلا عشاء معقول يا راجل بجيب البترول اللي بالغاز؟ معقول يا شيخ الرحمن؟
0: ان شاء الله تسمع التعليق يا اخي.
3: والله يا اخي الحاكم الطيب يعرف الحداد والتقاليد وعارف الظروف، هذا يدور عاد
0: بإذن الله. إن شاء الله تسمع التعليق يا أخ بشير. الأخ حاتم بن غازي، تفضل يا أخ حاتم. تسمع فينا يا أخ حاتم؟ قاعد معنا على الخط الأخ حاتم.
4: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ حاتم.
4: يا شيخ معليش أنا عندي عنب زرعها في التوس ونزرع عروقها في الخزان حتى المجاري. ألو يا شيخ.
0: واضح يا أخ حاتم تقصد العنبة، يعني عروقها تشرب وتتغذى من
4: ونزل عروقها في الخزان في المجال.
0: واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخ حاتم. الأخ مصطفى الفيتوري قال امرأة تريد الحج وزوجها حج من قبل وليس لديها أبناء تحج معهم، هل يجوز أن تسجل في قرعة الحج مع زوجها الذي حج على حسابه قديما؟ نعم، المرأة لا تحج دون محرم، ما تحجش دون محرم إلا حجة الفرض. حجة الفرض رخص علماؤنا أن تحج في رفقة آمنة، قالوا تمشي في رفقة آمنة كما حصلتش محرم. أما إذا كان حصلت زوجها ما فيش بأس يسجل معها زوجها ولا أخوها ولا أي شخص من محارمها. هم يقولوا لازم ما يكونش حج من فترة طويلة يعني عادي. الأخت ليبية قالت هل إذا حلفت وقلت يحرم علي ديني ما عادش نمشي لأخوي ولا عاد نخش بيته ولا عاد ناكل منه شيء، وهو يجي عندنا ويشرب مني أي شيء، وحتى بعد تزوجت يجيني هو وزوجته، هل علي شيء سبب الحلف أن طردني من بيته أنا وأمي؟ يا أختي الكريمة، لا يليق أن يحصل بين الأرحام هذا التهاجر والتباغض والطرد والحلف، لا يليق بأخيك أن يطردك مع أمك، ما يليقش به وما ينبغيش، وهذا من قطيعة الرحم. وكذلك أنت ما يليقش بك أن تحلفي ما عادش تمشي له وتقطعيه وكذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. اللي تقول له هيك يقول لك لا ما وانين تأدى منهم وانا كذا وانا هم ما يوصلوش فيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل واحد وقال لي رحم أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. قال كان أنت تواصل اللي واصلوك، أنت مكافئ اسمك مش واصل، لكن اللي اسمه واصل هو الذي يصل من قطعه من الأرحام. فعلاش هو يعني يحرص على هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، ولأن صلة الرحم تزيد في العمر، تبارك في الرزق وتزيده. فلذلك الإنسان يفعل هذه الأشياء اتباعا لأمر الله، مش يقول أنا كيف ننزل خشمي وكيف نمشي له وكيف، لا، أنت مش تمشي له طمعا في شيء عنده، أنت تمشي طمعا في مرضات الله، أنت تمشي باش تبي الله عز وجل ما يحرمكش من الجنة. كان هو طردك بعد ذلك ومشيت إلى الحوش وطردك وحاولتي مرة واثنين وحسيتي إنها بتتأدي، أبعتي له رسائل اتصلي به خلي يسكر عليك، أنت المهم تحصلي الثواب وهو يبدأ قاطع الرحم مش أنت. الآن هي حلفت، لما حلفتي الآن هو مش حلف، هو قالت يحرم علي ديني، هذا يمين لا ينبغي أن يحصل. في مذهبنا المالكي ما فيش كفارة، بعض المذاهب توجب فيه الكفارة، احنا ما فيش كفارة، لكن تستغفري وتوبي. الإنسان لا يحرم ما أحله الله له، دينك ما يحرمش عليك، كيف تقولي يحرم علي ديني؟ هذا خطأ، استغفري منه وتوبي، لكن ما عليكش كفارة، وارجعي استقبلي أخوك امشي له. بالنسبة لاستقباله ويجي هذا ما عليكش أصلا، حتى لو حلفتي مش حانتة، لأنك قلتي ما نمشيلاش وما نخشش حوشة وما ناكلش منه، لكن هو يأكل منك ويخش عادي، لكن أنت ما ترضيش بهذا. تو مش مشكلتنا احنا في اللي حلفتي، مشكلتنا في قطيعة الرحم، ما تقطعيش الرحم، بري لأخوك وزوريه. وإذا كان حاسة مشاكل بسبب كثرة الحديث والإطالة ما تطوليش عنده، سلمي وشوية وخذي بعضك وامشي، ما تعطليش عنده، لكن لابد أن تصلي رحمك. معنا اتصال الأخ مصباح من غريان.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: ميزان حسنات الجميع إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب. تفضل يا أخ مصباح.
5: إن شاء الله ربي ينصر أخواننا في كل العالم الإسلامي.
0: اللهم أمين يا رب.
5: يا رب العالمين يفرج عليهم.
0: آمين.
5: يا شيخ عبد الرحمن.
0: نعم.
5: أنا عندي حاجة كتجيني وقت صلاة الجمعة، عندي دي يعرقوا يعني، فأنت فناخذ كلينكس نبدأ نمزح فيهم والخطيب يخطب يعني، شنو جائزة ولا مش جائزة ولا
0: أنت يضايق فيك العرق؟
5: والله طبعا
0: ولا تقدر تصبر لين يتم الصلاة؟
5: لا توب لنا جاوب لنا لين تبي نديره ان شاء الله.
0: ايه ما انت قصدي تقدر تتحمله ولا يضايق فيك ويذهب الخشوع وتقعد لاهي به؟
5: يعني قبل نمسح فيه ومش ديما راه مش ديما في فترة تلقاها في 3-4 جماعات هيك وفي سؤال ثاني.
0: نعم.
5: الواحد لما يبدا يدوش الشخص مرات يب مرة ينزل البول مع وانت تدوش يعني حكمه يعني شنو يحتمل
0: وتقصد هذا غسل الطهارة؟
5: ايه في الطهاره ولا في العادي ولا في الجنابه ولا كلها. المهم في دوش ما يبدا مثلا واحد يدوش دوش مره مره ينزل مع البول لين يتم بعدين يوقف مع
0: واضح
5: الدوش يعني
0: واضح
5: طلعت شويه
0: واضح يا
5: اخي
0: الله يرحم والديك ان شاء الله بارك الله فيك. هذا ايضا ام عبد المعز قالت عندي ذهب متاع الوالده متوفيه هل يجوز تثمينه واللي عنده رغبه من الورثه في شراء شيء يشتريه عادي او لازم ينباع ويتوزع للورثه واللي بحاجه يشريها من المحل. الذهب هذا ذهب الوالده من ميراثها يعني بترتوه منها أنتم ولكل وارث نصيبه منه اللي كتب له ربي الربع زي الزوج مثلا بياخده واللي الأولاد بعدين للذكر مثل حظ البنتين وهكذا كل واحد يأخذ نصيبه منه. ربما يتراضى الورثة يديروا قسمة مراضاة مثلا يقولوا للبنات هي خلت فلوس وخلت ذهب اقسموا أنتم ذهب وحنا نقسموا الفلوس وهم رضوا عن طيب نفس عادي فيش باس. وقد يكون الذهب أكثر شوية من حصة البنات وقد يكون أقل شوية لكن المهم تراضوا عليه عن طيب نفس. وربما أن الذهب هلبة لدرجة أن كل واحد منهم يجيه شيء مرات البنات يتراضوا أنت خذي الخاتم هذا أنت خذي الخراسات هذا أنتم الزوج اشتركوا في الحديدة هذه وهكذا كان تراضوا على شيء ما فيش بس. أما إذا كان كل واحد يبي حقه يمشوا يوزنوا الجرامات ويعطوا كان أمكن القسمة بالجرامات يأخذوا كل واحد نصيبه. إذا ما أمكنش زي ما نقولوا مثلا خناق كبير بينقسم فهذا إما أنهم يبيعوه وكل واحد يخدمنا أو واحدة منهم عندها فلوس تقولوا معليش قداش جاي هو جاي 10,000 وكل واحد حصته كم أنا نعطيكم كل واحد حصته وبناخده تستثني حصتها هي مثلا نقولوا إحنا هم زوز أولاد مثلا وأربع بنات مثلا تحسب تقسم على زوز وهي من ضمنهم على زوز ولاد واربع بنات يعني 8 حصص وتقولهم مثلا هذا جاء بمثلا ب 8,000 معناها الحصه 1,000 تعطي لكل بنت حصه 1,000 وكل ولد حصتين 2,000 وتاخذها هي ب 7,000 بديل لان مازال 1,000 سهمها هي عادي ما فيش باس ما فيش ما يلزم يقولها لا ما تاخذيش لازم تعطيه المحل وبعدين تشريه منه. اما انه كان ينقسم لكل واحد له الحق يطالب بالشيء نفسه وإذا كان لا يمكن قسمه يباع لأحد الورثة أو لشخص آخر بثمن المثل مثلا واحد يقولهم شوفوا قداش يجيب في المحل الذهب وأنا عادي نشريه ونعطيكم كل واحد نصيبة فيش مشكلة. أم محمد من طرابلس
6: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: لو سمحت بدي نسأل على طريقة أخذ الدولار من مصرف بل عن طريق البطاقة مش بالكاش الطريقة هي بالبطاقة وفي بالكاش
0: نعم.
6: أتبع مننا بالبطاقة تقريبا قالوا جائز
0: لا ما هو جائز في الحالتين أيوة
6: في الحالتين لا
0: أي نعم سواء كان كاش ولا بطاقة تو نزيد نفصلوا فيها إن شاء الله. نعم
6: إن شاء الله. عندي سؤال تاني أنا عندي فلوس في المصرف ونبي نطلعهم ما عنديش حل قالوا لي طريقة إلا أنك أنت تمشي لمحل مثلا يبيع في الذهب تاخدي تشري منه دولار وبعدين هو ياخد يعاود ياخده منك يشريه منك ويعطيك فلوس بالدينار.
0: هو اصلا يا ام محمد اصلا انت شن اللي بتديري به الكاش وهو كل شيء تقدر تشريه بالبطاقه والفلوس في حسابك وما تخسري شيء.
6: نبي نشري منزل يا شيخ.
0: والمنزل لازم يبو كاش.
6: المبلغ كبير وما نقدرش نطلع بالبطاقة كل شهر فقط السحب يعني 2 دينار.
0: لا نقصد حتى الله. المنزل علاش ما ياخذهمش تحويل ينحطوا في حسابه وخلاص.
6: ما فيش من ياخذ تحويل ما فيش. ولا قالوا لي تشتري مثلا ذهب في نفس الوقت يعني نفسه تشتري من
0: لا لا نفسه لا تو ان شاء الله نجاوبك تقدر تدير الحل هذا لكن ما تبيعيش لنفس الشخص تو نجاوبك ان شاء الله.
6: بتخسري أكثر لكن عن طريق الدولار ممكن تجيك الخسارة حاجة بسيطة لأن في خسارة هي طبعا الذهب بنشريه بنبيعه بالخسارة دولار بنشريه بياخده مني بالخسارة.
0: إيه واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة إن شاء الله. الأخ محمد من بنغازي. أخ محمد تفضل. أخ محمد تسمع فينا؟ تفضل يا أخ محمد. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ محمد. نعم نسمع فيك يا أخ محمد، تفضل. أنا نسمع فيك غير أسأل سؤال.

0: الزوجة تطيع زوجها بالمعروف، ما ترفعش صوتها عليه، ما تخالفش أمره، ما تدخلش حد للحوش هو ما يبيش، يعني تطيع زوجها فيما يأمرها به وتحفظ وتصون في نفسها وفي مالها، في نفسها وفي مالها تحفظ وتصون وتتودد له، هذا واجب. وكذلك الزوج يجب عليه أن يحرص على إكرام زوجته وعلى احترامها، سواء كان أمام أبنائها ولا بروحها، لأن الزوجة خرجت من بيت زوجها، من بيت أبيها، نصيرها أبوها وإخوتها، وجدت للزوج لا نصير لها إلا هو، يعني جاية للبيت ما عندهاش سند، خلت سندها في بيتها الأول، سندها في بيتها الجديد هو زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. قال: أحسن واحد فيكم هو اللي يكون أحسن واحد مع أهله، مع زوجته. وقال: وأنا صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، قال أنا حتى أنا يعني أفضلكم لأهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم زوجاته، وكان يوصي بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، وكان يقول: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عندهاش سند، بوه مات، المرأة ما عندهاش سند، جت لحوج زوجها وزوجها هو اللي سندها، فهي ضعيفة في بيت زوجها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهن عوان عندكم، يعني زي الأسيرة، كالأسيرة في بيتك. فلا يليق بالإنسان أن يعني يشتم وكذا ويضرب، وهذا بعدين يعني يطيح القدر بين الزوجين، ومعاش يبدأ للحياة طعم، معاش تقعد الحياة لها طعم. لكن الإنسان يستطيع أن يعالج الأمور بحكمة، يعني الزوجة تتودد لزوجها وتطيعه، الزوج يعني يحنو على زوجته، هيك الحياة تمشي بينهم. لكن كل واحد يبدأ يسكر في راسه على الثاني، هي تعصي في أوامره عمدا وهو يضرب، فهذه الحياة قلتها خير. هذه كل واحد يمشي في حاله، ويعني يبعدوا على بعضهم، ربما كل واحد منهم يرتاح أفضل. إذا كان هي ما تبيش تتحمل زوجها وهو ما يبيش يتحمل زوجته، معناها يمشوا كل واحد في حاله أفضل. هيك هذا على سألته، هنا ما عندهاش صغار، فإذا كان ما عندهاش صغار تمشي، ما دام عارفة الحياة مستمرة بالطريقة هذه وما فيش أمل للإصلاح، يعني فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، الله عز وجل يقول. الأخ يونس من مصراتة.
1: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله وبارك الله فيك، المنبر طيب ونقرا النصر والعزة أخوتنا الغزة والمسلمين، شاء الله ما ننسمج من صلاح الشعاب، هاي تفكت عن شاء الله اللي
0: بارك الله فيك،
1: صلاح الدعاء وكف اللسان، مثل اللي مقصرين في المولادية، ولكن إن شاء الله أعمال بالنيات، تبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك يا أخي،
1: الله يفتح عليك.
0: الأخ عثمان من درنا، انقطع الأخ عثمان. إذن قالت هي بنت ليبيا من الألم والهم وكذا، قالت أنا نتحسب عليه من الصباح إلى الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهانا عن الظلم، والله سبحانه وكذلك نهانا عن الظلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم يرفعها الله سبحانه فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، دعوة المظلوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، حتى كافره. فلذلك كان هي مظلومة وتتحسب وتدعي عليه، يخشى هذا الزوج أن يصيبه دعاؤها، لأنها مظلومة ولا تملك شيئا من الأمر لتعارضه، فترفع الأمر لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه جبار منتقم، يخاف الإنسان راه من الظلم هذا، كان هي ما عندهاش نصير، فالله سبحانه نصيرها. الأخ بشير من جدابية قال: ديما نبوا الكلام عن المتقاعدين والأرامل والفقراء، قال 900 دينار ما يسدوا شيء، وهذا عيب في دولة نفطية إن واحد يبات بدون يعني عشاء، يبات بدون أكل. وهذا والله تكلمنا عليه أخ بشير مرارا، وقلنا لابد من العدل في المرتبات، مش المساواة، لابد من العدل، يعني يكون مثلا أدنى مرتب 2000 أكثر مرتب مثلا 5000 6000، مش يكون مرتب 900 ومرتب يعني 30000 ولا 50000 ولا، هذا ما يصحش، هذا ما ينبغيش، هذا مش من العدل. هذا ظلم بين.

خاصة 900 دينار اللي يعرف الحياة توه ما يسدوش يعني حتى حفاضات وحليب للصغار، ما يسدوش 900 دينار. هاي 900 دينار لا شيء، 900 دينار هذه يعني تجيب 100 دولار، أقل من 100 دولار الآن. كيف بيعيل بها الإنسان أسرة المتقاعدين هذول؟ هو إذا كان عنده دواء يبي يعني أقل شيء، هذا يعني أكثر من نصه يبيه في الدواء، هذا إذا كان دواء عادي أو مش يعني مش دواء متاع غالي، دواء أعصاب ولا حاجة. إذا كان دواء العادي الضغط والسكر الواحد، هذا يبي أكثر من نصفه في الدواء. وكبار السن غالبيتهم يعانون من هذه الأمراض. فالتسعمية هذه إشكالية، ويعني واحد يبات بدون عشاء في دولة نفطية، لكن الدولة هذه للأسف يعني ينهش فيها السراق، يخنبوا فيها، لا مخلي النفط لا وقود لا فلوس لا يعني شركات لا باسم البني والإعمار، وهذا كله يخنبوا فيه من مال الشعب، واعتمادات ومش عارف كذا، كلها سرقة من أموال الشعب. وإذا قارنت حال هؤلاء الولاة بحال يعني ولاة الإسلام السابقين، يقول يعني الرشيد يقولوا منثروا القمح على رؤوس الجبال باش ما يقولوش جاع طير في عهدنا، حتى الطير ما يبيهاش جوع في عهده، مش الناس اللي تبات يعني جوعة صغار وكبار وكذا. هذا المسؤولون راهو خيبتهم كبيرة يوم القيامة، لأن تو يشوفوا فيها غنيمة لكنها يوم القيامة حسرة وندامة. والله لما يشوفوا العذاب ويشوفوا الحساب والعقاب يتمنوا أن أمهاتهم لم تلدنهم. لما يشوفوا في التو صح الشيطان يغرهم ويعمي أعينهم عن الآخرة وعن الحساب، لكن لما تجي ساعة الحق وتجي تفيض الروح بعدين يتفكر كل ظلم ظلمة وكل سرقة سرقها. ما فيش سارق مشي بفلوسة للآخرة، ولا صاحب جاه مشي بجاهة للآخرة، لكن كل واحد يلقى الله سبحانه فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ويحاسب الله سبحانه وتعالى كل واحد عن مسؤولياته، صاحب العيلة عن العيلة، صاحب البلدية عن البلدية، صاحب المستشفى عن المرضى، صاحب وزارة الصحة عن الدواء لما داراش واللي يعطاه للشركات والرشاوة والهذا، صاحب التعليم، كل واحد يحاسب على قدر مسؤوليته. والوزير ورئيس الوزراء والنواب هضم حسابهم عظيم عند الله، لأن كل مسؤولية يعني تصل إليهم في النهاية مهما صغرت، هضم مسؤولين على البلاد كلها، كلهم سيسألهم الله سبحانه وتعالى عن الشخص اللي جاع وملقاش ما ياكل، عن يعني الشخص المريض اللي وملقاش دواء، كله بيسألهم الله عز وجل عليه. وعن العدل زي ما قلنا في المرتبات، باش الناس يقدروا تكاليف الحياة. تعطيني 900 في ظل هذا الغلاء ما يديروا شيء؟ كيف الكلام هذا؟ ما يصحش. والمتقاعدين هذم خدموا الدولة 30 و40 سنة، وبعدين هيك تكافئهم الدولة تخليهم مش ملحقين على ماكلتهم، هذا ما يليقش أبدا. الأخ مصباح من غريان قال أنا في صلاة الجمعة قال يعرقوا يدي هلبة ونقعد ناخذ في الكلينكس ونمسح، قال مش ديما، هي أحيانا. هو يا أخ مصباح الحركة في خطبة الإمام، الحركة أثناء خطبة الإمام لا تنبغي، ما ينبغيش إلا لحاجة كان هو محتاج، يعني زي ما يقولوا مثلا شخص يعرق يديه معش يقدر يخشع ولا يسمع الخطبة ولا يقدر يطيق نفسه إلا ما يمسحهم، هذا نقولوا له معليش. ولكن شخص يقدر يصبر لين يعني تتم الخطبة حتى قبل الصلاة، المهم تتم الخطبة، ينبغي له أن لا يعني يعبث بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، يعني ماذا بيك الإنسان ما يتحركش وقت الجمعة إلا للحركة الضرورية التي يحتاجها. يعني حتى عبد الله بن عمر أظن رضي الله عنه ولا من الصحابة قال إن كان لابد يعني بتمسح الحصى واحدة بالسك، يعني الحركة الضرورية فقط، لأنه كان يسجد ربما الضايقة في جبهته فيمسح مسحة واحدة باش يحولها. فهذا في الصلاة. في الخطبة الإنسان ماذا به ينصت للإمام وينتبه ويتوجه إليه بوجهه وقلبه، كان الإمام هيك يقبله ويستقبله بوجهه ويستقبله بقلبه ويقعد يسمع في الكلام وينتبه، لا ينشغل بشيء آخر إلا إذا كان هذا الشيء سيشغله عن الخطبة وإنه مضطر يديرا، نقول له يمسح
للضرورة وخلاص. الأخ مصباح قال مرات واحد في الغسل أثناء الغسل قال ينزل منه البول، قال هذا شن حكمه؟ إذا كان هو يعني يغتسل من الحدث الأكبر، بنية رفع الحدث الأكبر من الجنابة ولا المرأة من الحيض، ونزل شيء من البول، هذا انتقض الوضوء. ما احنا قلنا إذا يغتسل الحدث الأكبر يرفع معه الحدث الأصغر، كان بدأ بغسل الفرجين ومعادش ارتكب ناقض للوضوء، وبعدين توضأ وغسل جسمك كله يقدر يصلي به مباشرة، لأن الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر. معناه بنقولوا له هذا اللي خرج من البول انتقض الوضوء، غسله صحيح بشرط أنه ما ينجسش جسم البول، كان نجس بيمسح مكان البول، يغسل مكان البول يعني من نجاسة، وكان ما نجسش روحه خلاص، لكن انتقض وضوءه يحتاج إلى استنجاء وإلى وضوء مرة أخرى. هذا إذا كان في غسل الطهارة، إذا كان في غير غسل الطهارة أصلا هو مش متوضي فسيتوضأ، وإذا كان يعني مس البول شيئا من جسده، إذا مس البول شيئا من جسده يجب عليه أن يغسله لأن البول نجاسة، وإذا ما مسش خلاص يعني لو بيتوضى بعدين يستنجى ويتوضى. الأخت أم محمد من طرابلس قالت نبي نسأل على طريقة الدولار لما ناخده في البطاقة مش كاش، هو كل ما بتاخذ الدولار أنت قبل ما تختار كاش ولا بطاقة ولا حوالة بتخش للمنظومة نفسها، بعدين تتأكد المنظومة من أن عندك هويتك وأنا مكش واخد وأن رقمك الوطني، وبعدين تختار شركة الصرافة والسعر اللي تتفقوا عليه، بعدين يتحول مش مباشرة يتحول المال يعني البطاقة عندك، الدولار يعني يتحول في البطاقة أو في حسابك أو عن طريق الحوالة، بعدين المال يخصم منك. فاحنا إشكالنا زي ما قلنا في الاتفاق على السعر الأول اللي هو هذه المواعدة في قوة العقد، بل هي عقد هذه المواعدة الأولى، أو أنت تختار كاش ويقولوا لك بعدين تمشي للفرع اللي هو أقرب لك باش تمشي تبدل الدولار بدينار. الإشكالية في الأمرين أن سابق في المنظومة السعر كان يتحول سعر، يبدأ الصرف يحصل في يعني زمن آخر. هو كان في البداية قبل ما تدخل شركات الصرافة كانت كيف تجري العملية؟ كانت العملية تجري كالتالي، كان العلاقة أنت تبي تشري دولار من المركزي ولا أنت توكل البنك متاعك الفرع متاعك اللي فيه أنت المصرف تقول له صرف لي دولار، توكل فيه زي ما تبعت واحد تقول له هاك برا شري لي من المشير دولار، أنت توكل مصرف تقول له هو حسابي شري لي 2000 دولار. المصرف شن يدير عند الحافظة متاع المركزي؟ ياخذ منها يحط في حسابك الفرعي، لأن كل واحد عندنا احنا كل واحد منا عنده حساب مصرفي، حساب أصلي اللي هو بالدينار الليبي العملة المحلية تحت حساب فرعي بالعملة الأجنبية. فالمصرف متاعك شن يدير لك في نفس الوقت؟ يشوف سعر الصرف، لما انت تقوله برا صرف لي يشوف سعر الصرف وياخذ من حسابك انت بمقدار 2000 دولار يحطها في حساب المركزي، وياخذ من حافظة المركزي يحطها في حسابك انت في نفس الوقت، فيكون هو وكيل عليك ووكيل عن المركزي، يصرف عليكم الزوز، واحد ياخذ منه الدينار ويعطيه الدولار والثاني بالعكس. فكانت المسألة في الآلية الأولى ما فيهاش أي إشكال شرعي، كانت يعني يحصل فيها القبض مباشرة والسعر يحصل في ذلك الوقت الاتفاق عليه قداش، لأنك أنت موكل وطالع منها ما لكش علاقة. الآن لا، العملية جديدة ما عادش لا توكيل ولا شيء، تو أنت بتخش وبتختار، وبعدين بتقول شركة الصرافة نبي نختار يعني الشركة هذه لأن سعرها أقل، وبعدين كانك اخترت الكاش بتمشي للفرع، وكان ما اخترتش بعدها بزمن يعني يتحول الدولار في حسابك. وهذه الإشكالية اللي جت بعد ما خشت شركات الصرافة في المنظومة زي ما ذكرنا. طبعا هي المخالفات كثيرة، مش الصرف المؤخر بس زي ما قلنا، مش الصرف المؤخر فقط، الإشكاليات أيضا يعني يحجزوا قيمة من شركات الصرافة. مثلا شركة الصرافة بتاخذ 100,000 دولار الصباح، هي مش بتاخذهم يعني على أساس إنها وكيلة بتبيعهم للناس أو وكيلة في التوثق من هوية الأشخاص اللي بيشروا من المركزي، يحطوا لها 100,000 ياخذوا مقابل 100,000 هاضم، يقولوا للمصرف متاعها لما شركة الصرافة تطلب 100,000 دولار يقولوا له عندها ما يقابل 100,000 دولار يعني 900
و 850 ألف مثلا، يقول لهم الفرع إيه اللي في حساب شركات الصرف، يقولوا له احجز عليها، وبعدين يبدو ينباعوا الدولارات هذو. شن حجتهم؟ يقولوا والله ما نحجزوا عليهم، أولا باش نمتصوا السيولة من الناس، ثانيا باش كانت تعدت وفرطت هذه الشركة نولوا عليها من المال هذا. هو في الحقيقة ما عندهاش كيف تتفرط وتتعدى زي ما قلنا، لأن هي أصلا كله يجري آليا بالمنظومة، ما تقدر تدير شيء هي شركة الصرافة أصلا. فأيضا شركة الصرافة تأخذ في 0.5% يعني على غير عمل، هيك وخلاص تأخذ فلوس بدون عمل. وأنا كمواطن علاش ندفع لها؟ لا بأس. هي كان أنت بتقولي وكيلة، مفروض تخلصها أنت، شن علاقتي أنا هي وكيلة عليك ونخلصها أنا العمولة هذه؟ فالعملية كلها معقدة ومنخبطة وتجري على طرق غير صحيحة. هم يبوا يوكلوا شركات الصرافة فلوس وهم ما داروا شيء، يعطوهم هالفلوس هذا مداروا هالمنظومة وحطوا فيها شركات الصرافة اللي ما تخدم في شيء، وعطوها 0.5% زيها زي المصرف اللي يخدم ويحول في الحسابات. المصرف ياخذ 0.5% عمله واضح يحول الحسابات ويدير بها، هي ما تدير في شيء، لا بيعطوها مقابل هيك وخلاص حتى ما تدير في شيء. فمشوا لعبوا في المنظومة كلها وغيروا لها آليتها. تو المفروض إن في المجتمعات الأخرى لما ندير منظومة ويمشي شغلها كويس ما في شيء إشكال، شن المبرر والداعي إلى تغيير هذه المنظومة؟ ما كانت ماشية كويس والناس يحجزوا في الأغراض الشخصية، لا تأخير ولا تراكمات ولا مخالفات شرعية ولا شيء، كانوا يأخذوا الأمور تمام وحتى الدولار نازل كان. لا برا دير منظومة جديدة ودير فيها شركات الصرافة باش توكلها، وزيد عليها سعر الدولار وخلي وعطل في الإجراءات وخلي الدولار في السوق قريب يوصل لعشرة. هذا بالله ما المبرر له بغض النظر عن الموقف الشرعي؟ شن المبرر وشن الفائدة؟ يعني علاش تاكلوا فلوس الناس بالحرام في 0.5% في شركات الصرافة؟ والمواطن ما يقدرش يقول ايه ولا لا، لأنه مضطر يبي الدولار وتخليه يحدد السعر ابتداء وتوقع في الربا. هذا كله يعني ما فيش مبرر ليه لما كانت المنظومة الأولى ماشية كويس. الأخت أم محمد قالت عندي فلوس في المصرف نبي نطلعهم لأنها بتشري منزل، فقالت كيف ندير؟ كان حصلتي كيف تطلعهم هيك بدون مقابل ماشي، أما إذا كان أنت تبي تتورقي تبي تطلعي فلوسك وتحصلي المال، إما أنك تشري سيارة مثلا وتبيعيها، تشري أرض وتقدر تبيعها كاش، تشري زي ما قلتي دولار لكن ما تبيعيش لنفس الشخص، وما يكونش الاتفاق بالتليفون ولا في وسائل التواصل، تمشي لمحل تعرفيه يبيع بالتحويل وتقعمزي عنده تقولي له أنا نبي مثلا 100,000 دولار بالتحويل، يقول لك أنا والله مثلا نبيع لك ب9.5 جنيه، تقولي له خلاص أو توا نحول لك بالتطبيق 950,000 وانت بحداي، وتستلمي منه 100,000 دولار وانت في نفس المجلس. ما يجوز لكش تبيعي الدولار ليه، تمشي بعدين يبدأ الدولار غير لغو، مجرد أعطيتيه 950 كاش وأعطاك 930 ولا 920 كاش، أعطيتيه تحويل وأعطاك كاش واخدي الفرق، هذا ما يصحش. فلذلك تطلعي تمشي لمحل آخر وتبيعي الدولار، أو كان أنت طلعتي وجيتي في يوم آخر بدون اتفاق حتى لنفس المحل وبعتي عادي، لكن إن مباشرة تتفقي معاه على شراء الدولار وبيع عليه ما يصحش، لأن يبدأ الدولار هذا حيلة لغو فقط، والحقيقة أنك دفعتي 950,000 تحويل واخدتيهم 920 كاش وهذا ربا ما يجوزش. فلذلك إما زي ما قلت لك تشري منه وتمشي تبيعي لغيره، أو كان ما تفهمتوش غدوة لقيتي سعر أحسن وجيتي لفيتي على المحلات وعطاك سعر خير بتبيعي لا بيعي، لكن بدون اتفاق سابق. الأخ يونس بارك الله فيك على دعائك لإخواني المسلمين، أسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقة أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، أسأل الله أن يكسر شوكة أهل الباطل والمنافقين في كل مكان، أسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يفشل مخططات الأعداء، وأن يوحد كلمة المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الاسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الاسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة، يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز، يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص، يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر، يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
2: إيه إذا هذه ما فيها، زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن بيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا. هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الأكتاف وتكمل، وتأخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بالذات الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
4: نعم.
5: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسم هذه المرأة.
4: نعم.
5: فهذا السبب، لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما نقول، بناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
0: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الثالث، وقرأنا بعضه. وفي هذا اليوم وفي هذا المجلس بحول الله وطوله نكمل بقية الفصل العاشر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال جابر بن عبد الله ليزيد الفقير: سمعت بمقام محمد، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال: قلت نعم. قال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يعني من النار. وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنميين.
0: الجهنميون هم طائفة من أهل النار يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، فيدخلون الجنة. يغمسون في نهر من أنهارها فيذهب عنهم أثر العذاب، ولكنهم يعرفون بهذا اللقب. قال بعض أهل العلم: يسمون بالجهنميين بياناً لفضل الله عليهم، فهم كانوا يعذبون في النار، ثم شفع فيهم نبينا المختار صلى الله عليه وسلم فأخرجوا منها وأدخلوا الجنة، فهذا اللقب يذكرهم بنعمة الله التي تفضل بها عليهم. وروي أنهم يتضايقون من هذا اللقب فيسمون عتقاء الله من النار ويزال عنهم.
1: وعن أنس رضي الله تعالى عنه نحوه، وقال: فهذا المقام المحمود الذي وعده. وعن سلمان: المقام المحمود هو الشفاعة في أمته يوم القيامة.
0: حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه رواه الإمام البخاري ورقمه 44، ورواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة ورقمه عنده 804. وحديث سلمان الفارسي ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وهو حديث موقوف على سلمان، لكن هذا الحديث عند المحدثين بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له حكم المرفوع، وذلك أنه يتعلق بالمعتقدات، فهو من أحاديث العقائد، ولا يمكن لسلمان رضي الله عنه وأرضاه أن يرويه من عند نفسه، كما لا يمكن أن يكون من الإسرائيليات. نعم.
1: ومثله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال قتادة: كان أهل العلم يرون المقام المحمود شفاعته يوم القيامة. وعلى أن المقام المحمود مقامه عليه الصلاة والسلام للشفاعة مذاهب السلف من الصحابة والتابعين وعامة أئمة المسلمين، وبذلك في صحيح الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت مقالة في تفسيرها شادة عن بعض السلف.
0: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وهذه الرواية الشادة التي يشير إليها القاضي عياض رحمه الله هي ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه معه على العرش، وفي رواية عبد الله بن سلام أنه يجلسه على الكرسي. قال القاضي عياض رحمه الله وعلماء الحديث: الرواية منكرة، فإن صحت بأثر صحيح يمكن تأويلها. نعم،
1: يجب أن لا تثبت إذا لم يعضدها صحيح أثر ولا سديد نظر، ولو صحت لكان لها تأويل غير مستنكر. لكن ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الآثار يرده، وفي رواية أنس وأبي هريرة وغيرهما دخل حديث بعضهم في حديث بعض.
0: قول المؤلف أنه دخل حديث بعضهم، أي بعض الرواة في حديث بعض، بمعنى وافق بعض هذه الأحاديث الأخرى في حصول الشفاعة العظمى وما يليها من الشفاعات، وهو من حديث مسلم والبخاري أيضا رحمه الله تعالى.
1: قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون، أو قال فيلهمون.
0: يهتمون من الهم ويلهمون من الإلهام، يلهمهم الله سبحانه وتعالى. نعم،
1: فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا.
0: لو استشفعنا إلى ربنا، أي طلبنا منه الشفاعة بتخفيف هول الموقف على الناس.
1: ومن طريق آخر عنه: ماج الناس بعضهم في بعض.
0: ماج الناس، أي اختلطوا، وهو حديث البخاري ورقمه في صحيحه 7510، ورواه أيضا مسلم من حديث أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة: فتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: ألا تنظرون من يشفع لكم.
0: ألا تنظرون، الاستفهام للتحضيض، وهي أن الناس في عرصات القيامة تعاني من شدة الموقف وهوله، فيحرض بعضهم بعضا على أن يستشفعوا إلى الله سبحانه وتعالى فيرفع عنهم هذا الهول ويعجل بحسابهم وشوقهم إلى مصائرهم. نعم،
1: فيأتون آدم فيقولون: زاد بعضهم، أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه.
0: في بعض الروايات أنهم يأتون إلى آدم ويسألونه الشفاعة، وفي بعض الروايات التي عبر عنها المؤلف هنا بالزيادة أنهم يبينون مكارمه على الله، فهو آدم أبو البشر وخلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه أسماء الأشياء كلها بنص القرآن.
1: وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض.
0: أول الرسل عليه الصلاة والسلام إلى أهل الأرض بعد الطوفان، لكن سبقه آدم أبو البشر عليه السلام كان نبيا ورسولا إلى ولده، وإن لم يكن في زمنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وجاء من بعده إدريس وجاء شيت، فهؤلاء كلهم متقدمون على نوح عليه السلام. وفي هذا المعرض تساءل بعض أهل العلم لماذا دلهم آدم عليه السلام على نوح ولم يدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم قبل أن ينزل من الجنة لمعالمه فيها من أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تخصيص محمد بالذكر مع ربه في كلمة التوحيد يعني علو منزلته. قالوا دلهم على نوح ليتبين فضل محمد في خاتمة المطاف بعد أن يأبى كل من أولي العزم سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قبول الشفاعة.
1: وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. قال في رواية أنس.
0: فنوح عليه السلام كان أول الرسل بعد الطوفان. وقد تساءل بعض أهل العلم هل كانت رسالته عامة كرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا حتى لو فهم ذلك من وصف الله له بأنه عبد شكور كما جاء في سورة الإسراء، إلا أن هذا العموم مقصور على المؤمنين في زمانه وهم الذين آمنوا به، لأن الأرض جميعها أغرقها الله سبحانه وتعالى ولم يبق عليها من الناس إلا من آمن معه عليه الصلاة والسلام.
1: ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم.
0: سؤاله ربه كما تقدم في درس سابق، المراد بهذا السؤال هو سؤال الله عند الطوفان أن ينجي ولده بأن دعاه إلى الركوب معه في الفلك، ولكن الله سبحانه وتعالى رد عليه كما بينه في سورة هود، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذا رد قوي على نبي الله نوح عليه السلام، فاستعظمه في موقف الحساب ورآه يمتنع من مواجهة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الرهيب الذي يغضب الله فيه غضبا لم يغضب مثله، فيأبى أن يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة للناس. ويروى أيضا أنه ذكر دعاءه على قومه، وهو قوله في آخر سورة نوح عليه السلام كما حكاه الله جل وعلا: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.

0: عقل يبني.
1: وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربي، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، فذكر مثله ويذكر ثلاث كلمات كذبهن.
2: تلك الكلمات التي كذبهن كما جاء في هذا الحديث هي قوله لأقوامه حينما حطم أصنامهم وجاءوا به يسألوه عن سبب فعلته تلك، وأراد هو أن يردهم إلى عقولهم، حيث علق الفأس بكتف أحد هذه الأصنام وقال لهم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاستعظم هذه القولة ورآها تمنعه من أن يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة العظمى لخلقه. نعم.
1: نفسي نفسي لست لها، ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله تعالى. وفي رواية: فإنه عبد آتاه الله التوراة، توراة وكلمه وقربه نجيا. قال: فيأتون موسى فيقول: لست لها، ويذكر خطيئته التي أصاب وقتله النفس.
2: قتله النفس هي نفس القبطي الذي وكزه موسى عليه السلام كما جاء في سورة القصص، فقضى عليه بالموت، وكان عمله هذا غضباً وحميةً لإسرائيلي من بني قومه. نعم.
1: نفسي نفسي ولكن عليكم بعيسى، فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأوتى.
2: لم يروى في هذا الحديث عن معصية لنبي الله عيسى عليه السلام، ثم إنه يحيلهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك، فهو آخر الأنبياء من بعده بعثة، بل نزوله في آخر الزمان وحكمه بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه دلالة قوية على ارتباطه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا. وفي رواية: فآتي تحت العرش فأخر ساجدا. وفي رواية: فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أنه يلهمنيها الله.
2: هذه المحامد لا يقدر عليها في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يشفعه في خلقه يلهم هذه المحامد والثناء على الله سبحانه وتعالى، فيثني على الله جل وعلا بما هو أهله فيشفعه.
1: وفي رواية: فيفتح الله علي بمحامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. قال في رواية أبي هريرة: فيقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي، يا ربي أمتي. فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن.
2: الباب الأيمن المراد به لكثرة بركته، أما أبواب الجنة فكلها من الناحية اليمنى، والداخلون من الباب الأيمن من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في بقية الحديث يشاركون بقية الأمم الأخرى في بقية الأبواب.
1: من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ولم يذكر في رواية أنس هذا الفصل أو هذا الفضل، وقال مكانه: ثم أخر ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعطى. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان.
2: البرة القمحة، والشعيرة معروفة، والمراد من كان قلبه ينطوي على شيء يسير من التوحيد لله سبحانه وتعالى فإنه يفوز ببركة هذا الإيمان.
1: فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، وذكر مثل الأول وقال فيه: مثقال حبة من خردل. قال: فأفعل ثم أرجع.
2: الخردل واحدته الخردلة، وهي ما يعرف بحب الرشاد، حب متناهم في الصغر يعرفه الطاعنون في السن وأرباب الأعشاب ومن يتعاملون بعلاج الأعشاب، ويعرف في اللهجة الليبية أيضا بهذا الاسم حب الرشاد. نعم.
1: وذكر مثل الأول وقال فيه: مثقال حبة من خردل. قال: فأفعل ثم أرجع. وذكر مثل ما تقدم وقال فيه: من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل فأفعل.
2: لله ما أعظم فضل الله جل وعلا في هذا الموقف الرهيب الذي لا يأمن المرء فيه على نفسه، فقد يردى في النار وتكون مصيره المحتوم، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم، فما يزال نبينا صلى الله عليه وسلم يخر لله ساجدا ويحمده بمحامده الكثيرة، ثم ينصرف إلى الموقف وإلى النار فيخرج الجماعة تلو الجماعة ويدخلون الجنة. فهذه الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أو هي المقام المحمود الذي استشهد له القاضي عياض بهذه الأحاديث الكثيرة المتضافرة على الصحة، منها ما يرويه الشيخان ومنها ما يستدرك عليهما وهي أحاديث صحيحة، كما بين الهيتمي في زوائده وابن أبي عاصم في سنته. هذه الأحاديث المتضافرة تبين فضل الله العظيم على خلقه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يشفع الشفاعة العظمى ثم يخرج من النار الفوج تلو الفوج في إثر كل سجود لله سبحانه وتعالى. وقد بينه هنا في بعض روايات هذه الأحاديث من أنه مرة واثنتان وثلاثة وأربعة. نعم.
1: وذكر في المرة الرابعة: فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي يا ربي اذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله ومن رواية قتادة عنه قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي من وجب عليه الخلود.
2: ليس ذلك إليك التي وردت في الحديث المتقدم، وهو حديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ورقمه في الصحيح 7510، وهذا الحديث في صحيح البخاري يرويه معبد بن هلال العنزي عن أنس رضي الله عنه، ويقول: إن جماعة من أهل البصرة ذهبوا مع معبد إلى أنس وسألوه عن المقام المحمود، فحكى لهم حديث الشفاعة، ولكن لم يكمل الحديث بكل تفصيلاته، فقالوا: لو ذهبنا إلى الحسن وسألناه أيضا. فمروا بالحسن رضي الله عنه وسألوه، فقال: ألم يحدثكم ببقية حديث الشفاعة؟ لعله نسي ذلك، أو لعله أراد ألا تتكلوا عليه، وذكر لهم بقية الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وليس في هذه الرواية ليس ذلك إليك، فحديث الإمام البخاري واضح من أن هذه ليس ذلك إليك ليست من كلام رسول الله، ليست من كلام رب العزة لرسوله صلى الله عليه وسلم. بل سيأتي في آخر هذا الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم تكون الشفاعة له في من قال لا إله إلا الله وليس لسواه. وقد تتبعت هذه العبارة في المكتبة الشاملة، فوجدت كأنها من كلام العرب في من يريدون أن يشيروا إلى أنه لا يقبل منه قول

كتاب السنة لابن أبي عاصم ولفظها عند ابن أبي عاصم كما في كتاب الشفاء هنا ليس ذلك إليك وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي وجبريائي بمعنى الجبروت بل ذكرها القرطبي في تفسيره وذكرها في كتابه التذكرة لكنها في تفسيره لم يذكرها في سياق الشفاعة وإنما ذكرها في سياق تفسير بعض الآيات التي لا يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن مسؤولية إبلاغ ودعوة وإسلام من لم يقبل دعوته كقوله تبارك وتعالى ليس عليك هداهم وكقوله ما على الرسول إلا البلاغ بل ذكرها بعض أهل العلم في امرأة فارقها زوجها مرتين ثم جاء يراجعها وذهبت معه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكأنه فهم أنها قالت ليس ذلك إليك للرجل بمعنى أنها لا تريد أن ترجع إليه فقال عمر لأحد الحاضرين معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ذلك فسألها هل رميته بماء يعني هل أردت صرفه بإلقاء شيء من الماء عليه قالت لا فقال للرجل خذ بيدها وانصرفا فهذا التعبير ليس ذلك إليك الذي يبدو هنا في كتاب الشفاء ليس مما ورد في رواية الإمام البخاري ولا عند غيره وإنما ورد عند البيهقي في السنن الكبرى وعند ابن أبي عاصم وسيأتي أنه أي القاضي عياض رحمه الله يذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من قال لا إله إلا الله ويعقب على ذلك بقوله وليس ذلك لسواه.

0: وعن أبي بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد وحذيفة مثله قال: فيأتون محمدا فيؤذن له، وتأتي الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط. وذكر في رواية أبي مالك عن حذيفة: فيأتون محمدا فيشفع فيضرب الصراط فيمرون أولهم كالبرق ثم كالريح والطير وشد الرجال.
1: هذه حال المارين على الصراط، كما قال الله جل من قائل في المرور عليه حيث ينصب على النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، حيث يكون المرور على جهنم بصور متفاوتة. وعلى هذا الصراط كلاليب

0: كان لي بالأمانة وكان لي بصلة الرحم، تعترضان من كان مفرطا فيهما فيسقط في النار، وكذلك يحترق من كان صالح عمله ضعيفا. أما المؤمنون الأتقياء فهم يمرون على هذا الصراط بسرعات متفاوتة، منهم كالبرق، ومنهم من يكون مروره كالريح وهلم جرا. والنبي صلى الله عليه وسلم على طرفه يقول: يا رب سلم سلم، يسأل الله السلامة لأتباعه وللموحدين بأن يجتازوا النار ويبلغوا الجنة.
1: ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم، حتى يجتاز الناس وذكر آخرهم جوازا الحديث. وفي رواية أبي هريرة: فأكون أول من يجيز. وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم: يوضع للأنبياء منابر يجلسون عليها، ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما بين يدي ربي منتصبا، فيقول الله تبارك وتعالى: ما تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول: يا ربي عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون. فمنهم من يدخل الجنة برحمته، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، ولا أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد أمر بهم إلى النار، حتى إن خازن النار ليقول: يا محمد، ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأحاديث ذكر أنه أول من يجيز، كأنها لغة في يجوز يعني يعبر. وذكر أنه يعطى سكاكا، والسكاك هي الكتب بأسماء بعض أناس أدخلوا النار. وهذا الحديث رده الإمام الذهبي وقال عنه إنه منكر. نعم.
1: ومن طريق زياد النميري عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنفلق الأرض عن جمجمته ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ومعي لواء الحمد يوم القيامة، وأنا أول من تفتح له الجنة ولا فخر، فآخذ بحلقة الجنة فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد، فيفتح لي فيستقبلني الجبار تعالى فأخر ساجدا.
0: حديث أول من تنفلق الأرض على جمجمته رواه الإمام أحمد والدارمي. وقد تقدم في كتاب الشفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في القيامة فيجد موسى عليه السلام متعلقا بعرش الرحمن، قال: لا أدري أقام قبلي أم لا. هذا الحديث هو كما بيناه في درس سابق من مواقف القيامة التي يصعق فيها الناس، لكن حديث الدارمي وأحمد هذا هو في القيام من القبور للبعث والنشور. نعم.
1: وذكر نحو ما تقدم. ومن رواية أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
0: أنيس غير أنس، صحابي أنصاري، ينسب إلى الشام، وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك، حينما كان صغيرا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيرسله، فيتلهى في بعض الطريق مع الصبيان ويتأخر على النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج فيجده يلعب فيمسكه من خلفه من عنقه ويقول: يا أنيس يا أنيس، بصيغة التصغير هذه. ولهذا وقع في بعض النسخ اعتقادا من الناسخين أن أنيس هذا هو أنس بن مالك، والصواب غيره. نعم.
1: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأشفعن يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر. فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الأثار أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود من أول الشفاعات إلى آخرها، من حين يجتمع الناس للحشر وتضيق بهم الحناجر ويبلغ منهم العرق والشمس العرق والشمس والوقوف مبلغه، وذلك قبل الحساب، فيشفع حينئذ لإراحة الناس من الموقف، ثم يوضع الصراط ويحاسب الناس كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وحذيفة، وهذا الحديث أتقن، فيشفع في تعجيل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة كما تقدم في الحديث، ثم يشفع في من وجب عليه العذاب ودخل النار منهم حسب ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة، ثم في من قال لا إله إلا الله وليس هذا لسواه صلى الله عليه وسلم.
0: هذه العبارة هي التي ذكر صاحب قوت القلوب أنها وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وزاد عليها قوله: وليس هذا لسواه ولا يعرف بهذا إلا إياه.
1: وفي الحديث المنتشر الصحيح: لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
0: لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت لأمتي. قال الشراح: لعلمه صلى الله عليه وسلم أنها مقبولة، لأن الدعاء قد يقبل وقد يؤخر وقد يعطى صاحبه ما هو أفضل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر شفاعته، دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، لعلمه أنها مقبولة.
1: قال أهل العلم: معناه دعوة أعلم أنها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم، وإلا فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة، ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد، لكن حالهم عند الدعاء بها بين الرجاء والخوف، وضمنت لهم إجابة دعوة فيما شاءوه يدعون بها على يقين من الإجابة. قد قال محمد بن زياد وأبو صالح عن أبي هريرة في هذا الحديث: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وأنا أريد أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية أبي صالح: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته. ونحوه في رواية أبي زرعة عن أبي هريرة وعن أنس مثل رواية ابن زياد عن أبي هريرة، فتكون هذه الدعوة المذكورة مخصوصة، مخصوصة هذه الدعوة المذكورة مخصوصة بالأمة مضمونة الإجابة. وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سأل لأمته أشياء من أمور الدين والدنيا، أعطي بعضها ومنع بعضها، وادخر لهم هذه الدعوة ليوم القيامة وخاتمة المحن وعظيم السؤال والرغبة. جزاه الله أحسن ما جزى نبينا عن أمته وصلى الله عليه وسلم كثيرا. انتهى الفصل.
0: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم.

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم.

قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار